0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه، كل الجديد طول الوقت
4: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينو بينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: فنان كريم أدريانو
1: تنور
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لأ يعني لأ.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
0: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفان امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكرا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكو من عيش صباحك. نهاردة إيه؟ الخميس. نهاردة حلقة الويكند، خلص الأسبوع وبنبدأ معاكو حلقة الويكند. هنكون موجودين معاكو إن شاء الله لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. نبدأ بقى الويكند بالفايبز المعتادة، الطاقة الإيجابية اللذيذة. معاكم يوسف التهامي وفنا إمام. صباح الفل عليك يا جورج.
1: صباح الفل عليك يا فنا، وصباح الخير والهنا والسعادة على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة الخميس 17 سبتمبر 2026 بنبتديها مع حضراتكم دلوقتي ومدة ساعتين من 8 ل 10 الصبح على نجوم اف ام. طيب، أرقام تليفوناتنا كعادة كل يوم بنحب نفكركم بيها عشان نتواصل عليها مع بعض: 015-5955-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: متاكد ان دول تبع ال
1: ولابسين اللوجو بتاعه تبع
0: هم
1: الشركه.
0: هم والله حاسه انه جايين غلط والله. طيب نقول لكم على درجات الحراره. في القاهرة العظمى هتكون 37 والصغرى 25، اسكندرية العظمى هتكون 35 والصغرى 25، مطروح العظمى 36 الصغرى 26، سوهاج العظمى 42 والصغرى 25، قنا العظمى 45 والصغرى 29، أما أسوان فالعظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.
1: طيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة. هو في كل يوم في استمرار
0: ارتفاع مؤقت.
1: ارتفاع مؤقت
0: مهم أنه مؤقت
1: بالضبط على أغلب الأنحاء، فيزود طقس مائل للحرارة راتب في صباح الباكر، شديد الحرارة راتب نهارا، مائل للحرارة راتب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع شبورة كثيفة صباحا على طرق السفر. كما أعلنت بقى الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الجو إن شاء الله هتتحسن من بكرة يوم الجمعة، هيحصل انخفاض طفيف في درجات الحرارة. تمنى
0: يعني غريبة، هي كان دايما كل ويك أند الجو بيقلب علينا، يعني يبقى الجو مستقر ويجي مثلا خميس أو جمعة ويبتدي يقلب. بس هما هيئة الأرصاد الجوية بتقول لنا أن احنا لأ، بداية من بكرة الجو هيبدأ بقى يظبط ويبقى جميل ولذيذ، خش بقى في الخريف الحلو. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 38350-022.

طالع من البيضج متكتكوت قوت قوت متغزم كالبز مش سفروت روت روت معمول لبضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج متفرخة في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: جماعة تعرف صاحبك بجد لما ياكل أكلة حلوة ويقول لك عليها، اعرف ان ده صاحبك بجد. بخلش عليك أبدا في الأكل بالذات، أكل في مطعم معين أكلة معينة، حاجة جربها أصلا وعملها وطلعت جامدة جدا، يقول لك عليها على طول. ده الصاحب اللي بجد، صح ولا إيه جوجو؟
1: طبعا.
0: أو والله. وبقى يبقى إيه ألذ بكتير بقى وأجدع بكتير لو خدك ورحت كلتوا الأكلة دي مع بعض.
1: صح. حتى لو حاجة بسيطة وقال لك أنا جربت حاجة معينة محتاجك أن أنت تجربها معايا أو يجيبها لك، أو يفكر على طول أن أنت لا، هو لازم يشاركك الإحساس الحلو اللي هو جاله من التجربة دي، أن هو عايزك تعيش معاه نفس التجربة حتى لو حاجة بسيطة.
0: حتى لو بنتكلم أنه الأكل كده كده أذواق وممكن اللي يعجبك ما يعجبنيش والعكس وكل الكلام ده، بس فكرة أن أنت في حاجة عجبك قوي وعايز صاحبك يعدي بنفس التجربه دي، اللي هو
1: يقسمك الحاجه دي، يقسمك الاحساس ده
0: بالظبط،
1: يعيشوا معاك كده يشاركك.
0: غير الاكل كمان الاغاني. تعرف اللي بيبعت لك اغاني عجباه، اعرف يعني ده صاحب بجد. اول ما اكتشف اغنيه وبعتها لك مش عارفه ايه كل الكلام، بحس اللي هو في حاجات صغيره كده بتبين انه لا، انت صاحب، انت صاحب بجد يا ابني، والله العظيم انت جدع. في اصلا علاقات صحاب، يعني احنا صحاب بقالنا سنين، يعني ما فيش وقت ان احنا نتكلم او ظروفنا مش سامحه ان احنا نتقابل كتير كل الكلام ده. احنا علاقتنا ببعض بقت عباره عن ان احنا بنبعت لبعض ريل بس، ابعت لك ريل ترد عليا بريل تاني، ابعت لك ريل تبعت لي ريل تاني. في يوم ما حدش بعت حاجه بنبتدي نسال على بعض ايه تمام، او ابعت ريل برضو يعني ممكن ما اسالش، عمل لايك خلاص تمام عايش. تمام، هو زي الفل.
1: ايوه.
0: اوقات بقى ايه، ابعت لك الريل تقوم انت بعت لي نفس الريل بعديها، في احساس بال قله اهتمام، انت مش مهتم،
1: تقوم انت عامله ريبلاي على الريل اللي فوق اللي انت بعتها من 3 ايام.
0: بص ده شوف التاريخ كده عشان تعرف بس انت بتهتمش بحاجتي وانا بهتم باللي انت بتبعته. فدي علاقه صداقه معينه
1: اكيد طبعا.
0: في ناس مكملين كده،
1: يعني علامات صغيره كده بتبين لك قد ايه ان الشخص اللي قدامك فعلا بيقدر وبيحب وجودك في حياته. عامه بتحصل له حاجه حلوه بيبقى عنده رغبه ان هو يشاركك الحاجه دي ويحكيها لك، مش عشان يتباهى بيها على قد ما عايز يعيشك معاه اللحظه دي او تبقى جزء من فرحته.
0: هو بيحب كده، يعني مش عاملها علشان في مثلا مقابل او في حاجه، هو انبساطه وسعادته ان هو يشاركك اللحظات دي، يشاركك حاجه مهمه قوي بالنسبه له، سواء كانت حلوه سواء كانت وحشه. اول ما يحصل لك تسمع خبر حلو في حياتك عامه، اول حد بتجري عليه اقرب صاحب ليك، فانت بتبقى عارف ان هو ده الشخص اللي انت مرتاح معاه ان انت تشاركه الحاجات دي. خبر وحش برضو بيكون اول شخص بتجري عليه وبتروح بتقول له. فمشاركه الحاجات الصغيره والكبيره يعني علامات كتير قوي بتبين لنا الشخص ده صاحبك بجد ولا لا، صح ولا ايه؟
1: اكيد.
0: قولوا لنا يا جماعه
1: يعني في شويه حاجات مش فكره بجد ولا لا، على قد ما هو بيحبك بجد.
0: صاحب يعني،
1: يعني بيحبك
0: صاحب
1: بيحب فعلا ان هو يشاركك كل حاجه هو مر بيها ساعه كويسه، فبالتالي انك تاخد نفس التجربه دي او تحس بنفس الاحساس اللي هو حاسه. فيجي يقول لك بقول لك ايه، انت لازم تجرب الاكله الفلانيه، لازم تجرب المنتج الفلاني، لازم ده انا لقيت منتج هيسهل عليك مش عارف ايه، ده هيبقى سحر. هو لوحده اللي اتطوع، لما يتطوع بمعلومه معينه او بحاجه معينه تعرف ان الشخص ده انت ليك عنده معزه خاصه، انه مش هيمشي يشارك الناس كلها.
0: صح.
1: فاهمه؟
0: وممكن تكون انت اشتكيت من حاجه معينه فهو قرر يدور لك على حاجة تسهل لك الموضوع ده وبعتها لك، بقول لك ايه انا لقيت حاجة مثلا مش عارفة ايه ومش هتاخد وقت وهتوفر لك الوقت اللي انت عايزه وهتسهل الدنيا. تحس اللي هو والله العظيم شكرا، يعني انا كنت عايز اعمل ده وكنت هعمل ده بس ما فيش وقت، انت يعني وقفت جنبي وعملت ده ودورت لي وتعبت وكل الكلام ده لمجرد ان انت بس عايز تريح صاحبك، ان انت حسيت انه لا هو محتاج حد يساعده في الحته دي، انا هساعده وادور له على الحاجه دي وهتفيده ان شاء الله.
1: في حد بعت لنا بيقول تعرف صاحبك بيحبك بجد ولا لا لما يقسمك الساندوتش.
0: البطاطس اهم من الساندوتش.
1: لا طبعا
0: والله البطاطس،
1: الساندوتش اهم بكتير
0: ساعات عادي، ما هو الساندوتش يلا ناكل مع بعض او خد حته كده، البطاطس بيحصل عليها
1: في حتت في الساندوتش بتبقى احلى حته في الساندوتش لو سابها لك اعرف ان ده بيحبك بجد قوي.
0: ايوه
1: عرفت ان الساندوتش اهم من البطاطس.
0: عارف
1: بس
0: حتت معينه في الساندوتش.
1: ايوه يعني
0: واول لو اداك اول حته اعرف ان هو بس مركبيه.
1: عايزك تاكل الحشو اللي هو
0: خد العيش اللي هو ما فيهوش حاجه خلصني منه ويبقى اسمي عزمت عليك.
1: بالظبط.
0: تريكات بقى يا جماعه كده ايه حدش هيقولها لكم غير هنا. والله
1: ده في ناس ابتدت تبعت لنا هاكس. دوم صلحي ازيك يا ام صلحي؟ مش عارف بيقول لك بالنسبه لموضوع الاكل عاوز اقول لكم على حاجه بقى بحبها عشان تعرف ماشي ان احنا حبايبه يعني. انت لما تحط علبه زبادي يوناني على البيض الاومليت قبل ما تعمله بيخلي طعمه احلى 10 اضعاف. ده العهد على الراوي احنا ملناش دعوه.
0: زبادي يوناني
1: على الاومليت قبل ما تعمليه
0: قبل ما يتحط على النار يعني؟
1: مش عارف
0: يعني
1: انا ما اعرفش.
0: ما انا عارفه استنى بس ما انا بحاول بس اجمع. هو الزبادي اليوناني لما بيتحط على حاجات كتير ممكن يبقى حلو واوبشن صحي عامه لو عايزين تبدلوا حاجه بس على البيت مش عارف.
1: ايوه في حد بيقول تعرف طبعا لما تلاقي حد يقول لك انا انت جيت على بالي بشكل عشوائي كده ودعيت لك ده
0: يا نهار ابيض
1: احبك ده
0: يا نهار ابيض
1: احبك ده والله.
0: لا وبجد يعني واوقات خلاص هو بيدعي لك من غير ما يقول لك حاجه. ايوه والله من غير ما يقول لك اي حاجه باللي هو بحبك في الله ولا عايز اقول لك ان انا دعيت لك ولا عايز اقول لك ان انا فاكرك وبص بقى وانا لسه مفيش انت جيت على بالي دعيت لك ده يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله. الصاحب ده مش صاحب بقى ده كل حاجه حقيقي يعني. مين تاني بعت ايه؟ حد بعت لنا شويه
1: لا الناس بتبعت لنا حاجات ليها علاقه بالاكل
0: بالبيض
1: بالاكل عامه
0: بالاكل عامه.
1: تعرفي ان البنت دي صاحبتك بجد وبتحبك لو قالت لك ان في اوفرز حلوه او سيل على هدوم او ميك اب.
0: حقيقي. لا وبعدين لما بجد يبقى اللي هو لما بنتين عاده بيبقى في مشاكل مع البنات لما بينزلوا يعملوا شوبينج مع بعض خصوصا لما بيبقوا نفس الذوق بقى اللي هو لا طب انا شفت ده الاول طب نشوف حاجه تانية. لما تلاقي بقى البنت اللي معاكي بتدور لك على الحاجه اللي لايقه عليكي اكتر وممكن تكون لايقه عليكم انتوا الاثنين بس بتفضلك انت لا جربي دي الاول ومش عارفه ايه. لا دي سالكه دي بنت سالكه من جواها ولو في حاجه مش حلوه عليكي فعلا بتقول لك لا مش حلو ما تضحكش عليكي ما بتسوحكيش تقول لك على طول لا دي مش حلوه ايه رايك نجرب دي او ايه رايك لو نعمل فيها حاجه يعني
1: مفهوم
0: دي صاحبه كويسه.
1: طيب في بمناسبه المسج بتاعت مصلحي اللي كان بيقول انك تحطي زبادي يوناني على البيض قبل ما تعمليه قبل ما يتحط على النار فهيودي طعمه في حته تانية خالص. كذا حد بعت قال يا جماعه الموضوع ده حوار واختراع فعلا لازم تجربوه. والله
0: هجربه النهارده.
1: بس طبعا جالنا بقى بما ان احنا ذكرنا الزبادي اليوناني جالنا رساله من يارا صديقتنا اللي بتسمعنا من اتينا
0: اللي عندكم ده زبادي يوناني؟
1: بالظبط
0: ده مش زبادي يوناني من غير ما والله من غير ما اقراه
1: ده شغل ابن عم والدك اللي شغال في الخليج.
0: في نوع معين يا يارا في كذا نوع عامة عارفاه وهو ده اكل اللي بتاكله.
1: لا هو الحاجه الساقعه اللي بتشربوها دي حاجه ساقعه وبيقول نوع معين من الساقعه. ها هو
0: ماشي يا يارا هاتلنا وانت جايه بقى.
1: بالظبط
0: بتنططي علينا كده عن بعد هاتلنا زبادي يوناني حقيقي بقى. على فكرة الزبادي اليوناني يعني بيتعمل في البيت عادي بياخد على مراحل يعني بتعمل على كذا يوم بس هو سهل جدا يعني يبقى حقيقي بقى.
1: أكيمو صباح الفل. أكيمو تسلم على الكلمتين الحلوين دول ده يعني كلام كبير قوي والله.
0: شكرا
1: صباح
0: ميكي.
1: الفل
0: شكرا ليك. تعالوا نطلع
1: تقول لك لا والله مش بتنطط. لا بتتنططي.
0: لا يا را ما تحاولش
1: تقول لي بس حابة أقول لكم على حاجة الزبادي اليوناني اللي في مصر ده اسم بس لكن ملوش اي علاقه ولا طعم ولا تكستشر او ملمس الزبادي اليوناني العادي.
0: في طبعا حاجات مش حقيقيه وفي حاجات حقيقيه جدا جدا وزي ما قلت والله الزبادي اليوناني لو دخلتوا على يوتيوب هتعرفوا طريقه عمله اصلا في البيت يعني بيتعمل بالزبادي العادي بس بيتساب كذا يوم يعني موضوع كبير كده شويه بس هو سهل قوي ان هو يتعمل وهيبقى حقيقي يعني.
1: صباح الفل عليك يا شيرين. في حد بيقول انا اسمي شيرين حسن خلتوني اكلم صحابي اللي بحبهم كلهم دلوقتي والله.
0: الله يا شيرين
1: دي حاجه من الحاجات الحلوه جدا بقى ان انت جداً. تلاقي فجاه حد قرر ان هو يشاركك يومه او ف في مشوار او اي حاجه رايح شغله وعابس ومتضايق وزحمه وكده, وفجاه تلاقيه قرر ان هو عارف ان انت صاحي دلوقتي يكلمك, يرفع عليك سماعه التليفون نكاتشب كده شويه, نهزر مع بعض
0: يضحكك شويه, يحكي لك حاجه,
1: ترموا همومكم على بعض اصلا. ده نوع من انواع المشاركه اللذيذه, ان انت عندك النهارده يوم انت شايل همه عشان مش عارف ايه ومديرك مطلع عينك في ايه وكذا كذا, فيوم هو رميلك واحده فانتوا الاثنين تكونوا عرفتوا اخبار, وهيبقى في مكالمه ممكن في اخر اليوم بتاعت عملت ايه النهارده في اليوم بالزبط. اللي كنت شايل همه. ففي نوع من انواع المشاركه المختلفه يعني.
0: طيب يا اولاد لسه مكملين معاكم, قولوا لنا كده وابعتوا لنا ايه الحاجات اللي بتحبوا تلاقوها من صحابكو, الحاجات اللي بتحسوا اللي هو لا انت صاحب بجد, يعني حركات كده صغيره ممكن تودي علاقه الصداقه في حته تانية. عندك مسج ولا ايه؟ قول.
1: دكتور عبد الله بيقول الحاجه اللي معظم الرجاله مش بيفهموها ليه البنات لما بيعجبهم حاجه لازم واحده تضحي وتسيبها للتانيه, لان احنا بنجيب الحاجات زي بعض. بالعكس احنا الاخو تعرفي صاحبك ده بيحبك بجد قد ايه, ان هو يقولك بقولك انا جبت لازم تجيب واحد زيه,
0: لازم تجيب زيه. مفهوم والله. بس لا احنا دكتور عبد الله لا بنعمل كده عادي, بس ساعات بنبقى لو كلميني قبل ما تلبسي يعني عشان ما ننزلش احنا الاثنين متقامين, بيقولي لي امتى هتلبسي,
1: وتتجنبوا بعض لو لابسين نفس الحاجه في نفس اليوم.
0: لا مش للضرر, لو جت صدفه
1: نتصور مع بعض,
0: لو جت صدفه خلاص يعني فاهم اللي هو هنعمل ايه, محدش هيروح يغير. يلا عمرو دياب.

0: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
1: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: طيب هنقول لكم دلوقتي على أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي عشان عندنا ضيف الساعة الثانية إن شاء الله النهاردة. طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب7223 جنيه للبيع و7189 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب6320 جنيه للبيع و6290 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب 51176 جنيه. سعر الفضة عيار 999 105 جنيه للبيع 101 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: بص تحت رجلك دايما كده يقول لك ايه، بص في اوقات محتاج تبص قدامك، بص وراك، صح ولا ايه؟ ماشي. في اي مسجز بنتكلم عن ايه يا اولاد؟ بنتكلم عن ابسط الحاجات كده اللي بتحصل بين الصحاب، وبتحس انه لا ده صاحب بجد،
1: بيحبك بجد،
0: بيحبك بجد، بيشاركك حاجات معينه، يعني يبديك عليه، اللي هو يديك الحاجه اللي انت بجد نفسك فيها، ومش مشكله انا ابقى اجيب غيرها او اي حاجه، او بيفكر فيك انت الاول، بيحطك اولويه، بيظهر لك في اوقات عشوائيه جدا وفجاه يظبط لك يومك من غير اي مجهود، يعني مجرد ظهوره بس كده في اليوم بيودي اليوم في حته ثانيه، بيخفف عنك بكل الطرق البسيطه الصغيره، اللي هو تحس انه طب ما انا كنت بكلم فلان وكلمت علان، اشمعنى ده لما كلمني حسيت ان انا احسن ليه؟ علشان هو ده، سبحان الله، ده الصاحب اللي بجد، الصاحب اللي انت بترتاح له، الصاحب اللي بجد يعني عامل فرق في حياتك. في حركات صغيره كده وقلنا امثله كتير، قلنا ان هو مثلا بيشاركك الاكل، فكره الاكل دي انه اوقات كتير بتبقى اللي هو لا احنا جعانين، انت هات اكلك وانا اجيب اكلي ونقعد ناكل مع بعض، نسلي بعض واحنا بناكل، بس ان انتوا تاكلوا مع بعض يديك الحته الحلوه اللي في الساندوتش، اللي هي بقى المحبشه، الحته المخصوصه جدا جدا، ده كده بيحبك قوي قوي قوي. يقول لك على حاجات مثلا صاحبتك اللي تكلمك تقول لك ده في اوفرز في المكان الفلاني، اوقات انتوا لما بتبقوا عارفين حاجه بتبقوا عايزين تلحقوا تروحوا تجروا تجيبوا الحاجه دي قبل ما تخلص، لان ده اوفر ما يتعوضش، ما بيحصلش كتير، لان انت تشاركي صاحبتك وتقولي لها يلا وتعالي وكل الكلام ده عفوا، دي بتبقى علامه من علامات الجدعنه اللي بجد. في مسجز ولا
1: في مسجز؟ في يارا بتقول صاحبتي القريبه قوي اول ما اكلمها فيديو كول وانا عامله مصيبه تبص في وشي تقول لي نيلت ايه، في الاخر نكمل مصيبه احنا الاثنين مع بعض، وده دليل على حبها ليه. صباح الفل.
0: يعني شوف بقى، انا مفيش بقى اللي هببتي ايه وتقعد بقى تديكي الكلمتين ومش عارف ايه، في ناس بتعمل كده بس بعديها هي طب انا معاكي في المصيبه دي، عايزه نتصرف ازاي، او ما تقلقيش خالص انا ده خلاص قلت اللي عندي وكل حاجه، سيبي لي الموضوع ده انا هخلصه، ولا من شاف ولا من دري، خلص الموضوع ده على طول ايا كان صاحبك عامل ايه. هي دي الفكره بقى، ان انت مش معنى كده ان انت بتوافقه على الغلط وتشجعه على الغلط، لا هتتكلم معاه وهتنصحه وهتغلطه لو هو غلطان، بس قدام الناس انت واقف في ظهره، ومعاه فعلا في الشده انت واقف في ظهره، وبتبقى عارف امتى هيبقى متقبل ان انت تديله كلمتين عشان يفوقوه، وامتى لا مش دلوقتي، اسمعه وخليه يكمل للاخر وخليه يطلع اللي جواه وخليه يتكلم، ان هو عارف ان هو غلطان بس هو عايز يفضفض، عايز يطلع هم من جواه، وبيشاركه معاك ليه؟ لان هو ارتاح لك انت، ما تندموش بقى، تندموش بقى ان هو خد الخطوه دي ليه؟ لان هي لو مره واحده ندم مش هيعملها تاني. وده جزء بحسه جزء مهم قوي بين الصحاب بصراحه، فكره الفضفضه وفكره ان انا اوقات ببقى مثلا انا اكلمك اشتكي لك من نفسي، انا متضايقه ان انا عملت 1 2 3، ما تبكتنيش بقى لان انا بقول لك انا متضايقه اصلا ما تزودهاش عليا، سيبني اطلع اللي جوايا واتكلم بعدين،
1: طيب
0: اديني الكلمتين بعدين مش دلوقتي.
1: مش في حد بعت بيقول ان لما يشوف مين محدش غيرك هيفهم ليه مضحك ويبعتها لك، ماشي، من اللي هو ما يكونش عايز يضحك لوحده يعني.
0: أوه.
1: تمام. يلاقي عرض او فرصه يقول لك عليها قبل ما يستفيد هو منها.
0: صح.
1: بالظبط.
0: صح.
1: من الحاجات برضو اللذيذه ان هو لما يشوف حاجه يقول لك بس الحاجه دي مثلا بتاعت توام، يعني مثلا لو حد قال لي بقول لك انا لما شفت
0: شفتك على طول.
1: والله. ليه واحد صاحبي ربنا يمسيه بالخير كان مسافر امريكا في الفتره اللي فاتت دي. كلمني قال لي والله والله والله اول ما دخلت المحل الفلاني لقيت ان العلامه التجاريه الفلانيه عامله كولابوريشن او عامله تعاون مع علامه تجاريه تانية خالص، ونازل حاجه ليميتد اديشن، حاجه اللي هي لفتره محدوده مش هينزل زيها تاني. قال لي انا اول ما شفت الجاكيت ده وحياة ديني قلت بس ده بتاعك انت،
0: ده توهم،
1: خدت الجاكيت ورحت وبتاع وانا بحسب عليه لقيته 200 دولار رجعته والله العظيم بالظبط كده.
0: شكرا.
1: حسيت ان هو بيحبني قوي قوي قوي ان هو فكر فيا في المكان وكده وقرر انه وحسيت انه بيحبني اكتر ان هو قال لي ان انا بالاخر كده انا يعني استخسرته فيك. حسيت فعلا قد ايه احنا
0: يعني انا بحبك قوي بس مش الدرجات
1: مش الدرجة
0: يعني
1: 200 دولار
0: يعني بحبك بس انت شوف بقى عايز تعمل مجهود ولا لا. انا مش هقدر اعمل مجهود اكتر من كده.
1: اه طيب
0: فكرة ان هو افتكرك برضه دي لوحدها لغة من لغات الحب والله.
1: وانا كمان يا شاهين والله وانا كمان حقيقي. طيب في حد مين تاني؟ في حد بيقول صاحب الحقيقي اللي بيحس انه بيفهمك من نبرة صوتك او طريقتك في الرسائل بيحس انك مضاير او مش كويس وبيسمعك. اقولك بقى على حاجة هي في صاحب قريب جدا جدا جدا هو ممكن يحس ان انت مش كويس من غير حتى ما تتكلموا مع بعض. يقولك والله لما انت تخش عليه تقولي له انا مش كويس يقولك ويقولك والله كنت سامعك والله كنت حاسس بيك كنت كان عندي كده هاجس ان انت مش على ما يرام. احيانا بتحصل وده بجد والله بس ده بتحصل لما بيبقى فيه يعني
0: كونكشن كده
1: تواصل معين مش شرط ان الناس كلها تحس بيه مش شرط انت لو ما حسيتش بصاحبك ده في الحتة دي ب ب ب يبقى انتوا كده بتحبوش بعض. لا بس احنا بنتكلم على
0: في درجة قرب
1: درجة كده معينة دي
0: بتبقى حاسين ببعض بجد
1: دي بتحسش مع ناس كتير
0: ناس معينة جدا جدا يعني.
1: اه والله.
0: طيب يا جماعة احنا لسه هنفضل مكملين معاكم ان شاء الله الساعة التانية هيكون معانا ضيف من ضيوف عيش صباحك. تابعونا وبعتولنا على 015 595 1006.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع، خصوصا ان حركه سعر الذهب سريعه وممكن تاثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانيه شهريه للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجاره السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس
2: روح هات لي مزياته، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرائب اللي عمال التصرفات

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: القصيدة بعنوان بطارية الرنوت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 6.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقه يوم الخميس، حلقه الويك اند. وزي ما قلنا لكم ان احنا هيكون معانا ضيف من ضيوف عيش صباحك، نورنا وشرفنا دلوقتي في الاستوديو الفنان كريم ادريانو. صباح الفل عليك يا كريم.
2: صباح الفل عليك،
1: اخبارك ايه؟
2: كله زي الفل.
3: اخبارك ايه؟ كله كويس؟
2: اهو كويس.
3: استاذنك نقرب المايك سنه من السنه
2: عشان صوتك يبقى صوتي واطي على طول.
3: بس ممكن المايك نفسه اقعد براحتك. ايوه
2: زي الفل كده.
3: بس كده، ايه الاخبار؟
2: كله حلو.
3: سؤال الكليشيه اكيد اللي بتساله في اي حته في الشارع في الاستوديو في بتاع، كريم ادريانو جت منين؟ اشمعنى ادريانو؟
2: اشمعنى ادريانو؟ اولا انا كنت بلعب كوره زمان وانا اشول ايده رجل، وبعدين لعبت في كام حاجه كده لحد ما لعبت في اكاديميه الاهلي شويه. ففي ليبرو زمان اسمه كابتن عمرو الحديدي كان بيلعب في الاهلي، فهو لقاني كده شبه ادريانو واشول وبلعب اوقات بلاي ميكر، فهو قال لي تعالى انا شبه ادريانو.
3: بس ادريانو كان مهاجم.
2: انا بلعب بلاي ميكر واوقات بلعب فيرود يعني، بس هو البلك على بعض كده انت ادريانو
3: ماشي
2: واشول، وكنت بحلق قرعه زمان واسيب دوجلاس وبتاع، فايه
3: فلبست
2: طلعت ادريانو بقى عليه، ما سبتها، ما عرفتش بقى اسيبها خالص.
3: بس انت يعني كريم ايه غير كريم ادريانو؟
2: انا كريم محمد حمدي درويش مصطفى علي علي، ده اللي انا فاكره. حد عارف اي حاجه؟
3: فانت كملت بيه بقى لما دخلت الوسط الفني، حسيت ان هو ده هيبقى الاسم الفني بتاعك؟
2: وما كنتش قصد. ومثلا سنه 2020 كده في ملوك الجدعنه قعدت افكر كده، طب ادريانو، طب اكمل، طب اخلي كريم حمدي، طب اخلي كريم درويش، طب اخلي كريم محمد، لحد ما خدت كده راي ناس صحابي كتير حسوا لا، قالوا لي بقول لك ايه، ادريانو لا خلاص، كده كده الوسط ما فيهوش ادريانو، ادريانو احنا عرفناك بادريانو اسم مميز. فحسيت ان هو خلاص يعني، في بيبقى الاسم نصيب زي ما بيقولوا.
1: سبحان الله، انت بتبقى خلاص كده وانت ارتحت له وهو ده اسمك وعايز تكمل بيه بقى كده
2: خلاص، مش عارف اغيره اصلا دلوقتي، مش عارف اغيره،
1: مفيش اوبشن ان انت تغيره اساسا. كريم، عايزين نتكلم طبعا عن اعمال كتير انت عاملها، بس عايزين نبدا من اكتر الاعمال واعظمهم واتقالهم في الاعمال الدراميه، مسلسل صحاب الارض.
2: طبعا
1: سواء في رمضان او بره رمضان، فعايزين نتكلم على التجربة دي، ازاي تم الترشيح، ازاي حضرت لدور تقيل زي ده؟
2: اولا هو ما كانش اول تعامل ما بيني وما بين دكتور بيتر، كان تالت تعامل، اول تعامل خالص كان في الحشاشين، بعد كده المشروع اكس اللي هو الفيلم، بعد كده مسلسل صحاب الارض. عرفني بيه الاول الكاستنج دايركتور، هو صاحبي كمان ابراهيم اشرف. بعد كده بدأ التعامل مع دكتور بيتر. لما جالي الدور في صحاب الارض، هو يمكن دور بالنسبة للممثلين كمساحة يعني مش مساحة كبيرة، ولكن بعيدا طبعا ان انا دكتور بيتر احب اشتغل معاه على طول، لو قال لي تعالى في مشهد هعمله. انا كده كده شداني القضية اصلا، وانا عموما مع القضية اصلا، عموما قلبا وقالبا، فكنت مبسوط وعايز اشارك باي جزء، لان انا كنت مستشف ان هو عمل هيفضل موجود في السي في مهم. وان انا اشارك في حاجه يعني دايما ايه، مش عايز اخش اتكلم بعمق قوي شويه، بس احنا قليل قوي لما بنعمل تاريخنا، التاريخ طول الوقت بيتزور وبيتزيف وبيتكذب علينا وحاجات. احنا بقى لما نعمل حاجه احنا بايدينا بنوثقها وبنقول ده اللي حصل، فدي حاجه يعني نادر جدا لما بتحصل. فانا كان عندي حماس كبير جدا ان انا اشتغل في المسلسل ده، لو مش هتكلم خالص، لو مش هعمل اي حاجه، بس انا يكفي ان انا مشارك في مسلسل زي ده بصراحه. بس
3: طيب، انت قمت بدور دكتور محمد في الهلال الاحمر المصري في المسلسل، خد منك تحضير معين؟
2: التحضير المعين ان انا احنا كنا بنصور في الهلال الاحمر اصلا، فالتحضير ان انا رحت اتكلمت مع الناس اللي في الهلال الاحمر، والراجل اللي هو بيعمل، انا كان دوري المسؤول عن العمليات او العربيات والحاجات اللي بتخش غزه. فكنت رحت اتكلمت مع، كان اسمه احمد غالبا كمان، رحت اتكلمت معاه وعرفت الوظيفه بالظبط، عرفت بيعملوا ايه، عرفت التفاصيل كلها، حاولت الم كل التفاصيل اللي اقدر عليها، وخصوصا كمان ان هي شعرايه ما بين انه انا مش في الارض اللي هي مش في غزة، فبالتالي مش شايف حواليا الحاجات والأحداث، لكن في نفس الوقت أنا على الحدود. فهي شعرية، لا أنا متأثر جدا ولا أنا شايف الحاجات بعيني، ولكن في نفس الوقت أنا قلبي معاهم، في نفس الوقت أنا كأن اللي حصل ده حصل لي بالظبط. بس فكان يعني التحضير شوية أن أنا بسألهم أكتر بتعملوا إيه الحاجات، لأنه يعني ده اللي كان في إيدي أن أنا أقدر أعمله. بس
1: تعرف تفاصيل اللي بتتم إيه علشان تقدر بالزبط. أن أنت الكواليس كانت عاملة إزاي مسلسل بالتقل ده؟ يعني أكيد كواليسه مختلفة عن أي مسلسل تاني.
2: هي كواليس دكتور بيتر ميمي عموما مختلفة بصراحة جدا. هو ليدر جامد جدا وفنان مهم جدا. كواليس صحاب الارض بالذات كانوا في ناس كتير سالت هل انتوا رحتوا صورتوا في غزه، هل انتوا رحتوا صورتوا في
1: ده حقيقي؟
2: لا بالعكس، ده احنا اتبنى الديكور بتاع رفح مبني، ديكور حاجات كلها مبنيه بشكل حقيقي جدا، متعوب فيها جدا. لحد حتى مدير التصوير حسين عصر هو قلبه معانا، بيصور بقلبه، لما بيكون في مشهد بيتاثر او ساعات بينزل الكاميرا ويتاثر. كانت الناس تعبانه في الديكور حتى لدرجه لون الطوب، احنا عندنا في مصر هنا لون الطوب احمر، في غزه اللون مش احمر، اللون مايل شويه للرمادي، لدرجه ان بتوع الديكور كانوا مذاكرين لحد لون الطوب ايه ذات نفسه. فما نحسش خالص ان احنا في ديكور مصنوع، بالعكس احنا كنا 3 ارباع التصوير في مدينه الانتاج، ومعبر رفح كان مبني في اكتوبر. بس الحاجات كلها كانت حقيقيه جدا وكانت معموله باخلاص، وكان اللوكيشن كله مخلص بصراحه. وهي حاجه كده لم يعني لم يتفق عليها، الاخلاص واضح من الكل، واضح ان احنا ما اتفقناش، بس واضح ان كله حابب اللي بيعمله،
1: شغال من قلبه وبيدي كل اللي يقدر عليه وبيركز في ادق التفاصيل بحيث الموضوع يبقى حقيقي بجد.
2: بالظبط. وقد كان بصراحه الموضوع وصل للعالم كله، اترجم بلغات العالم كلها، عرفنا نوصل القضية بالشكل الحقيقي، مش المزيف. فكانت من أجمل الكواليس بصراحة.
1: تحب ان انت دايما تكون حريص انك تشارك في اعمال بتتكلم عن قضية معينة؟
2: طبعا، يعني ياريت طول الوقت نفضل نتكلم عن قضايا تهمنا وقضايا لمسانا، لان احنا عندنا كنز وعندنا حاجات كتير قوي احنا مش بنتكلم عنها من ايام زمان. يعني من ايام بقى العالمين والحرب العالميه الثانيه اللي كانت في مصر، وعندنا حاجات وعندنا ابطال بجد، يعني عموما زي مثلا الاختيار المنسي. يعني كنا بنقعد نقول كده مثلا بره هم بيصنعوا ابطال مش حقيقيين، كابتن امريكا، سبايدر مان، باتمان، لا
1: احنا عندنا بتتاثر بيهم جدا.
2: جدا، بس احنا بجد عندنا ابطال حقيقيين زي دول. صح. قادرين نقول قصتهم،
1: ان احنا بالظبط نقول قصتهم ونقول الناس ما تعرفوش عنهم، هو مش مجرد اسم، هو في حكايه وقصه
2: بالظبط
1: طويله ورا.
2: وكل ما الموضوع يعني يوصل لقلب المتفرج او لحاجه لمسه المتفرج، ده بيكون شيء مهم جدا او ناثر فيه يعني.
3: اكيد. طيب تعال نروح على مسلسل فن الحرب وشخصيه عاليه، شخصيه مختلفه تماما عن شخصيه الدكتور محمد.
2: مظبوط.
3: في المسلسل، فاحكي لنا عنها اكتر، وخدت منك تحضير عامل ازاي؟
2: مسلسل فن الحرب هي برضو ما كانش اول تعامل مع المخرج توبة، بس كان اول مره بقى مع يوسف الشريف والكرو ده وريم مصطفى. انا لما بذاكر عموما بيكون معي اكتين كوتش اسمه محمد غيث، وانا من الممثلين اللي حريصين دايما على انه لازم الممثل يكون مع اكتين كوتش، ده شيء ضروري جدا، لانه بقول انه ما فيش حد بينزل من بيته ما يبصش في المرايه زي الممثل كده بالظبط، ما ينفعش اطلع للجمهور من غير ما ابص في المرايه. ايه هي المرايه بتاعتي؟ هي الاكتين كوتش بتاعي. فهي بالظبط توازي ده. فانا طول الوقت بشتغل على اي دور مع الاكتين كوتش. دور علي اللي هو فن الحرب، هو كنت ما صدقت شويه ان انا العب اللون ده شويه، لان هو قريب شويه من شكلي، كنت انا الاول محصور شويه في الضباط في شويه ادوار معينه. فقعدت ذاكرت بقى كمان وكلمت استاذ عمرو سمير عاطف المؤلف، وكلمت معاه بقى في ان الشخصيه هو اصلا شايفها ازاي وانا شايفها ازاي، وبدانا نوصل لحته يعني كلنا نتفق عليها. واشتغلت عليه زيه زي اي دور لما بشتغل عليه.
1: لسه هنفضل مكملين معاكم. الفنان كريم ادريانو منورنا ومشرفنا. لو حد عنده اي سؤال يبعت لنا على 015-5952-1006. نطلع لفاصل نكمل معاكم على طول.
0: نجوم اف ام.
4: مول اعمل بيضج مات كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول لضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج ما تفرخق في الوجود.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: إطارات لينجلونج اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام.
6: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
7: فنان كريم ادريانو لسه منورنا ومشرفنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه كنا بنتكلم على اعماله الاخيره اللي تم عرضها وزي اصحاب الارض وفن الحرب، وهما دورين مختلفين تماما. عملت في اصحاب الارض دكتور محمد، وفي فن الحرب عملت علي
8: نصير
7: تاجر الممنوعات. فازاي وانت بتصور الاثنين تصورتهم في نفس الوقت؟
8: يعتبر بالتوازي.
7: اوكي، طيب ازاي قدرت تفرق بقى بين الشخصيتين وانت نفس البني ادم؟
8: ده بيكون صعب عموما على الممثل، وخصوصا كمان لما بنصور في نفس التوقيت. بس هي بتبقى المجهود كله في مرحلة الفصل ما بين ان انا اخرج من ده واروح لده، ده بيكون المجهود كله طالما انا محضر الاتنين بنفس التكنيك. الصعب بس ان انا افصل من ده اروح لده. الواحد برضو مر بحاجات في حياته وخبرات وشاف ناس وكاركترات خلته يقدر يعني ياخد من الواقع ويلعب هو، او ياخد من الواقع واضيف بصمتنا. علي الديلر شوية، هو ديلر، بس هو لو دورت ورا كل واحد ورا ايا كان وظيفته ايه هتلاقيه بني ادم. فانا طول الوقت بلعب على البني ادم، عقدته ايه حصل له. طبعا كده كده بيبقى في 50% الملابس والفريم والحاجات دي كلها بتخليني مختلف، او اللوك او كده. بيبقى ناقص 50% اللي هي الجوه الكاركتر ذات نفسه. الواحد بيحاول على قد ما يقدر يكون مختلف على مستوى الطريقه ذات نفسها، على مستوى روح الكاركتر ذات نفسه، شكل الكلام، شكل الاداء، شكل المشيه، شكل التفاصيل. يعني لو قعدت اتكلم باستفاضه عن ازاي بحاول افرق او الكلام مش هيخلص خالص، ولكن هو بيكون مجهود كبير في انه افصل ما بين ده واروح لده. لانه وقت مثلا بصور الساعه 4 الفجر اكون بصور علي نصير وانا عندي 8 الصبح اصحاب الارض. المجهود ده هو الفصله دي، او هو ده اللي بيعمل المجهود الكبير. انما معظم الممثلين من كتر انا كمان ممثل مسرح، ففي حاجات عندي بقت معظمها زراير بقى زرار. زي ما اقولك بقى، هو المجهود في ان انا افصل ده وادوس على الزرار ده واروح للكاركتر التاني.
9: بقى الموضوع محفوظ خلاص، اللي هو تمام انا فصلت من ده، شكرا اخش على التاني، مش محتاجة مجهود بقى زي الاول مثلا.
8: بالظبط، هي شوية شوية بتتحول لصنعة، هي صناعة فبتتحول لصنعة، خلاص بيبقى الواحد مالكها يعني. بس
9: كريم انت لسه كنت بتقول ان انت كان معاك اكتنج كوتش. انت بتبقى حريص ان هو يكون معاك قبل كل دور بتقدمه؟
8: لازم. لانه زي ما كنا بنتكلم، انه انا بالنسبه لي ده مرايتي. انا ما حدش بينزل من بيته غير لما يبص في المرايه الاول، مستحيل، على الاقل مره واحده. فانا بالنسبه لي كممثل الاكتنج كوتش هو ده مرايتي. قبل ما اعرض للناس لازم اعرض اتكلم وافكر بصوت عالي. وما ينفعش اكون انا اللي بقيم نفسي، ما ينفعش ابقى الخصم والحكم في نفس الوقت. ما ينفعش مثلا ابص في المرايه واقول مشهد فاقول ايه ده، لا انت حلو،
9: ده انا مقنع جدا،
8: مستحيل ابقى انا الخصم والحكم في نفس الوقت، ما ينفعش. فلازم يكون مع الاكتنج كوتش وطول الوقت لازم يكون في حد بفكر معاه بصوت عالي وبيقول لي لا ده حلو طب ده وحش طب وده الشيء الطبيعي وده اللي بينجح وشيء ما ينقصش شيء من اي ممثل ولا ينقص من موهبته ولا ينقص من اجتهاده بالعكس وطول الوقت نفسي وطموحي انه شغلانه الاكتنج كوتش دي تبقى حاجه اساسيه يعني زي ما احنا بنعمل مسلسل فعايز اجيب ملابس وعايز اجيب ديكور وعايز اجيب لازم يكون معايا اكتنج كوتش للممثلين
9: وبيتهيالي ان احنا في وقتنا هذا لا هي بقت حاجه اساسيه
8: مؤخرا بصراحه بدا الموضوع ده يتوغل شويه بدات
9: النجوم ومدارس كتير مدارس بالزبط. تمثيل كتير وحاجات
8: ونجوم كمان بدات تقتنع بده وده مهم جدا وانتاج صح. اهم من النجوم بداوا يقتنعوا بده لان وانس ان الانتاج ذات نفسه منتج الشغلانه مقتنع انه في مهنه اسمها الاكتنج كوتش مهم عشان تطلع لي كواليتي مظبوط ده شيء يعني يفرحني جدا بصراحه يا ريت كلنا نكون بنشتغل باكتنج كوتش
7: وجوده بيبقى امست
8: فيه وفيه وهنا بتكمن بقى ساعات المشكله لان هو الاكتنج كوتش شغله بيخلص لحد التنفيذ التنفيذ ده بتاعك انت كممثل وفي اوقات اكتنج كوتش بيكون موجود اون سيت في اللوكيشن بتختلف بقى
9: انا بيكون بالاتفاق مع المخرج يعني عشان ما يكونش في مشاكل اكيد
8: بيكون بالاتفاق من الاول طبعا يا اما الاكتنج كوتش بيجي مسؤول عن المسلسل كله يا اما اكتنج كوتش بيكون مسؤول عن شخصيه معينه فالشخصيه دي بتفق مع المخرج ان انا معايا اكتنج كوتش ولكن برضو بالاتفاق لان ساعات المخرج بيكون شايف حاجه والاكتنج كوتش شايف حاجه تانية فبنحاول نوصل لحاجه في المنتصف بس
9: انت قلت حاجه مهمه قوي في النص ان هو فكره الاكتنج كوتش ان احنا نكون مقتنعين بيها وخصوصا للنجوم لان فعلا مش معنى ان الشخص وصل لمرحله نجوميه معينه انه مش محتاج يتعلم زياده او يضيف لنفسه اكتر او يغير من جلده يعني في ناس كتيره جدا قعدت سنين حاولت تحافظ على حته معينه بس خلاص الناس بتبقى محتاجه تغيير
8: بالظبط
9: ولما غير من جلده لا رحنا معاه في حته تانية بالزبط. وجمهوره زاد وموضوع اختلف
8: واحنا معنى النجم هنا عندنا شويه معناه عشوائي شويه يعني مش معنى انه في نجم او ميجا ستار او سوبر ستار معنى كده ان هو ممثل موهوب بدرجه كبيره لا هي بيبقى ليها حسابات تانية في كل العالم مش في مصر بس مهم جدا لما حتى نجم بيبدا يبقى ليه جمهوره والناس تحبه لازم يبدا يتجرأ لازم يبدا ما خلاص ما انت عندك رصيد
9: صح
8: يعني لو كنت خايف قبل كده ما تخافش بقى انت عندك رصيد طب عملت فيلم ما عجب مش حلو ما حصلش حاجه اوريدي في رصيد
9: صح
8: فبتبسط جدا لما اشوف نجم حريص ان يكون في اكتنج كوتش عايز يغير من جلده عايز يتعلم لان احنا مهما وصلنا مهما كنت نجم شغلانتنا ما فيهاش حاجه اسمها وصول وجهه نظري يعني مفيش حاجه اسمها وصول انا طول الوقت عايز اتعلم وطول الوقت عايز اشتغل مفيش حاجه اسمها وصول لحد ما هبقى نجم وميجا ستار هكلم صحابي المؤلفين مفيش فيلم طب مفيش مخرج صاحبي يقول له طب مش هنعمل حاجه طب اذا مفيش حاجه اسمها وصول وصلت دي وصلت لايه والشغلانه ذات نفسها مقاييسها اصلا طول الوقت بتختلف مدارس التمثيل طول الوقت بتختلف وطول الوقت بيحصل لها ابديت زي الاكشن زمان مثلا تشوق الضرب زي زمان زي دلوقتي لا طب لا ضرب طبعا. من 5 سنين زي ضرب دلوقتي
9: لا طبعا.
8: الضرب كمان 10 سنين في الاكشن مش هيبقى زي دلوقتي فكل المهنه دي بالذات طول الوقت فيها ابديت فمهم احنا طول الوقت نفضل على الابديت ده
9: اطلع بينا
7: يلا بينا
8: اطلع انا طيب
7: اطلع انت بينا طيب.
8: يلا بينا ونروح لفاصل ونرجع تاني
9: مش تقول من الصبح لو عايز تطلع قول لنا من الصبح لسه مكملين معاكم يا جماعه فاصل ونرجع على طول

0: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
1: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعث

0: تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه الفنان كريم ادريانو منورنا ومشرفنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كريم، ايه اكتر جونرا بتحب تلعبها كفنان عامه؟
2: اكتر
3: يعني
1: اكتر مثلا تحب الاكشن، تحب الدراما، تحب الكوميدي؟ عارفين الفنان يحب يلعب كل حاجه.
2: ما دي الاجابه اللي مش هجاوبها عشان دي اول.
3: انا كفنان شامل احب العب.
2: لا، انا بحب الحاجات عموما اللي فيها سسبنس ايا كانت، تحت مسمى اكشن، تحت مسمى كوميدي، تحت مسمى لايت كوميدي، تحت مسمى اي حاجه. انا عموما بحب الحاجات اللي فيها سسبنس، اللي اقدر فيها كممثل العب على الجمهور واخبي عليه حاجه بمزاجي ومخبيش عليه حاجه بمزاجي وكده. انا بحب الحاجات اللي فيها كل وقت سسبنس
3: في الشخصيه كده،
2: بالظبط
3: تخدع الناس، وتحب الشخصيات الخادعه.
2: يعني امتى باين للجمهور دلوقتي مثلا ان انا بحب الفلانه الفلانيه وممكن اخبي عليه دلوقتي واظهر له المشهد اللي بعديه. في نوعيه ماتيريال كده بيجي بيسمح بده جدا، فانا بحب انواع الماتيريال دي تحت اي مسمى بقى، تحت اكشن، تحت كوميدي، تحت اي حاجه.
3: طب كريم، ايه الدور او الكاركتر نفسه، الشخصيه اللي انت نفسك تمثلها وتجسدها ولسه ما جاتلكش لحد دلوقتي؟
2: انا حلمي من احلامي ان انا انتج.
3: تنتج؟
2: ليه انتج؟ عشان خاطر اعمل اللي انا عايزه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انه كان عندنا زمان موضه حلوه قوي. كنا زمان بنجيب الروايات العالميه المسرحيه ونعملها افلام ونمصرها، احنا بقينا مفتقدين ده قوي. خصوصا طب ما احنا عندنا دراما اهي وعندنا حبكات موجوده اهي، زي في فيلم مثلا زمان لاحمد زكي اسمه اثنين على الطريق. ده متاخد من ايه؟ متاخد مسرحيه اسمها رغبه تحت شجره الدردور، مسرحيه لغه عربيه اصلا، ولكن مصرناها وعملناها هنا شبه. الدور اللي انا نفسي اعمله هو في كاهن روسي كده اسمه راسبوتين. انا نفسي امصرها واعملها صعيدي.
3: وتعملها صعيدي. انا عاجبني قوي ان انت محدد الدور وعارف الشخصيه مين وانت اللي هتنتجه
2: وبيعها لنتفليكس
3: اصلا. خلاص. بيعنا احنا كمان معاه، مفيش مشكله. طب في حد هيشاركك ولا انت لوحدك؟
2: لا ان شاء الله ربنا يقدرني وانتج انا لوحدي، يعني من غير
3: لا يعني مفنانين كمان
2: ايه ده؟ لا ممثلين يشاركوني طبعا، وانا همثل لوحدي.
3: انا اللي همثل لوحدي وانا اللي هخرج.
2: لا مش الدرجة.
3: طيب لو حابب ان انت يكون معاك فنانين بيشاركوا معاك في الفيلم، هيكونوا مين؟ هتختار مين؟ وبراحتك خالص بقى، انت المنتج بقى.
2: ينفع حد مات الله يرحمه؟
3: احنا بقى احنا عايشين في
2: دلوقتي
3: في العالم الموازي
2: دلوقتي. يعني نفسي الله يرحمه خالد صالح.
3: طب الله يرحمه
2: اولا، ربنا يرحمه
3: الله يرحمه لا يعوض.
2: واحمد ابنه وانا بحبه جدا، بوجه له سلامي لو سمعني بالصدفه يعني. خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، كريم عبد العزيز، محمود عبد العزيز.
1: مفيش دور نسائي لاي حد في القصه دي؟
2: حنان ترك.
3: حنان ترك
2: انا بحبها جدا. حنان ترك، منى شلبي، منى
3: طبعا. طيب ده فيلم تقيل قوي ده.
2: يعني يا رب يقدرني واعرف ادفع فلوس الناس.
3: ده فيلم تقيل قوي ده، وان شاء الله ان شاء الله الامنيه دي تتحقق.
1: كريم، بتشوف نفسك دلوقتي في اي مرحله فنيه؟
2: عنق الزجاجة.
1: بمعنى
2: بمعنى انه الحمد لله في ارض صلبة، ولكن في نفس الوقت لسه ما فيش الاريحية الكاملة في ان انا امتهن المهنة دي بكامل ارادتي كلها. يعني بامتهن الحمد لله بقى لي سنين كتير، ولكن طول الوقت بحس انه لسه في ستيب كتير قوي.
3: بكامل ارادتك، معلش نقدر نوضحها اكتر، هل بكامل ارادتك دي معناها ان انت تنتقي الادوار على مزاجك ولا ليها معنى تاني كمان؟
2: دلوقتي اكيد بنتقي بنسبه، ولكن الحمد لله اللي بيجي لي مش بيحصل عليه، يعني مبقاش في مشاكل كتيره. لا يعني برفض حاجات بتبقى هي خلاص لازم تترفض.
3: هنرجع هنتكلم في ده. هنسيب الرفض يعدي
2: بس يعني. لكن الحمد لله بحس ان ربنا بيبعت لي حاجات كويسة الحمد لله.
1: الحمد لله. طب بتحس فعلا ايه المعايير بتاعتك عشان ترفض عمل؟
2: العمل ذات نفسه اهم حاجة الورق، لو ما فيهوش بالنسبة لي بشرة خير امل ريحة كويسة كده ان الورق حلو بحس انه لا. ولو الدور ذات نفسه ما عنديش في اي حاجة خالص اقدمها بحس انه لا مش محن يعني ما فيش مجهود هعمله ما فيش اي حاجة خالص.
1: فانت ممكن تقبل دور مثلا صغير لو حجمه حجم الدور مش كبير، ولكن لو تأثيره قوي في العمل لا تقبل
2: جدا. انا اصلا ما بحبش يعني مش ما بحبش بس ما يفرقليش تماما المساحات خالص، من وانا كمان بمثل مسرح ما بالنسبة لي يعني يلا نعمل مشهد واحد بس تعالوا نشوف انا اعمله ازاي. عنديش مشكلة اعمله. بس
3: كريم انت شخص عصبي ولا هادي؟
1: إيه
3: عشان عارف هو شخصية كده ما يبين لكش هو انت عصبي جدا يا هادي جدا مش حاجة في النص.
2: انا هادي جدا
3: وفي بوكر فيس كده اللي هو ما يبين لكش هو بيفكر في ايه. بعد اذنك يعني
2: ده حقيقة انا هادي جدا وصبور جدا لدرجة خوف، ولكن ممكن اعدي حاجات كبيره جدا غيري ما يعديهاش، وممكن اعمل ردود افعال عكس تماما اي حد غيري ممكن يعمل رد الفعل دلوقتي، بس في حاجه تانية ممكن اعمل رد فعل لا يمكن حد يتوقع.
3: هنتفاجئ كلنا.
2: وطول الوقت ما بحبش اعمل رد الفعل لانه بكتمه جوايا اكتر، وبسكت لانه انا عارف من جوايا ان رد فعلي هيكون اقوى بكتير من اللي حصل، فبختار ان انا ما اعملوش حتى لو بالكلام، لانه حتى الكلمة ممكن تجرح وتضايق وتزعل.
3: بتفكر كتير قبل ما
2: بفكر تنفعل لأنه أو مهما اللي قدامي أزاني أو قال أو عمل حاجة أو أنا بيبقى الرد عليه أصعب بكتير من اللي عمله. فبختار طول الوقت أن أنا أسكت. ومش عايز حقي مش عايز حاجة لأن أنا مش هعمل لا لأنه هيبقى أكبر بكتير من الفعل.
3: الموضوع متعب قوي تفضل كاتم جواك وما بين
2: بصراحة هي بقى بتطلع في حاجات صغيرة تانية خالص تحس انه ليه المايك اتعمل كده اتعصبت ليه
3: مش في حاجات مش في مكانها خالص
2: بالظبط بقى بس هي بتبقى التراكمات بقى فبتطلع في حاجة ممكن تبقى صغيرة خالص. بس انا لا يعني الحمد لله عندي ضبط نفس انه ممكن موقف كبير جدا جدا لو في 100 بني ادم هياخدوا رد فعل انا هاخد العكس تمام.
1: طيب بتمتهن الشغلانة بتاعت الممثل دي بس ولا بتعمل حاجة تانية جنبها؟
2: حاليا لا، بس انا زمان اشتغلت كل الشغلانات اللي ممكن اي حد يتخيلها.
1: زي
2: اشتغلت كاشير جزم وشومات حريمي، واشتغلت سيكيورتي 12 ساعه، واشتغلت في محل موبايلات، واشتغلت محل ملابس، واشتغلت ايس كريم، واشتغلت كابتن اوردر في مطعم، واشتغلت حاجه اقل من الكابتن اوردر، واشتغلت طلبات، واشتغلت اوبر.
1: الحاجات دي كلها اكيد فادتك كفنان ان انت تجمع شخصيات مختلفه، لان انت كل الشغلانات اللي انت اتكلمت عليها دي اوريدي بتحتك بعدد كبير من الناس وباشكال مختلفه.
2: ده حقيقي.
1: فده اكيد فادك ان انت بتخزن الحاجات دي عندك في الذاكره وبتبتدي تطلعها في الاعمال بتاعتك.
2: مظبوط جدا.
1: يعني كريم اللي شغال في مكان التوصيل غير كريم اللي شغال كاشير غير كريم اللي كان شغال كذا غير، يعني اكيد الكاركترز دي اكيد فادتك.
2: فادتني كتير ده حقيقي، خلتني الم حاجات كتير قوي وتعاملت مع فئات كتير من الناس. او الكلاس A بلس لاي لحد سي، شفت كل الفئات وكل النوعيات اثروا فيا وفاكرهم وبفتكرهم طول الوقت. بس انا السبب الرئيسي ان انا كنت بشتغل الشغلانات دي طبعا عشان الواحد يواكب الحياه ويتكيف ويتاقلم، وطبعا الشغل مش عيب.
1: لا الشغلانات كلها محترمه.
2: انا عندي مبدا كده انه طول ما انا على رجلي وفيها نفس يبقى انا لازم انتج. مش لازم امثل او مش لازم اعمل بس لازم انتج. مفيش فرصه ان انا امثل يبقى لازم انتج، لازم اعمل حاجه في اليوم. لحد دلوقتي جايز دلوقتي طبعا ما اقدرش لما ما بقاش في شغل ما اقدرش اشتغل مثلا شغلانات تانية كنت بشتغلها زمان، ولكن ممكن مثلا انزل اخرج مسرح. انا بعمل دلوقتي مسرحيه في مثلا في مسرح السلام من اخراجي. انا كنت ساعتها في وقت فاضي يلا انا هنزل هخرج هعمل حاجه هنتج. ليه؟ لان انا لازم انتج ايا كان ايه اللي هيحصل.
3: لازم اكون بتعمل حاجه،
2: لازم اكون بعمل حاجه. فمن زمان اتعودت ووالدتي عودتني انه لازم ابقى طول الوقت بنتج وبعمل حاجه اليوم اللي بيعدي من غير اي حاجه خالص بحس ان في مشكله كبيره قوي. لو ما عملتش فيه حاجه خالص، عارف لو نزلت الجيم يبقى بالنسبه لي عملت حاجه. مع لو عملت اي حاجه بسيطه وعملت حاجه لكن
3: اي انجاز كده
2: اي انجاز في الحياه
3: بالظبط
2: انتج انا عاي احنا
3: تحس ان انت عملت حاجه.
2: كان في دكتوره عندنا في المعد الله يمسيها بالخير اسمها دكتوره نبيله حسن قالت لنا جمله كده انت مخلوق عشان تبحث
3: صح
2: وتدور احنا مخلوقين عشان نبحث فانا ندور وننتج ونشتغل على نفسنا وهكذا
3: ونتعلم وكل الكلام
2: ده.
3: حبك للتمثيل بدا امتى؟
2: بدا من اولى ثانوي بعد ما بطلت الكرة غصب عني. انا شويه بطلت الكرة شويه عشان خاطر فكره ثانويه عامه
3: والمذاكره بقى والتركيز وكل الكلام ده.
2: وبعدين انا من زمان كنت بحفظ قران ودرس تجويد ودرس ترتيل والمخارج الالفاظ عندي كويسه فاتخذت ان انا اقول شعر. من الشعر طب تعالى احنا عندنا مسرحيه فلما بدات اقرا قدامهم بداوا يستغربوا جدا ان في السن ده ومخارج الفاظه كويسه فبدات من هنا اللعنه بقى تشتغل وتمردت بقى على كل حاجه انا مش عايزها وانا اخترت همثل فبمثل من يعتبر بالظبط مثل من ثالثه اعدادي.
3: اهلك شجعوك
2: في الاول؟ لا ولكن بعد كده والدتي ليها معايا قصة طريفة كده ان هي كانت طول الوقت ضدي من زمان فكرة التمثيل كنت عايزاني انتهي المهنة انا والدي ظابط وهي مدرسة فعايزني يا مهندس يا ظابط يا فزمان ماما راحت عمرة تعمل عمرة كانت بتدعي عند الكعبة ان انا ما مثلش
3: اصلا
2: سبحان الله بعد كده عملت لي بوست كده كبير بعد بقى ما شافت حاجات وحضرت لي مسرح بتقول لي وكأن دعائي ده كان بالعكس وقفت لي في مره والاول ما كانوش بيجوا معايا كنت انا بطل المسرحيه واهلي مش موجودين وكنت طول الوقت حاسبه واحده كبيره جدا
3: هم كانوا ضد الموضوع رافضين ورفض رهيب يعني
2: ما فيش لحد ما هم لقوا بعينيهم ان في حاجه فمن هنا بدا التشجيع وبدا السبورت يبقى كبير جدا جدا جدا فوق ما نتخيل لحد
1: الضعف بقى
2: الضعف كتير جدا لان هي لمست بعينيها شافت ان في حاجه هي مش شايفاها وقليل جدا لما تلاقي ام او اب بيعترفوا ان هو كان غلط وهي قالت لي ده قالت لي انا كنت غلط
3: صح
2: وما كنتش شايفه اللي انت شايفه فانا مبسوطه ان انت وصلت لحاجه ما كنتش شايفها
1: بنبعت لها طبعا تحياتنا واكيد هي مبسوطه بالمكان اللي انت وصلت له واكيد بتدعي لك وبتطلع ان شاء الله ان انت توصل لمكانه ابعد. كريم للاسف عشان وقت حلقتنا بينتهي لو تقول لنا في اي اعمال قريب ناوي تشارك فيها ان شاء الله.
2: انا ان شاء الله بعمل مسلسل حاليا مع استاذ معتز التوني بطوله احمد عيد ومرنا جميل مسلسل القاتل يرفع ايده وده دور مختلف شويه بعمل ضابط بس كوميدي شويه لايت كوميدي مختلف شويه عن الحاجات اللي فاتت كلها وفي فيلم صورته من فتره مع مخرج اسمه رانيم صالحه ومخرج فرنسي من اصول فلسطينيه عربيه انا وحسن مالك وحمزه العيلي اسمه الابن الضل وان شاء الله يعني يتعرض في مهرجان كان ان شاء الله قريب
1: كل التوفيق لك ان شاء الله كريم.
3: كريم انت نورتنا وشرفتنا وان شاء الله تخلص بقى الاعمال اللي جايه وتجيلنا على طول
2: ان شاء الله
3: ميرسي جدا يا كريم. طيب خلصت حلقتنا وخلص اسبوعنا كله ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقات جديده وصباحكم زي الفل.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مبهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس.
2: روح هات لي مزياتة، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882 76.
5: طالع من البيضج مت كتكوت، كوت كوت، متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت، معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مت فرخة في الوجوه.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائرية التطورات الإقليمية وملف العلاقات الثنائية.
3: ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة.
2: واشنطن ترفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين.
3: وزير العمل يشهد توقيع المرحلة الثانية من بروتوكول مهني 2030 لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
2: مجلة فوربس تختار مصر ضمن ثلاثة مغامرات سياحية عالمية استثنائية لعام 2027.
3: وزارة السياحة تطلق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية في السوق الفرنسية.
2: بيراميدز يسعى للاحتفاظ بصدارة الدوري على حساب الشرقية إنبي في مباراة حاسمة الليلة.
3: اختتام دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات التي استضافتها مصر القاهرة 2026.

0: تغيير مفاجئ بالطقس اليوم وسط توقعات بأجواء شديدة الحرارة وسقوط أمطار رعدية على عدد من المحافظات الشمالية والشمالية الغربية.
1: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم اسبوع كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام، وبتشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وطبعا قبل ما ابدا وقبل اي حاجه لازم على اصبح على نجم المكسر ونجم النجوم كابتن ميدو الخطير الرهيب. طبعا كلكم عارفين دلوقتي اللي متابعينا ده كبير مشجعي الزمالك، واحنا ما شاء الله لازم كده في نكش ما بيننا يحصل، الاهلي والزمالك خلاص اتعودتوا، والزمالك بسم الله ما شاء الله كسب امبارح. ما حدش يسال ازاي، حد يسال ليه، بس هي ماشيه، وهو ربنا لما بيبارك بقى خلاص من عنده سبحانه، هو ليه حاجات كده. فصباح الفل عليكم. خليني ابدا معاكم في موضوعنا النهارده. اللي كان متابعنا الحلقه اللي فاتت كنت بسال انت فين في حياتك، والحلقه كانت جميله وظريفه وناس كتير، وبعتذر مره تانية للمسجات الكتير اللي جت ومقدرتش ارد عليها. ان شاء الله نقدر نرد على كل الرسائل النهارده. لكن خليني اسالك سؤال تاني بقى، احنا اتكلمنا على انت فين في حياتك. سؤالي النهارده، ايه اللي انت او انت نفسكوا تعملوه في حياتكوا بس في حاجه معطلكوا، في حاجه مش مخلياك تعرف تعمل ده، في حاجه موقفاكي، في ظرف، في عذر ما تقولي والله يا حوده انا نفسي مثلا اشتغل الشغلانه الفلانيه بس ما جاتليش الفرصة يا حودة. والله أنا نفسي يا حودة يبقى معايا فلوس كتير بس مش عارف المشروع اللي أنا نفسي أعمله مش جاية معايا سكة، مش وقته، الفلوس مقصرة، الظروف، العيلة، المسؤوليات، الأولاد، في عذر. فأنا عايزك تبعتلي الرسالة على الواتساب على 015-5955-1006 وقول لي يا حودة يا محمود أيها المواطن المتفائل أنا عايز أعمل ده بس ده اللي مانعني، ده اللي موقفني. ليه؟ عشان عايز أقعد أنا وإنتوا كده نتكلم بصراحة، محدش سمعنا، إحنا قاعدين مع بعض كده محدش واخد باله مننا، ونشوف إيه فعلا اللي إحنا عايزينه، وهل اللي موقفنا ده ملناش سيطرة عليه خلاص بقى، ما هو ده الواقع، احنا مش نعمل حاجة، او ممكن نلاقي حل نطلع منها، في حاجة ممكن نعملها زيادة، ممكن نروح يمين شوية شمال شوية والموضوع نقدر نبتدي اها ناخد خطوة نتحرك خطوة لقدام. عشان الواحد في اوقات كتير لما بيقعد مع نفسه بيبقى كده الفكرة في دماغه او الحاجة اللي عايز يعملها في دماغه والظروف اللي حواليه لا تسمح، مع الوقت بتبتدي العملية تضيق خلاص، يبتدي مش عارف يلاقي لها حل، ويبقى عنده قناعة شخصية من جواه ان خلاص مهما حصل انا مش هعرف اعمل ده. فافكركوا بالسؤال مرة تانية، انت نفسك تعمل ايه؟ انت نفسك تعملي ايه؟ وايه الحاجة اللي معطلاكي؟ ايه الحاجة اللي معطلك؟ افكركم بالرسائل على الواتساب على 015-5955-1006. ميدو احنا عايزين نطلع كده النهاردة، انا حاسس ان احنا لها ضغوطات كتير، يعني انا حاسس ان والناس كلها عليها ضغوطات خلاص بقى، والمدارس داخلة علينا وكله يعني، والناس صرف فلوس، والولاد اللي داخلين المدارس والجامعات بقى بيحضروا نفسهم، الصيف خلص، ففي ضغوطات. قارين انت صح؟ انا عارفك انت عميد عالمي ميدو والله العظيم. بص الناس حتى الناس طبعا الرسائل ما شاء الله. عندي صباح الفل يا محمود، دي طبعا عندنا صديقة البرنامج اول واحدة دايما بتبعت لنا آية وائل سعيد زكايا، تقول صباح الفل على محمود صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل وميدو ملك المزيكا والبلاي ليست، بحبكم وبحب البرنامج بتاعك جدا، صباح الفل عليكي يا آية. وبتقول بتستنى يوم الخميس يجي بسرعة عشان اتفرج على البرنامج الجميل. والله يا آية بتسعدينا كل خميس ما شاء الله، اول واحدة تبعت لنا. عندنا صباح الفل يا محمود باشا المتفائل وكابتن ميدو، خدت لقب الكابتن انت، هو برضو شيء الطاقية بتاع الناس، لو شافت الطاقية هتعرف انا ليه بقول كابتن. ايه نطلع اول حاجة معنا؟ نطلع جاهزين؟ يلا خليها شوية مكسرات بقى. طلق ميدو

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف صوت مطور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. استنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. ولسه مكملين في سؤالنا بتاع النهارده، نفسك تعمل ايه؟ نفسك تعمل ايه؟ سؤال حلو، كلنا نفسنا نعمل حاجه، بس في سؤال اهم منه، ايه اللي معطلك؟ ايه اللي موقفك؟ ايه اللي مخليكي مستنيه حاجه؟ ممكن في ظرف فعلا، يعني انا مش بقول ان انت كسلانه لا سمح الله، مش بقول ان انت قاعد على الكنبه ما بتعملش حاجه خالص، انت بتعمل حاجات كتير وانت بتعملي حاجات اكتر، بس ايه اللي موقفك وموقفك ان انت ما تحققش فعلا اللي انت عايزه او اللي انت عايزاه؟ هل هو الوقت؟ هل هو الفلوس؟ هل هي الظروف؟ الاولاد؟ الشغل؟ العيله؟ الناس؟ ايه هو ده؟ فابعتولي قولي نفسي اعمل كده محمود، بس والله ده هو اللي معطلني. تعالوا ما شاء الله رسائل كتير نقرا شويه منها. عندنا صباح الفل يا حوده، دي همسه جمال بتقول بستنى يوم الخميس عشانك انت واحمد. دي همسه جمال وتقولي والله نفسي اجرب اي حاجه، نفسي اكون فنانه شامله، اغني واعزف كمان واهلي رافضين. دي همسه جمال، فهمسه بتقول انها نفسها تبقى فنانه شامله، نفسها تغني، نفسها تعزف كمان، يعني هي غالبا عايزه تعزف كمان، مش تعزف كمان يعني مش تعزف الاله، بس بتقول اهلي رافضين. ماشي، يبقى احنا حطينا كده همسه اول حد بعت لنا نفسها تعمل ايه، قالت لنا المشكله اللي عندها ايه، ان اهلها رافضين. عندنا بيقول لي عايز ابطل سجاير بس اللي معطلني اني مش عارف ابطل. نظرية، هو مش عارف يبطل. طب ما تقول لنا، بص انا عارف يعني احنا بنهزر مع بعض وانا عاجبني اللقطة ان احنا بقينا العلاقة بقينا بقت كده، بس ايه بجد اللي مخليك مش عارف تبطل؟ يعني انت بتنوي ان انا هبطل بس وبتقعد شوية وبترجع تاني، هل ده السبب؟ قولي. مفيش حاجة معطلاني او موقفاني اعمل حاجة عاوز اعملها، يلا عايز اعملها، يلا ويك اند سعيد علينا كلنا مقدما يا رب. احمد السعدي. احمد بقى انت كل مرة، يعني المرة فات في حلقة كنا بنتكلم عن الفلوس قلت انا مش محتاج فلوس، احنا معانا فلوس كتير قوي، حتى كل الناس قالوا هنبعت رقمنا واحمد بقى ايه يبعت لنا. مفيش ولا حاجة احمد السعدي، اي حاجة؟ مش حاجة خالص. مها من الرياض بتقولي صباح التفاؤل والطاقة الإيجابية والمواضيع الشيقة من صاحب البهجة. يا سلام عليك يا مها، وبعتلنا صورة حلة الورق العنب بتاعتها تفتح النفس. يعني أنا مفروض المواطن المتفائل، مها بتخليني أكثر تفاؤلا، وهي قاعدة كده بتحضر بتحشي الورق العنب الصغنن ده، ورقة كده يعني بصوا مترصصين في الحلة قدامي رص الجاتو حاجة فوق. فبتقولي صباح الخير، بتقولي والله يا حود أنا عايز أعمل مشروع ورق العنب، دي اكتر حاجة بعملها بس السن بقى. فمها بتقول انها نفسها تعمل مثلا ايه حاجة زي اللي بيعملوا اكل او بعتوه للستات مثلا اللي بتشتغل ما عندهاش وقت تعمل الاكل. في حاجات، في سيدات كتير بتعمل الموضوع ده، بس مها بتقول ان خلاص السن يا حودة كبرت ما اقدرش اعمل ده. ممكن، بس هرد عليك واقولك هل ممكن ولا مش ممكن. صباح الفل يا حودة، ده كلام يا رب يا راجل، تقلب علينا المواجع كده بقى، صباح لي على ميدو يا سيدي. ولا مواجع ولا حاجة، وميدو بيقول لك صباح الفل، ولا مواجع ولا حاجة. ما هو الواحد ممكن يبقى في حاجات كتير بيعملها وهو تمام، بس كان في حاجة كمان عايز يعمل، حاجتين تلاتة عشرة، ولو هي مواجع ايوه انت كده تشعر بالألم، يبقى في حاجة موقفاك، في انت نفسك تعمل الموضوع ده بس في حاجة موقفك. قول لي ايه هي الحاجة اللي موقفك، ده السؤال. مش شيرين حسن صباح الفل يا شيرين، ايه الاخبار؟ بتقولي نفسي اعيش في شرم ويبقى عندي شاليه في الساحل قدام البحر على طول، واللي معطلني بنتي ودراستها، وصعب ده يعني ده صعب عشان بنتها ودراستها والفلوس. حلوة قوي الموضوع ده. هي شيرين نفسها كده يبقى عندها بيت على البحر، تصحى من النوم تلاقي المية قدامها ولا حاجة، بس بتقول والله انا ظروفي دلوقتي ما تسمحش عشان انا عندي بنتي والمدرسة وبرضو الفلوس مع اصلاجة شوية، ما تخلينيش اعرف احقق الموضوع ده. صديقنا محمد سمير كنفالي من اسكندرية بيقول لي عندي ليك خبر حلو وخبر وحش. بيقول ان هو النهاردة عيد ميلاد تامر بشير، ممكن كنفاني يكون متابع اكتر مننا. والله الكنفاني يعني ده انت عالم انا عارف. بيقول لي الخبر الوحش عندي كلية يوم الحد 20 سبتمبر. معلش يا كنفاني، معلش يا كنفاني، بس صدقني يعني هو خبر وحش بالنسبة لك قلبي عندك، بس بالنسبة للأهالي وبابا وماما ده أسعد خبر في التاريخ. ده حاجة يعني ميدو أول ما سمع إن المدرسة والابتسامة بقت من هنا لهنا. أنا عارف، وأنا أولادي رجعوا المدرسة خلاص. شايف؟ بص القميص مكوي جديد، عندي وقت يعني في حاجة تتعامل، مشغولين. صباح الفل يا كنفاني. عندنا سارة بعت لنا بتقول لنا أنا نفسي أعرف أربي عيالي. يعني سارة جايبة من الآخر، أنا نفسي أعرف أربي عيالي بس أنا لازم أتعلم. هي بتقول يعني اللي موقفة إنها تتعلم، هي يعني الست غالبا بتشقى وبتقرا. والله سارة أنت واضح إن أنت عاملة شغل عالي والله، ودايما الناس اللي بتحس إن في تعلم إيه اللي أنت. هي سارة بتقول لنا اللي معطلني يا حودة وابقى يعني انها تتعلم. صباح الفل والياسمين على حودة منور الشاشة، ربنا بيخليكي. دي عبير غالبا، عبير عبد الله من القاهرة، بتقول سؤالك جميل وبيقولي وانا عارفة ان انت صعب تصدق، مش نفسي اعمل حاجة خلاص. عبير مش عايز تعمل اي حاجة، بتقول خلاص. طب دي يا عبير لا مبالاة، مكبرة دماغك، حاسة ان الموضوع ملوش لازمة؟ يعني ايه؟ ان عارفة يا عبير الموضوع ده الجملة اللي انت قايلاها دي انا محضر اتكلم عليها في الاخر الحلقة واقول لكم ان ده سبب وايه ممكن السبب ده. عندنا صباح الورد يا حودة، والله نفسي اكمل تعليمي بس جوزي مش راضي يا كابتن. انا من سيناء ونفسي اكمل تعليمي. والله دي عجب، يعني ده حاجة فعلا. وهي بتقول أنا نفسي أكمل تعليمي، هي الست عارفة هي عايزة إيه، بس الظرف اللي عندها إن جوزها مش راضي إنها تكمل تعليمها. طيب حلو. عندنا نقرأ رسالة كمان. بص والله يا حودة، هو في الأول وفي الآخر هو نصيب. فبيقول لي كان نفسي زمان أبقى مدرس، بحب المهنة دي جدا وكنت متأكد اني هبقى مميز فيها، بس كان لمجموعة الثانوية العامة رأي اخر. الحمد لله انا حاليا بشتغل في حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالدراسة ولا التدريس، بس دايما نقول الحمد لله ونحاول نتفائل وتوفيق ربنا اجمل حاجة في الدنيا. وبيقولي بقى شغلنا بقى اختياراتي احمد سعد لو ينفع، بس احنا فلتت منك، احنا لسه مشغلين احمد سعد، شيء بالشوق يذكر. ف ده يعني بس هنتكلم برضو. هدى من أسوان بتقول لي صباح الفل عليك، نفسي أطلع أعمل عمرة، دي أمنية حياتي بجد. والله يا هدى دي أمنية جميلة جدا وربنا يكتبها لك يا رب، وهي دايما بتبقى دعوة من ربنا إن هو عايز الواحد يجي يزوره، فربنا ينولها لك إن شاء الله تقدري تعمليها وربنا يحققها لك يا رب. اسلام بيقول لي صباح الخير يا محمود، انا متعود كل سنة بسافر دهب، حلم حياتي دلوقتي اني اسيب القاهرة واسافر لدهب واعيش هناك واشتغل غطاس ويبقى عندي مركز للغطس، ودي خطوة مصيرية مش السهلة على اني اسيب كل حاجة واعمل تغيير كامل. يا صباح الفل عليك يا اسلام. فاسلام بيقول لنا يا جماعة انا عايز اروح اعيش في دهب وابقى راجل عندي مدرسة غطس اعلم غطس او انا اتعلم غطس، لكن فكرة ان انا اسيب القاهرة ده حاجة صعبة جدا، ان ده تغيير شامل وكامل لحياتي كلها. طب خليني أقول رأيي شوية قبل ما نطلع الفاصل. كلنا يا جماعة عندنا حاجات بتوقفنا، بس انت محتاج ان انت تقعد مع نفسك وتشوف، هو انا عايز الحاجة تحصل 100%؟ يعني انا اول ما ابدأ فيها لازم اوصل للصورة الكاملة، ولا في خطوات انا ممكن اعملها واحدة واحدة؟ وهديكم مثال. انا من كام يوم كنت قاعد مع شاب صغير في السن لسه في الجامعة، فبيقول لي ان هو نفسه يشتري عربية، فانا قلت له دي حاجة كويسة، بس العربية اللي هو قال عليها هي من احدى الماركات الفارهة، وزي ما بيقولوا كده سبيشال اديشن، يعني العربية فيها مواصفات خارقة، فالعربية تمنها غالي جدا جدا جدا، وهي دي العربية اللي هو عايزها. فانا بقوله طب ما نبتدي واحدة واحدة. قلت له انت عندك عربية دلوقتي؟ قال لي لا انا ما عنديش. قلت له معاك فلوس؟ قال لي محوش رقم صغير كده. قلت له طب ما تحاول بالرقم الصغير ده تجيب عربية على قد. فقال لي انت عارف الفلوس اللي معايا دي تجيب لي عربية موديل 80. قلت له تمام. قال لي ما انا مش دي اللي انا عايزها. قلت له بس جات لك العربية وبقى عندك حاجة تعملها، وواحدة واحدة وانت لسه في الجامعة ممكن توصل العربية دي، تحاول شوية فلوس تبيعها تجيب عربية تانية موديل 90، تبيعها وتجيب عربية تانية بعديها بكم سنة موديل 2000، وتبقى انت عمال تتقدم واحدة واحدة. حسيته ان هو زعلان، حسيته ان هو مش مقتنع، حسيته ان هو باصص لي وبيقول لي انت بتتكلم في الوهم. ايوه بس اللي انا بقوله لك وده اللي الدنيا علمته لنا واللي موجود في الحياة عامة، ان انت تبتدي واحدة واحدة. انت حلمك كبير 100%، لكن لو انت بدأت فيه بعربية موديل سنة 80، في بدأت انت نفسك في عربية خارقة، نفسك في حاجة عالية قوي، بس حاليا انت معكش الحاجة دي اصلا ولا في اي مرحلة. فلما تبتدي يبقى انت كده بدأت واحدة واحدة، مش شرط ان انت توصل للي انت عايزه في الاخر 100%، بس 70% والله حلو، 70 جميل. لو انت في صفر النهاردة وبقيت 20%، ال 20% احسن من الصفر، اي شكل من الاشكال ال 20% احسن من الصفر. ولا ميدو مقتنع ولا بتقولي كده عشان الله يخليك يا ميدو؟ والله انا باجي عشان بص طلع لي مبسوط انا واكثر تفاؤلا. نطلع بقى فاصل، شغل لنا حاجة حلوة. انا عارف انت، انا سايب نفسي لك خالص. يلا بينا، فاجئني يلا.

0: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالين جوما فيلم
2: بياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعلى

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006 ومكملين ما شاء الله الرسائل كتير. بس عايز افكركم برضو للناس اللي لسه بتسمعنا دلوقتي، سؤالنا النهاردة ايه؟ في حاجة انت نفسك تعملها، في حاجة انت نفسك تعمليها، ايه اللي موقفك؟ ايه اللي معطلك؟ ايه اللي مخليكي مش عارفة تبدأي في اللي انت عايزاه؟ والموضوع ممكن يكون خارج عن ارادتك. انا يا جماعة ولا بقول ان حد كسلان ولا حد فاشل لا سمح الله ولا حد قاعد كده ملوش دعوة، انت فعلا عايز تعمل الموضوع ده وبتعمل حاجات تانية كتير، بس في حاجة معينة نفسك تعملها ومش عارف تبدأ منين، او مش عارف في حاجة معطلك. تعالوا نشوف الرسائل. اللي كان بعت لي اللي بيقول لي عايز ابطل سجاير لكن مش عارف ابطل، او مش كاتب لي اسمه، بيقول لي مش عارف كل ما انوي يحصل حاجة، ضغط الغربة فهي بتوفر حاجات كتير. يعني هو عنده بيرجع للسجاير عشان هو عايش بره، فبيقول ضغط الغربة بيخليه ان هو مش قادر يبطل السجاير، دي الحاجة اللي بيلجأ لها لما الموضوع بتشد. مش فعلا انت مضغوط، فعلا الغربة بتضغط على البني آدم، الواحد بيبقى قاعد بره لوحده، اهله بيوحشوه، صحابه بيوحشوه، البلد بتوحشه، وطبعا مع الشغل. ان الناس اللي في الغربة دول يا جماعة مش ناس قاعدة مرفهين الحياة ظريفة فلوس كتير، لا، ده واحد وواحدة بيشتغلوا ليل نهار، ان هو الهدف هو رايح مش ان هو يعمل حياة هناك، فاكيد طبعا الموضوع صعب. نادين بتقول لنا انا عايزة اعرف احوش واصرف واسافر بره كل سنة، بس قبل ما اجمع تمن السفرية بتيجي ظروف ادفع فيها الفلوس، وعايز اتعلم بيانو بس حاسة ان 20 سنة ان هي عندها 28 سنة خلاص كبرت. صباح الفل يا نادين، خليني ارد عليكي على طول، 28 سنة انت ما كبرتيش خالص يا نادين. يعني 28 سنة المتوسط بتاع البني ادم حاليا في الاعمار في الدنيا، ربنا يعني يديك الصحة وطولة العمر، بيتكلموا في منتصف التمانينات، ده الأفريج دلوقتي مع تقدم العلم والرعاية الصحية. فأنت لو عندك 28 سنة يعني أنت كده ربنا يديك الصحة، لسه قدامك 60 سنة قد عمرك مرتين وأكتر حتة، فتفتكري أن ده مش وقت كفاية؟ أنا عايزك يا نادين وكل اللي زي نادين، ودي حاجة أنا كنت أتكلم معه ونادين اديتني الفرصة بقى أن أنا أتكلم فيها دلوقتي، انا عايزكم بعد الحلقه دي ايا كان اللي نفسكم تعملوه خدوا خطوه صغيره. نادين انت عارفه هتتمرني فين بيانو؟ ايه المركز او المعلمه او المعلم بتاع البيانو اللي انت هتروحي معاه يعلمك؟ عارفه مين هو؟ عارفه مين هي؟ عارفه المركز ده فين؟ دي خطوه، ما تاخديش القرار من نفسك، ابتدي خدي خطوه ان انت النهارده هتعرفي المركز ده فين، تكلميهم، اعرفي لو انا عايزة ابدا يبقى كم مره في الاسبوع، قد ايه فلوس هدفع، المره بكام، الشهر بكام، جمعي المعلومات. بس خدي خطوه يا نادين. اللي كان بيكلمني وبيقول لي انا عايز ابطل سجاير بس مش عارف، تمام، خد خطوه. مش هقول لك ان انت من النهارده خلاص مفيش سجاير والنهارده انا انسان جديد، مش منطقي، بس قول النهاردة أنا بشرب في اليوم كذا سجاير، حاجة مضرة ويعني وغير صحية وقتل الأمر بحسن، بس أنت شوف النهاردة 20، أنا النهاردة هيبقوا 15، أنا عايزهم 15، والأسبوع الجاي عايزهم 14، والأسبوع اللي بعده عايزهم كذا. هتقول لي يا محمود احنا نقعد بالأسبوع مرة واحدة؟ إن أنت لو مشيتها بالأسبوع مرة واحدة في 6 شهور مش هيبقى فيه خالص، احسبها في 6 شهور بس هتلاقي ان الموضوع خلاص، وعودت نفسك واحدة واحدة، فخد وقتك. فاهم حاجة النهاردة ايا كان اللي انتوا تعملوه. شيرين اللي بعتت لي اللي قالت لي انا عايزة اروح اعيش في الساحل، اعيش في شرم او في دهب ويبقى عندي بيت، بس بنتها عشان مدرستها مش هتقدر. شيرين، انت عارفة المكان اللي انت عايزاه فين في دهب؟ فين في شرم؟ عارفة اسعار البيوت بكام؟ هتلاقي فيها اسعار بكتير قوي، وفيها هتلاقي حاجات متوسطة وممكن تلاقي حاجات قليلة. حطي ده هدف، حطيه قدامك، قولي انا عايزة البيت دوت. انا النهاردة معايا صفر، بنتي لسه قدامها في الدراسة 10 سنين، انا مش هقدر اسيبها، وده التزام. واحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا ان في مرحلة في حياتنا هي مرحلة الالتزام، ده قرار انت خدتيها تبقى ملتزمة. وانا عارف قد ايه انت متعلقة ببنتك وعايزاها احسن حاجة كل مرة انت بتبعتلنا، وبنتك بتلعب دور كبير في حياتك، فخدي ده. عندنا رسالة. صباح الخير، احسن قناة احسن اذاعة في الوطن العربي. يا صباح الفل عليك، ربنا يخليك يا رب. عندنا استاذ اسماعيل عبد المجيد بيكتب لنا، اسماعيل عبد المجيد الاهلاوي، ومتك كده وغالبا بيقولها وهو باصص لميدو. اجدع ناس يا استاذ اسماعيل. بيقول لي صباح الورد والفل والياسمين يا برنس التفاؤل، وعلى ميدو الزملكاوي، ومبروك فوز الزمالك امبارح، بس الاهلي قادم. بلاش والنبي قادم دي عشان مش بتاعتنا، معلش يا استاذ اسماعيل مش بتاعتنا دي، خلي احنا. ما قول لنا مثلا ايه، الاهلي يمرض ولا يموت، ماشي نمشي معاك، لكن قادم دي مش بتاعتنا خالص، خليها ايه كل حد يركز في ورق. بيقول لي نفسي اعمل ايه، نفسي اعمل ايه. والله يا حودة كان نفسي اعمل حاجتين. الاولانيه مشروع كويس اعيش منه انا وولادي بعد كده، والتاني كان نفسي مكان حلو نعيش فيه انا وولادي، عماره صغيره او فيلا 3 ادوار، لكن طبعا كل ده احلام وصعب انها تتحقق، والحمد لله كده كويس الوقت فات. انا واخد بالي ان موضوع الوقت ده عند ناس كتير، ناس كتير بتتكلم من الوقت. بس استاذ اسماعيل خليني افكرك بالرساله اللي قبلها على طول، لما نادين قالت انا عندي 28 سنه وحاسه ان الوقت فات، ومها اللي عايزه تعمل مشروع الاكل والورق العنب بس بتقول الوقت فات، وحضرتك دلوقتي بتقول الوقت فات. انا متاكد ان انتوا الثلاثه في اعمار سنيه مختلفه، وانتوا الثلاثه بتقولوا ان الوقت فات. ممكن انا المواطن المتفائل بتفاؤلي اقول لك مفيش حاجه اسمها الوقت فات، انا ما اعرفش فكره ان الوقت فات دي. ممكن ان احنا نقرب من الحلم، نعمل حاجه. المشروع الصغير اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي كده، المشروع كان ايه؟ المشروع كان ايه؟ فكره مشروع لوحدها مش مشروع. انا عايز اعمل مشروع، ايه هو المشروع ده؟ طلع حضرتك ورقه وقلم دلوقتي بجد والله، والكلام ده انا كاتبه النهارده، يعني انا كنت متوقع، يعني مش متوقع الرساله هتجيلي، بس حاسس ان احنا نتكلم في الموضوع ده. طلع ورقه وقلم واكتب المشروع اللي حضرتك عايز تعمله ايه هو. انا عايز اعمل 1 2 3، وشوف الواحد 2 3 ده لازم يبدا كبير قوي ولا ممكن يبقى حاجه صغيره واحده واحده، ولو كبر ياخد كام سنه. وممكن تلاقي فعلا ان الوقت لا معاك، وصباح الفل عليك. ندى من اسكندرية بتقول صباح الورد والياسمين، نفسي أعيش جوه البحر ميرميد. يعني ماشي يا ندى تمشي، ممكن الروح، عارفة ممكن الروح دي تبقي ميرميد في نفسك كده، اللي هو كل ما تشوفي البحر كده تحس ان في ترابط ما بينكم. انا عايز اروح البحر بس، يعني موضوع مرميد ده كبير على، انا عايز بحر ارجع تاني بقى وجردل وكده، بس من غير العيال الصراحة. يعني انا واضح معاك يا ندى، صباح الفل عليك يا ندى. صباح الخير، صباح الفل يا محمود منور الشاشة، بحب برنامجك جدا ربنا يخليكي، ومتابعاك من البيت وانا بروق الشقة بعد ما بنتي راحت الحضانة وجوزي خرج شغله. يومك بيضحك يا كينج، ربنا يخليك. بتقولي نفسي اشتغل قوي بس جوزي مش راضي مع اني فاضية وهو في شغله اليوم كله وانا لوحدي. انا مخلصة ادارة اعمال ونفسي اشتغل قوي. طب خليني اسألك سؤال، انا مش عارف اسمك بعتها، انت نفسك تشتغلي ايه ولا نفسك تشتغلي وخلاص؟ ان ساعات الرجالة زي كده لما تيجي مراته وخطيبته تقول له انا نفسي اشتغل فيقول لا، لكن لو انت جيتي محضرة انا عارفة انا هشتغل، انا عايز اشتغل ايه، دي المجالات اللي انا عايز اشتغل فيها، انا عارفة الاماكن، انا عارفة المرتبات ازاي، انا محضرة سي في، انا محضرة نفسي، انا مستعدة للكلام ده، وتبكيني انت عاملة حاجة. فانت مش بتتكلمي من مجرد الكلام، لا أنا خدت خطوات. وتفهمي منه السؤال ليه، اشرح لي، ومن غير خناق ومن غير زعل. هو خايف عليك، اشرح لي الخوف. هل انت مش عايزني انزل؟ هل انت عايزني اركز اكتر في البيت؟ ايه الحكاية؟ والسؤال برضو ليك، قبل ما تتجوزوا انت كنت قايله له انا عايز اشتغل، ولا كان الموضوع اللي هو لا انا مش هشتغل بس دلوقتي عشان ما حسيت ان انت لوحدك بقيت الموضوع بالنسبة لك مهم؟ طيب احنا الوقت عندنا بيجري بسرعة رهيبة، خليني اقول لكم يعني عندنا رسائل كتير والله بحاول اقراها. خلينا صبح على وصال صديقتنا، صباح الفضل يا وصال. فهي بتكلمها بتقول انها الكلام عن انا جيت متأخرة، احنا كلمة وهي ردت لنا بتقولها من 8 سوات باكل كلين دايت وكان نفسي امارس الرياضة والحمد لله ابتديت في البيت من شهر مايو، ندمانة اني بدلتش من بدي. اوعي تندمي يا وصال، اوعي حد يا جماعة نفسه يعمل حاجة وبدأ فيها يندم، انبسط بدلوقتي. انا عارف الواحد يقول لو كنت بدأت، بس انت او انت بدأته، انت عملته، انت اشتغلته. دايما بصوا لقدام، انسوا اللي انتوا ما عملتهوش، فكروا في اللي انتوا بدأتوا تعملوه. ان انت لو فضلت اصل كان نفسي كنت ياريت كنت بدأت، هتزعل نفسك ليه؟ انت شاطر هو، ما انت زي الفل وصلوا بدأتي وعملتي، اشتغلت، حققت، خدت خطوات. فانا عارف عشان الوقت بيجري معنا، خليني اقول لكم شوية حاجات كده نحاول نعملها مع بعض. انا عايزك زي ما قلت لكم تجرب ان انت تبتدي تاخد خطوة صغيرة، خطوة صغيرة جدا في اللي نفسك تعمله. شوف ايه اللي بايدك واللي بايدك. اكيد اللي انت نفسك تعمله لو هو 100% مش بايدك ده قضاء الله وقدره، ما نقدرش نعمل حاجة. لكن طالما في ايد البشر يبقى احنا نقدر نعمل حاجة. لو هتقدر تعمل 1% النهاردة اعمل 1% ده. لو كل اللي هتقدر تعمله ان انت تجمع معلومة من على الانترنت، جمع المعلومة من على الانترنت. 2، انا عايزك وعايزك تعمله حاجة جديدة، تغيير. بلاش حالة الجمود، الحظ والفرصة ما بيجوش للجمود، للسكون، بيجوا مع الحركة. كل الحاجات بتحصل مع هي أفعال، بشتغل، بجري على أكل عيش. شوف بيقولك إيه، بيجري على أكل عيشه، بيجري في حركة في سرعة. فأعملوا حاجة جديدة ايا كان هي، يعملوا كده ايه صدمة للسيستم، انا هعمل حاجة جديدة. 3، ارفع سماعة التليفون، كلم حد، او انت كلمي واحدة، صديق، قريب، زميل في الشغل، زميلتك في الشغل، بس انتوا بتثقوا في كلامهم وهم ناس متعلمة وفهمانة. قول لهم انا ايه اللي انتوا شايفينه موقفني، وخدوا الموضوع بصدر رحب، ما تاخدوش ان هو كلام وحش عليكم، اسمعوه، ما تردوش، ما تجادلوش، اسمعوا الاراء، ما تزعلوش منها. ان انتوا زعلانين ان انتوا ما عملتوش الحاجه، الواحد بيخاف ان هو يحس ان هو عمل حاجه غلط. احنا مش هنتعلم لو احنا بنخاف من الغلط ومش عايزين نعرفه هو ايه، مش هنتعلم، مش هنصلحه. ان في نقطه مهمه جدا في ان الواحد لما بيكون عايز يعمل حاجه، ان هو في اوقات هو بيبقى خايف، خايف يجربها، خايف يعملها، ان خايف لو عملها تفشل والحلم يضيع. وانا قلتها قبل كده وهقولها تاني وعاشر، الخوف من الفشل اسوأ من الفشل نفسه. انا دايما بحط مثال، انا بدأت على السوشيال ميديا من 7 سنين وانا عندي 35 سنة وباسم المواطن المتفائل. انتوا عارفين حجم التريقة اللي اتقالت على المواطن المتفائل دي قد ايه؟ خطير. وايه؟ مش من الغرب، من الناس القريبة. يا عم متفائل على ايه كل ده؟ والنهاردة احنا مع بعض كلنا بنتفائل مع بعض على نجوم اف ام، البرنامج كل يوم خميس مع بعض. ممكن نقدر نعمل اكتر. فما تخلوش الخوف يوقفكم. انا بقولك 35، عارفين 35 ليه؟ عشان الخوف كان موقفني قبل كده. انا مش يعني 7 رجالة في بعض وكل بعمل كل حاجة، الخوف كان هو اللي موقفني وانا جاي لكم من هناك. فخد الخطوة، دور على الناس اللي تساعدك، وقف معاهم. ميدو احنا الوقت معك والله العظيم ومع الناس بيعدي بسرعة، يعني الحلقة جريت والله. بعتذر لكل الناس اللي بعتلنا رسائل، ما شاء الله الرسائل كتير، دايما مع بعض ودايما منورين البرنامج. هستناكوا يوم الخميس الجاي ان شاء الله من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام، وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. يا رب الويك اند يبقى ويك سعيد، وان شاء الله دايما كده تكونوا متفائلين، واشوفكم الخميس الجاي.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم

الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة البترول في دعم جهود التنمية بصعيد مصر.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري التطورات الإقليمية وملف العلاقات الثنائية.
1: وزير الري يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة أوزبكستان تعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير العمل يشهد توقيع المرحلة الثانية من بروتوكول مهني 2030 لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: مجلة فوربس تختار مصر ضمن ثلاث مغامرات سياحية عالمية استثنائية لعام 2027.
2: وزارة السياحة تطلق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية في السوق الفرنسية.
1: بيراميدز يسعى للاحتفاظ بصدارة الدوري على حساب الشرقية ام بي في مباراة حاسمة الليلة.
2: اختتام دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات التي استضافتها مصر القاهرة 2026.
1: تغيير مفاجئ بالطقس اليوم وسط توقعات بأجواء شديدة الحرارة وسقوط أمطار رعدية على عدد من المحافظات الشمالية والشمالية الغربية.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم.

0: نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان،
3: وأنا يمنى.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزارات الزراعة والصناعة والتعليم العالي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثون سبل تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز وتصنيع الكتان.
2: رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة البترول في دعم جهود التنمية بصعيد مصر.
1: وزير السياحة يبحث مع نظيره القبرصي سبل دفع الحركة السياحية الوافدة والتعاون المشترك.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري التطورات الإقليمية وملف العلاقات الثنائية.
1: وزير الري يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة أوزبكستان التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير العمل يشهد توقيع المرحلة الثانية من بروتوكول مهني 2030 لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: مجلة فوربس تختار مصر ضمن 30 مغامرات سياحية عالمية استثنائية لعام 2027.
2: وزارة السياحة تطلق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية في السوق الفرنسية.
1: بيراميدز يسعى للاحتفاظ بصدارة الدوري على حساب الشرقية انبي في مباراة حاسمة الليلة.
2: اختتام دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات التي استضافتها مصر القاهرة 2026.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

facebook.com/@NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: وزارة الزراعة والصناعة والتعليم العالي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثون سبل تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز وتصنيع الكتان.
2: رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة البترول في دعم جهود التنمية بصعيد مصر.
1: وزير السياحة يبحث مع نظيره القبرصي سبل دفع الحركة السياحية الوافدة والتعاون المشترك.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري التطورات الإقليمية وملف العلاقات الثنائية.
1: وزير الري يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة أوزبكستان التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير العمل يشهد توقيع المرحلة الثانية من بروتوكول مهني 2030 لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: مجلة فوربس تختار مصر ضمن ثلاث مغامرات سياحية عالمية استثنائية لعام 2027.
2: وزارة السياحة تطلق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية في السوق الفرنسية.
1: بيراميدز يسعى للاحتفاظ بصدارة الدوري على حساب الشرقية إنبي في مباراة حاسمة الليلة.
2: اختتام دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات التي استضافتها مصر القاهرة 2026.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اهلا اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ميدو؟ صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعاده والرضا وراحه البال يا والصحه. والله الصحه جميله جدا الحمد لله، نعم ربنا علينا كتيره جدا جدا. انا معكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، واحنا التي في بتاعنا على 11900، ده التردد الموجود. اما بقى المقابله بتاعتي انا معاكم بيبقى كل يوم خميس من 1 لـ2، وكمان بنعيد نفس الكلام يوم السبت من 4 لـ5 بعد الظهر. النهارده بقى حاجه مهمه جدا قعدت افكر اقولها لكم ازاي ونعمل عنوان ايه و و و، فلقيت في حاجه بيقولوا ايه الناس بتقول ايه، الطيور على اشكالها تقع، الطيور على اشكالها تقع. هل ده حقيقي؟ هل ده صحيح؟ يعني لو انا رحت قعدت شويه عند ميدو وساره مراته، هل هم شبه بعض؟ اي حد شبه بعض؟ لانه الطيور على اشكالها تقع، which is true، حقيقي. قدامي شجره في البيت بتفرج عليها، لو جت عصفوره مختلفه عن بقيه العصافير بيطردوها ويقوموا عليها ياكلوها بسنان، ما يتجيش بقى العصافير الكبيره ولا اليمام ولا الهدهد الهداهد ولا كمان الغربان. فدول كل واحد بيلم نفسه مع الشله بتاعته، ده في الحياه. اوكي تمام، يعني حتى لو انت غريب وبتروح مثلا في شركه هتلاقي نفسك بعد شويه تاقلمت وبعد شويه بقيت شبه فلان شبه علان، الثلاثه دول بقوا شبه المدير، حاجات من دي. وكمان في حاجه مهمه قوي، الناس الكبار يقول لك ايه، قول لي مين اصحابك بتقعد مع مين وانا اقول لك من انت. طبعا انا بقى ماما نجوى بقول لكم ايه، اللي بيقعد في الشمس يسمر. إذن المناخ العام أو البيئة أو التعاملات بتبهت عليك، ولا ينفعك بقى لصابون إيه ولا صابون مين ولا أي كلور، بتبهت عليك. فلازم يبقى عندنا إن إحنا نبقى دايماً مفتحين ومفنجلين عينينا. فأنت دلوقتي بتقول إيه؟ خلي بالكوا إن موضوع الناس اللي شبهك، ما تيجي تسأل حد رايح اتجوز، انا عندي في دماغي حاجة مهمة جدا، انا رايح اتجوز واحدة شبه امي. شبه امك بالظبط ماما يعني؟ لا، شبه نينة، مساء الخير يا نينة. لا، يقول لك لا، بتعرف تطبخ، بتعرف تربي، بتديني وقتها، بتحبني، بتستوعبني، بتطول بالها عليا. هو عاوز واحدة الشبه ده، شبه ماما. ونفس البنت كمان تقول لك لا لا لا لا لا، أنا أتجوز واحد شبه أبويا، سيلف ميد وبيشتغل كتير ومواعيده مظبوطة ومش كذاب وعمره ما هزق ماما ولا قال لها كلمة قدامنا، أنا عايز أتجوز الراجل ده. طيب تمام أوكي، ده بقى اللي هم الولاد الايام دي. انما كان زمان يقول لك ايه، معلش انا بدخل عليكم كتير قوي كلمه زمان دي عشان انا من زمان، يقول لك انا يا لو اتجوزت واحد شبه رشدي اباظه ياي، لا لا لا لا رشدي اباظه ايه، لا لا لا انا اتجوز واحد شبه حسين صدقي، لا لا لا انور وجدي والقصه والحاجات دي، لا لا لا لا. يعني كان عندهم الفن زمان كان عموما كان مسيطر، وتقدر الإنسان أو البني آدم المصري أو المشاهد المتفرج يقدر يطلع منه قدوة حسنة، يقدر. إنما دلوقتي مش تقدر تاخد قدوتك من الأيام دي، حاجة صعبة قوي. فإحنا هنشوف، هل أنت بقى شخصيا اللي سمعني واللي شايفني دلوقتي، هل أنت عايز تتجوز واحدة شبهك ولا شبه ماما ولا شبه تيتا ولا شبه أبوك ولا شبه مين؟ دي حاجة. لكن أطلع فاصل وبعد كده أقول لكم ليه أنت ما تقدرش تاخد واحدة شبهك تيبيكال، يعني بالمسطرة ليه؟ صعب.
نطلع فاصل نحاول يا ميدو كان عايزه

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا. يعني النهارده هل صحيح الطيور على الاشكال تقع؟ وهل لما عايز تتجوز او عاوزه تتجوزي عايزه حد يبقى شبه بابا او شبه ماما؟ وقلت لكم انه هرد عليكم فيزيائيا علم الفيزياء. بس الاول عايزه احيي مس قلتها لك انا يا ميدو، كتبتها راحت فين. هي عايزه تهدي حفيدها نوح بمناسبه عيد ميلاده، وكمان آية بنتها بمناسبه عيد ميلادها برضو اخر الشهر. وبتقول لبلال ربنا يوفقك. الحقيقه يعني مش سعيد، مش فاطمه، يعني هنقعد ندور اخر النمرة كام وبعدين ميدو يقول لي بالحاجات دي. قالوا لي كل سنة وانتوا طيبين يا ميس فاطمة، وكل سنة وكل ولادك وأحفادك وكل العيد ميلادهم. النهاردة كان عيد ميلاد حفيدي يوم 15 ومامته يوم 15 نفس اليوم، وسبتمبر عندنا في ناس كتير من برج العذراء. كل سنة وانتوا طيبين. برج العذراء برج مميز جدا، مش موضوع صبر، لا موضوع ان هو مرتب قوي وكل بالورق والقلم وكله كذا، وبيعرف ينجح وصبور وكل الحاجات الحلوة. كل بني أدمين بينزلوا بني أدمين وبعدين بيكتسبوا إنسانيتهم من أخلاقهم ومن اهتماماتهم ومن تعليمهم ومن تربيتهم. دي حاجة. الفيزياء بقى بيقولك إيه؟ إنه العلم ده بيقولك الأقطاب المختلفة تتجاذب، بمعنى ان لو جبت سالب وموجب شك طلع شك شرارة. اوكي، يعني يبقى في نتيجة. القطب الشمالي والقطب الجنوبي والمغناطيس يشد الحديد والحديد يهرب مش عارفة من مين. ده الفيزياء. لو دخلنا على الاحياء طبعا حاجة تانية. هتبص تلاقي كل حاجة لازم تبقى شبه بعضها. ايدي دي زي ايدي دي، عيني دي زي عيني دي، مش عارفة ايه زي ايه. كل ده مهم جدا في الشكل. يعني هتخش احياء يبقى هتخش في الشكل. في الشكل انا عايز واحدة قمر مناخيرها صغننة جدا وشفايفها كبيرة جدا. لا خدها شفايفها صغننة هتنفخ. ايوة بعد اسبوع. يعني دلوقتي مش لازم تبقى تقول ايه لا دي نص نص نص نص. اوكي، يعني عارفين المنجاية كنا دايما نفهم حاجة يقولك لف المنجاية بورق الجرنان، ان الجرنان بيطلع صهد. يقولك ايه يحط على صدره ورق جرنان بيطلع صهد. دلوقتي بقى زمان بقى كان نحط بقى القربة والحاجات دي صح، ورغيف سخن وبتاع. طيب اذا الموضوع موضوع الاحياء والفيزياء خلاص، يعني ما ينفعش برضو ان تبقوا انتوا الاثنين. لازم الجواز كمان يبقى في واحد قوي واحد ضعيف. انت مش اتنين اقوياء الاثنين هيخشوا في بعض ملاكمه. لا، يعني مثلا انت خدتي تقول انا عايزه راجل قوي، راجل يعمله حسابه زي بابا. لما كنا نسمع بس رجله والمفتاح في الباب نخش نجري زي الفيران. لكن ده مش دلوقتي ظاهر قوي. ليه؟ لانه ازاي الناس بتتواصل. الناس بتتواصل مش بس قوي وضعيف، لازم يبقى فيه شويه تنازلات. لكن هم مش يعني ما يبقاش متماثلين، يعني ايدنتيتي تك تك تك. لا، ممكن يبقى فيه توافق. لو وصلنا لكلمه ان انا هتجوز بتوافق ده احلى حاجه. ده تقدروا ان انتوا تشكلوا بيت عز حلو قوي، ان يبقى فيه توافق. مش لازم يبقى شبه بعض. يعني تلاقي ايه الفنان يتجوز فنانه والدكتور يتجوز دكتورة والمدرس يتجوز مدرسة والمش عارفة مين يتجوز مين والفلاح ياخد فلاح والصعيد ياخد مش كده. الانتشار الثقافة بيجي من الاختلافات، ان انت بتروح حتة. انا مثلا عشان عايزة سافرت كتير جدا، حتى في شغلي، في شغلي مثلا مثلت في حتت كتير. وانا قعدت مرة تقريبا قعدنا شهر 3 أسابيع تقريبا وأكتر في مركب تركي في وسط البحر، وعملنا أكتر الفيلم اسمه بعيدا عن الأرض، فما كناش بنشوف غير البحر واليابسة ونشوف حاجات من بعيد كده، وننزل في جزر ونروح مرسيليا ونروح مدريد ونروح حتت غريبة، قول اليونان، كل الحتت دي. فدي لما بتغير مش بس المناظر، بتغير البيهيفير، السلوكيات، تنزل تشوف تقرأ. هل الجيل الجديد بيقرأ؟ ما تهيأليش، ما تهيأليش، هما بياخدوا معلوماتهم من الحاجات الجي بي تي. طب احنا نسيب بقى كلمة تماثل ونحط خطوط عريضة تحت التوافق. ازاي انت؟ لان انت بالشبه مش هتنفع. يعني ممكن اقول لك ان انت مثلا معاكي شهادة جامعية، اوعي تروحي للأقل، بلاش كلمة اوعي دي، احذري او بلاها، ما فيش داعي، لانه لما هتخش القفص، ايوه القفص الذهبي، الذهبي معلش، تخش القفص الذهبي هتلاقي ان انت في حاجة بتنور عندك لما تلاقي مش طول بعض. يعني هو التماثل بس بيجي او الاختلاف في الطول، الطول مش مهم. يعني البنات يقولك انا عايزة راجل طويل، لا انا ما اخدش واحدة قصيرة، الحاجات دي عدوها، دي تعدي. طب ازاي بقى تعرف نفسك انت عايز ايه بالظبط؟ هل كلمت نفسك؟ هل قعدت استشرت نفسك؟ ولا ليك مستشارين؟ هل عملت لجنة؟ هل عملت إصلاحات في نفسك علشان تقدر أن أنت تواصل الحياة مع شخص آخر خالص؟ دي حاجة مهمة جدا جدا. هطلع فاصل وأقول لكم على حاجة، إيه اللي خلاني أقول كده؟ ليه خلاني أقول لكم النهاردة شبهك أو مش شبهك، شبه ماما أو شبه بابا؟ نطلع فاصل يا ميدو، يلا يا ميدو.

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا، انتوا موجودين لسه معايا صح؟ اهلا بيكم، بفرح قوي لما ارجع من الفصل اليكم قاعدين زي ما انتوا، محدش اتحرك. حسن علي بعد بيقول لي صباح الفل يا ماما نجوى، صعوبة الاختيار قبل الجواز ان الطرفين بيمثلوا على بعض. يا أروبا صح، الخطوبة دي تمثيلية كبيرة جدا، مسرحية. في وقت الخطوبة كل واحد بيطلع صفات مثالية، يا هو بيستلفها من هنا يا مبسوط بيها، لكن مش هو هو حقيقي، مش موجود فيه في الحقيقة صح، ومش بيكتشف الحقيقة غير بعد الفاس ما تقع في الراس. يا حرام، يبقى بجد ازاي الانسان يقدر يختار صح؟ صعب جدا، احيانا العقل كمان بيختار حاجة والقلب بيختار عكسها، يبقى نمشي ورا مين فيهم؟ الانسان دايما محتار، هو كده هي دي الحياة، تفضل كده محتار. لكن هنقول حاجة، احنا قلنا عشان ناخد التماثل، لا نقول التوافق. في كمان في النيتشر، النيتشر هيومن بيهيفير، ده الشيء طبيعي يعني الانسان ان هو يروح للي بيكمله، يروح ما بعد كرو، يروح للي بيكمله. زي ان علماء النفس قرروا يختبروا القانون ده في المشاعر والجواز، ونشروها في أضخم دراسة تحليلية في مجلة بعنوان Nature Human Behavior. شملت ملايين الأزواج على مدار عشرات السنين، والنتيجة كانت مفاجأة للكل، وانتوا معاهم. ايه بقى هي المفاجأة؟ في الجوازات اللي استمرت بنجاح فترة طويلة عدت العشر سنين أو أكتر، 80% من الصفات بين الأزواج، الزوج والزوجة، بيحصل بينهم أساسا تقارب، بيبقى متقاربين يعني قريبين من بعض، مش قريبين يعني دي حاجة تانية ان انت تبقى واقفة جنبه، لا انتوا فاهميني بقى دايما. اوكي، لازم كمان القيم مهمة قوي، القيم الأخلاقية والمبادئ تكون قريبة من بعض، ما فيهاش القيم والمبادئ ما فيهاش يبقوا متنافرين، هتتعبوا قوي، لازم يبقوا شبه بعض. يعني نقدر نقول انه اهم حاجة بتخلق الحياة السعيدة هو الامان النفسي. لما تعيش مع حد او تروح تخطب، مش تشوف بقى ان هي جميلة ولابسة وياي حتى روج وبتاع، وبعدين يا هو وده للراجل 100 جنيه مش عارفة ايه للايه وكريم قوي، لا لا لا لا، انك تكون مستريح نفسيا، انك تكوني حاسة بالامان وهو معاكي. الامان النفسي دي، الطمأنينة دي مهمة جدا، الطمأنينة مهمة جدا جدا، لكن مش لازم تكونوا انتوا الاتنين بالملي تبقوا شبه بعض. مثلا زي دكتور جون جوتمان، ده احد الخبراء المشاهير في علم النفس الاسري، علم النفس الاسري، درس علاقات لأكتر من 40 سنة، قاعد يدرس في العلاقات اللي أنا بتكلم فيها النهاردة في ساعة كده على الأقل ويطلعوا نص بس، بيقولوا إن السعادة ومشاعرك في الجواز بتعتمد ليس على التوافق، يعني بس هو التوافق لكن ليس على التطابق المطلق. دي مهمة قوي، التطابق المطلق ده. طب وبعدين ده ايه الملل ده؟ هو لابس تيشيرت وجاكيت سودا وانت لابسه بلوزه سودا، وهو لابس ده مثلا الشكل، والله بتاكلوا رز كل يوم، تاكلوا رز، طب نفسنا في المكرونه. في حاجات بسيطه احنا بنقول، يعني بنقول دي بسيطه، ايه دي تافهه؟ لا مش تافهه، ما فيش حاجه في الحياه تافهه، كل حاجه لها وزنها، لها وزن، ما تقوليش ده تافه وده ما ينفعش وده كذا كذا وده كذا. اذا احنا مش عاوزين التوافق المطلق، عايزين شوية توافق، كويس قوي. طيب التشابه بقى، ان مثلا يقولك ايه، هو أسمر، أنا بقى نفسي بقى أخد واحدة بيضة وشعرها أصفر، ياي، وعينيها خضراء وعينيها لبني. طيب كويس، حلو، ده برضو ممكن جدا توافقي، لأنه هيروح هو ممكن يبص بره، يبص لأ كل ما يشوف واحدة شقرة واو رقبته تتلوح. طب انت جواك طول عمرك بتحب الشقروات وانت يعني طول النهار في الشمس، فخدها بقى شقرة. يعني ابحث في نفسك، في ذاتك، كلم نفسك او كلمي نفسك، وانا عايزة ايه هقربها لك. انا بحب بابا قوي. بتحبي ليه؟ علشان هو طيب، وعشان هو ايده مش طويلة، وعشان هو صادق ما بيكذبش، وعشان وعشان. كلمي نفسك واطلعي بنتيجة. طيب احب ان انا اتجوز واحد زي بابا؟ هتقولي لا لا لا لا مش زي بابا عشان بابا اصلع. يا حبيبتي ما انت لو اتجوزتي بقصة هيصلعها، ممكن انت وبختك. في حاجات اساسيات يا بنات اعرفوا بقى، خلوا بالكم معايا. طيب في كمان الابحاث النفسية بتأكد ان كتير مننا فاكر ان هو عارف الايه، يقول لك الكفتة دي يفهم في الكفتة، يفهم اوكي، لكن الكفتة انواع، انا بعملها شكل وانت بتعمليها شكل، وبحط فيها ايه، انا بحط فيها كده. طيب العقد النفسية هي هايلة، ورحت وهتخطبها وخلاص بقى، وقرينا الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم وحاجات من دي، وبعدين طلع لك يا حبيبتي ان هو عنده عقدة نفسية. وانا هنا من هذا المنبر الجميل بقول لكم واكد لكم، مفيش بني ادم في الحياة مش ماشي بعقدة او عقدتين او عشرة، كل واحد عنده عقد نفسية تماما. انا عندي اكتر من عقدة نفسية، انا بخاف من الحاجات المغلقة، انا بخاف من العالي، ببص من دور عالي بشوف دم، انا مش يعني في حاجات عقد. في واحد تاني او واحدة تانية عندها عقدة، شافت باباها بيضرب مامتها كل اسبوع، بيضربها وبيمد ايده عليها وكل مش عارفة ايه، عندها عقدة. يعني العقد على كيف، فما نقدرش نقول لا ده حد نفسيا عنده صحة نفسية 100%، لا، ولا هتقدر تكتشفي إلا بعد اللي هو العيشة. يا دي العيشة واللي عايشينها يا ناس. أيوة العيشة، اتنين ما يعرفوش بعض. انت اتجوزت مراتك يميدو عن حب؟ آه طبعا. قال آه طبعا، لأن بقول يا ميدو وهي قاعدة بتفرج على البرنامج بيقول لي آه كده جدا كده حاجات من دي. طيب الحب ده خلوا بالكوا ان الحب ده زي العارفين اللي بتجيبوا لبن وتسخنوه وتغلوه وبعدين يفور، وبعدين بيفور بقى بيبعزق الدنيا كلها، وبعد كده بيفضل ويهدى ويهدى ويهدى. لو انت صبرت عليه شوية وهو لبن كويس هتطلع القشطة. هتقولي يا ماما ناجو بتقول ايه واحنا قاعدين في المطبخ؟ ايوة بقول كده، دي تجربة والله حياتية، اتفرج عليها وشوف الخطوات اللي بتحصل. بس انا برضو اللي عايزه ارد على حد كان قال لي برضو حاجه ونسيت ان انا ارد عليه، معلش. استنوا خليكم معايا، رايحين فين؟ استنوا ثانيه واحده. اه ده حد بقى رد عليا، عايز ابعت تهنئه لبنتي مريم محمد عبد الرشيد، عيد ميلادها بكره ان شاء الله، وسلام ليك يا ماما نجوى، كتير كتير حب والله. يا سلام، حاجة جميلة جدا، الحمد لله. أهلا أهلا ماما نجوى، تحياتي ليكي يا ماما نجوى وكل فريق البرنامج. أنا اسمي علاء، أهلا يا علاء. طيب بحبك جدا واحترمك جدا، والعلاقات بين الناس وبعضها معقدة طبعا، معقدة. انتوا فاكرين ان انتوا هتخشوا تحلوا اللي ما تحلش في جوازة تستمر مثلا ان شاء الله 50 سنة؟ لا، هيفضل في نوع يعني نادر من الخلاف او من الاختلاف. اطلع فاصل، اطلع فاصل. نفسه يا عيني، ادب هقول لكم ادب القرود ده. افكرني اقول ادب القرود، مش انت طبعا، القرود شخصين.

السمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: x.com/نجوم FM. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: يا اهلا اهلا اهلا اهلا بيكم. على فكره اللي بيتفرجوا على التلفزيون او بيخشوا على اليوتيوب او السوشيال ميديا بعد اسبوع اسبوعين شهر بتعرفوا من اللي هو بيتفرج عليه بالظبط بالظبط الرد على لماذا اخترعوا السوشيال ميديا والكمبيوتر والانترنت. كل اللي عمل الاختراعات دي بيبقوا عارفينك بالظبط انت عاوز ايه وبتحب ايه. انا بحب اتفرج على القطط والبيبيهات, اخلص ده الاقي قطط وبيبيهات, اخلص جبت مثلا اشوف حاجه الاقي نفس الاحداث, ضرب, خناق, حوادث. هو عارف انت عاوز ايه. طيب لو انت دلوقتي رايح تتجوز واحده وعرفت انت عاوز ايه وهي عندها ده, في حاجة بقى اسمها مرور الزمن, هتلاقي يعني انت كنت من 10 سنين حاجة تانية خالص. طبعا ده انت بعد سنتين تلاتة بتروح البحر البلاجة تلاقي فيه زلط وكان ناعم. المد والجذر, المد والجذر يا حبايبي ده مهم قوي. بس قبل ما اخش في ده عايز ارد اشوف اقول الميدو عمال يقول لي ايه هو ادب القرود وليه سموه كده. ادب القرود اللي بيقولوا عليه دايما ونظرية القرد, القرد ده مهم جدا وذكي جدا. يعني نظرية القرد دي لما تعمل تغير شيفت كارير تعمل ايه, هو استحالة ينط يمسك فرع وهو قاعد على الفرع, لازم يدرسه وبينه وبينه مسافة قد ايه ويعمل ايه ويسوي ايه وبعدين بعد ده ياخد الفرع اللي هو درسه. شفتوا بقى اللي هي دي نظرية القرد, نظرية القرود. اما بقى ادب القرود ودي انا لاحظتها زمان, خد ولادي نروح جنينة الحيوانات دي لازم, يا سلام على جنينة الحيوانات اخبارها ايه دلوقتي مش عارف. المهم ادب القرود, القرد بقى يفضلوا تضربوه بقى بالموزة بقشر الموز وسوداني ومش عارفة ايه وايه وهو عمال يقرب لك وتقول للراجل بقى اللي هو بيشيلك يقول لك اديله سوداني اديله موزة ويروح ونازل هو ومامته يقف قدام القرد والقرد يقرب يقرب بس بيمضغ بيمضغ ايه. ايوه اقول لكم هو مش بيمضغ اكل, هو اسفل التعبير هو بيلم التفافة, يفضل يلم بالتفافة ويجيبك عنده ويفضل يتنطط يتنطط وأول ما تقرب منه يتف عليك. أنا عرفتها ولاحظتها وسألت الرجل اللي هو الحارس, قال لي يا ماما نجوى أو حضرتك أو أنتي whatever هو بيعمل كده. قلت له يا كل دي مية, كأنه شرب مية. فخلوا بالكم من أدب القرود, هو هايل وهادي ولطيف بس ما تكترش معاه عشان هيضايقك. خلاص بس ميدو يا سلام تحطه على جرح يتيب, جميل جدا جدا. تعالي بقى في الآخر هقولك هو أنت ليه اتجوزتي ده, ده مش نافع خالص. إزاي أنت راح عقلك فين, أنت يا بنتي ماشي ورا قلبك ولا إيه, هو مرات الحب عمي هو لوك لوك لوك لوك لوك لوك. لا يا ماما انا متأكدة ان انا هغيره بعد الجواز. يعني ايه بقى تعليلي بقى وتعليلي هتغيره بعد الجواز ازاي, ما ينفعش. يعني هو يعني ممكن اغير عربيتي بعد الجواز اوكي, بس هغير في ايه, ده انت مش عارف الاسلاك فين ولا في ايه ولا اخباره ايه, مفيش حاجة ان انا هاخده زي ما هو كده وانا هغيره بعد الجواز. هتربيه يعني, هو يعني الجواز ده مصحة نفسية بهمن هتاخديه تدخليه مستشفى العباسية وظبطه بقى وهندسه وخليه يبقى هايل ايه اللي هزبطه بعد الجواز؟ ايه اللي هغيره بعد الجواز؟ لا، خلينا دايما في قبل الجواز. ربنا ادانا المساحة اللي تسمح لنا ان احنا ندرس بعض ونراقب بعض ونتكلم مع بعض عشان نتواصل طبعا، يعني والدين معاملة في الآخر، الدين معاملة. التكامل بقى مش زي التشابه، خلينا نكمل بعض بأحسن يعني. وممكن أقول لك علشان اللي يزعلوا بحكاية أن أنا هغيره، ممكن تغيريه حبيبتي 5 درجات، يعني صوته يوطى، يعني بلاش بالقلم يبقى بس يعني كده 7 درجات، 15-20 درجة. إنما هتغيريه 180 درجة، انسي. يعني ما نتجوزش يعني يا ماما لا، تتجوزوا طبعا، ربنا يجيب لكم بخت حلو وتعيشوا في أحلى حاجة وتعيشوا وتعملوا بتعز، إنما ما يبقاش تطلعاتنا وكمان طموحاتنا خيالية. لن هتلاقي اللي هي شبه مامتك تماما، لأن هي قعدت في الشمس واسمرت، بمعنى إن هي دخلت في جو عام، أتموسفير معين أو بيئة معينة، جامعة مش جامعة، مش هتبقى شبه مامتك، هتتغير. فنعمل إيه؟ نعمل الآتي، إن إحنا نحاول نغير بعض. عشان خاطري أنا ما بحبش مثلا كذا، عشان خاطري خففي الملح، عشان خاطري مش عارف إيه. لكن ما فيش حاجة اسمها إن أنا حدي لك 100% ضمان. حتى لما تجيب حاجة ب50 مليون، عربية ب50 مليون، يقول لك الضمان 10 سنين، وبعد الشر يتعمل بيها حادثة في السبق مثلا بعد 3 أشهر. مفيش حاجة مضمون، كله عند ربنا سبحانه وتعالى، وكله عند الذات، عند نفسك انت. ازاي انت هتتقي الله في هذه الزوجة، هتتقي الله في هذا الزوج، واخدها من أمه وانت واخدها من أهلها، من أبوها وأمها، هتتقي الله في الأولاد، هتتقي الله في شغلك. هو علاقتك أول حاجة وأهم حاجة، علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. إيه رأيكم؟ عدت حلوة الحلقة يعني؟ طيب حلوة، أوكي. أشكرك يا ميدو، بحبكم جدا جدا، نورتوا بيت العز. أنا كنت معكم نجوى إبراهيم على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV كل يوم خميس من 1 لـ 2، ونعيد تاني نفس الكلام يوم السبت من 4 لـ 5. بحبكم جدا، كل احترام، باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: نائب رئيس الوزراء حسين عيسى يعقد اجتماعا لمتابعة الجهود والاستعدادات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء.
2: وزارات الزراعة والصناعة والتعليم العالي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثون سبل تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز وتصنيع الكتان.
1: رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة البترول في دعم جهود التنمية بصعيد مصر.
2: وزير السياحة يبحث مع نظيره القبرصي سبل دفع الحركة السياحية الوافدة والتعاون المشترك.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري التطورات الإقليمية وملف العلاقة الثنائية.
2: وزير الرأي يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة أوزبكستان التعاون المشترك بين البلدين.
1: وزير العمل يشهد توقيع المرحلة الثانية من بروتوكول مهني 2030 لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
2: محافظ القاهرة يعلن بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالعاصمة وتوفيق أوضاع الأكشاك الحالية.
1: مجلة فوربس تختار مصر ضمن ثلاث مغامرات سياحية عالمية استثنائية لعام 2027.
2: وزارة السياحة تطلق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية في السوق الفرنسية.
1: بيراميدز يسعى للاحتفاظ بصدارة الدوري على حساب الشرقية إنبي في مباراة حاسمة الليلة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

0: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: وزارات الزراعة والصناعة والتعليم العالي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثون سبل تنفيذ نموذج متكامل للزراعة وتجهيز وتصنيع الكتان.
1: وزير السياحة يبحث مع نظيره القبرصي سبل دفع الحركة السياحية الوافدة والتعاون المشترك.
0: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري التطورات الإقليمية وملف العلاقات الثنائية.
1: وزير الري يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة أوزبكستان التعاون المشترك بين البلدين.
0: وزير العمل يشهد توقيع المرحلة الثانية من بروتوكول مهني 2030 لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: محافظ القاهرة يعلن بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالعاصمة وتوفيق أوضاع الأكشاك الحالية.
0: مجلة فوربس تختار مصر ضمن ثلاث مغامرات سياحية عالمية استثنائية لعام 2027.
1: وزارة السياحة تطلق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية في السوق الفرنسية.
0: بيراميدز يسعى للاحتفاظ بصدارة الدوري على حساب الشرقية إنبي في مباراة حاسمة الليلة.
1: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: تأتي جمعاتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الهنا على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم معايا في حلقة جديدة من اتفقنا على نجوم اف ام.

ونجومة في ام تي في، وبرحب كمان بميدو معايا على الميكسر اللي بيستقبل طبعا التليفونات. خلاص انتم متعودين بقى، هو صديق زيه زي بالظبط. 3 8 3 5 0 22 ده رقمنا الارضي، و 0 15 59 55 1006 ده الواتساب. وموضوع جديد وحلقة جديدة وتفكير جديد ورحلة جديدة بنعيشها مع بعض لمدة ساعتين إلا كده تقريبا. بنحاول فيها ان احنا يعني ناخد من كلمة، من لقطة، من تفصيلة، ونبني بيها تفكيرنا على مدار الساعتين. وتفكير كل واحد بيختلف من شخص للتاني، بس بنحاول ان احنا على الاقل نكون حطينا منشط رئيسي لكل تفصيلة احنا بنروح لها. كتير في حياتنا بنقول ان الاهتمام حلو جدا، الاهتمام ده من اهم الحاجات اللي بتحسس الانسان انه ليه قيمة عند الاخر، وكتير بل واكتر دايما كنا بنسمع فكرة انه الاهتمام حلو لما يجي من غير ما يطلب، ان الاهتمام ما بيطلبش. الحقيقة ان دي حقيقة مهمة جدا، ان الاهتمام ما بيطلبش، وانه اللي بيحب حد واللي بيحس تجاه حد بانه مسؤول منه وسعادته تفرق معاه راحته، أمنه، أمانه، نجاحه، تسهيل حياته، تسهيل أموره، احتوائه، سندته. أفكر طول الوقت الاهتمام ممكن يجي في تفاصيل، مش لازم أهتم بالسؤال، مش لازم أهتم بأنه دلوقتي حالا أنا عارفة أن ميدو كان محتاج الحاجة الفلانية هنا، ده ممكن يبقى اهتمام، مش لازم أكلمك، بس مدام أنا عارفة أن الحكاية دي تخص ميدو او تخص حاجة كان بيدور عليها، حاجة كان بيفكر فيها، حاجة كان يعني واخدة من طاقته كتير، وانا قدرت ان انا اتصرف وبتاع، ده اهتمام. مش ده موضوعنا خالص، انتوا عارفين انا دايما بس احب كده ايه يعني ضربة اشارة يمين، بس انا في حقيقة الامر عايز اخدكم ونروح مع بعض للناحية دي. يعني طيب احنا طالبين ان الناس تهتم، وطالبين ان اللي بيحبونا يبان اهتمامهم لينا، وطالبين انه الناس اللي مثلا اللي بيشتغلوا معانا، اللي في حياتنا، اللي في شراكة، مش بس الحياة الزوجية ومش بس الحياة الأسرية، احنا بنتكلم على الدنيا عموما. طب وماذا عن اهتمامنا احنا بنفسنا؟ ماذا عن انه الشخص يهتم بنفسه، يهتم بنفسه لنفسه، ويهتم بنفسه لسلامه الداخلي والخارجي، ويهتم بنفسه شكلا وموضوعا حتى في احلك اللحظات واسودها. فكرة ان انت احنا طالبين ان الناس تهتم بينا وتراعينا وتراعي ظروفنا وتحبنا وتقدرنا وبتاع، طب من باب اولى نبتدي احنا بنفسنا، لان احنا لما بنفرض الحالة دي على نفسنا اوتوماتيكلي واجباريا بتتفرض على الاخر. اهملنا لنفسنا تحت اي ظرف من الظروف، حتى لو كان الظرف صعب او نفسي، بيفرق في نظرة الناس لينا وفي نظرتنا لنفسنا. قلة اهتمامنا بنفسنا من وجهة نظر الآخر بتعتبر قلة تقدير. أنا مش مقدر، يعني أنا مش مهتمة بنفسي، أطلبها إزاي من الآخر؟ يعني أنا مش مهتمة بشكلي، مش مهتمة بحياتي، مش مهتمة بطموحاتي، مش مهتمة بنفسيتي. الاهتمام بقى في الشكل وفي الحالة النفسية وفي الانرجي بتاعتي وفي طموحي وكده، ده شيء اوتوماتيكلي بيفرض على الاخر، فبيشوفني بالعيون اللي انا عايزاه يشوفني بيها. وده موضوع حلقتنا النهارده. ما ينفعش اطلب من حد حاجه وانا ما بديهاش لنفسي، ما ينفعش اطلب من حد حاجه وانا ليا حق على نفسي في ان انا احب نفسي اكتر واهتم بنفسي اكتر. فده موضوعنا النهارده.
3 8 3 5 0 22، ده رقمنا الأرضي، و015 59 55 1006 ده الواتساب. لو حسيتوا إن الخد ده منفوخ أكتر من ده، في مشكلة في ضرسي، عشان بس كان الخد كان أكني كان فيه هرم من يومين ثلاثة، فلو حسيتوا إن الناحية دي منفوخ عن الناحية دي، عشان في الأنتيبيوتيك لسه بيشتغل. أنا عمال أبص على نفسي في المراية عشان أشوف الموضوع هنا في الحتة دي، حسيته دي في الفك الفوقاني مشكلة. عارفين الفرحة تبقى جاية من كل النواحي مرة واحدة، فدي فرحة من الفرحات اللي بتدب علينا كده مرة واحدة. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه، ساعه كل اسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بين

0: تقدروا تتابعوا النجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نرجع مع بعض مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان عن طريق الابليكيشن او للناس اللي بتسمعنا في العربيات او كمان اللي بيحبوا يتابعونا من البيت وهما بيطبخوا وهما بينظفوا وهما بيحضروا المكرونة والبانيل للعيال، خصوصا طبعا خلاص المدارس والخميس فبيبقى يوم كده. يعني نتمنى نكون يعني ايه خفاف لطف معاكم يوم الخميس مع بداية المدارس. نرجع لموضوع الحلقة ونبتدي مع حضراتكم وفكرة اهتمامنا بنفسنا. اهتمامنا بنفسنا اللي بيعكس حاجات كتيرة جدا. اولا اهتمامك بنفسك بيعكس في المقام الاول حبك لنفسك، وكمان اللي انت ورثته من اول 4-5 سنين في حياتك من مامتك في طريقة نظافتك الشخصية، في طريقة لبسك، في طريقة حتى وانت قاعد في البيت ما يمنعش خالص ان يبقى لبسنا في البيت منمق ويعني متناسق مع بعضه. فكرة وانا بتكلم على فكرة الاهتمام بيبدأ من النظافة الشخصية، عشان بس نبقى واضحين. النظافة الشخصية دي عنوان قد كده نتكلم فيه حلقات وحلقات وحلقات وحلقات. والراجل زي الست، النظافة الشخصية دي عنوان لحاجات كتير قوي، لفكرة انت تربيت على ايه، فكرة انت بتحب نفسك قد ايه، فكرة انت عارف حدودك قد ايه، فكرة نظرة الناس ليك بتبتدي من ياقة القميص بتاعتك، اوكي، من الاساور بتاعت الايدين، من السنين، من العينين اول ما بنصحى، من الديودوران. ارجوكم انتقل على الحته دي شويه زياده. فكره الدش، الدش ده على فكره شيء ممتع ان الواحد ياخد دش. سيبكم بقى من الشاور، خلي دش دش دش باللي موجود، صابون عادي اوكي، في شاور جل اوكي، في بس في نظافه، فريشنس. تاخد الدش بتاعك قبل ما تنزل تفتح باب شقتك وتقابل الناس كلها شتاء او صيف. فكره انه الهدوم بعد يوم طويل وشاق وعناء بتترمي في السبت بتاع الغسيل، ما بنلبسهاش تاني. لو هنلبسها تاني تتغسل من اول الشراب لغايه القميص او التيشيرت. مزيل العرق، مزيل العرق مهم، مزيل العرق ده يعني ده ثقافة حتى، يعني ده عنوان لوحده برضو. تناسق بقى لبسك وانت نازل، وخصوصا بقى خليني للستات، بحب قوي قوي قوي فكرة ان الست مهما كانت الظروف الاجتماعية بسيطة، مهما كانت الطبقة الاجتماعية متواضعة، ازاي هي وفي ظل ما بتكون الحياة ضربانة جامد، لا مهم شعري يبقى على ان شاء الله لمه كحكة حلو، كحكة مش وحشة خالص، كحكة دي لطيفة. مش قادرة، ما عنديش إمكانيات أروح الكوافير وأعمل المانيكير والكلام ده كله، أشيل بس المانيكيرات، ما يبقاش بقى ربع هنا أحمر، خمس أحمر، تمن أرق، يعني بلاش بقى ده، نشيله بالأسيتون ونبرد ضوافرنا ونخليهم فل قشطة، يعني نبقى احنا بنبص على نفسنا فرحانين بنفسنا. تناسق اللبس شوية، ألبس اللي يليق عليا شويتين، ده جزء من الاهتمام اللي ما ينفعش خالص يروح بالزمن ولا بالظروف ولا بالحالة النفسية. ده نظرتك لنفسك في المراية بالدنيا. هنستقبل التليفون ده وراجع لكم. ألو
2: ألو
1: أيوة
2: هاي، ازيك يا محمد فهمي؟
1: أهلا يا محمد، ازيك، أخبارك إيه؟
2: الحمد لله
1: كله تمام، كله كويس
2: تمام. أحكي لك بقى،
1: قولي.
2: انا مقتنع باللي انت بتقولي.
1: ايوه
2: لازم يخلي باله من نفسه. يعني انا مثلا عندي حاجه 50 سنه، عندي عيالي مراتي بتاع، في وقت مثلا عملت دراسات كتير حاجات انترناشونال، فانا ودي حاجه انا متربي عليها من ايام ابويا زمان، كان يقول لي مايند يور اون بزنس، يعني خلي لازم تخلي بالك من حاجتك. دي اهم اولويه. انا لازم اروح الجيم برضو عشان عيالي برضو، عشان علاقاتي في الشغل، عشان حياتي، عشان ابقى مبسوط ويبقى فيت، في حاجات كلها مهمه جدا
1: طبعا، ومربوطه كلها ببعض، مرتبطه كلها ببعض.
2: بالظبط. انا لسه بلعب معاهم تنس دلوقتي، دي حاجه لذيذه، كل دي حاجات حلوه قوي. بس في حته، يعني انا كلمتك عشان حته، انا لما بهتم بنفسي، انا بهتم بنفسي لان انا المسؤول عن نفسي، اوكي. ومش مفروض ان انا ارمي مسؤوليتي على الناس.
1: صح صح.
2: لكن لو انا لو عايز حد يهتم بيا، اول حاجه لازم اعملها ان انا اهتم بيه. انت تقولي انا دلوقتي انتوا اهتموا، انا متفق ان كل انسان مسؤول تماما عن هو مسؤول عن نفسه،
1: اوكي.
2: لكن لو انت عايز حد يهتم بيكي، بتبتدي منين ان انت تهتم بيكي؟
1: صح. هو ده شق اخر يعني. يعني هو انا الموضوع الاساسي بتاعي
2: في الحياه بتاعتنا، في الحياه بتاعتنا، بس انا بقطع كلامك، بس في حياتنا حد يقول لك ايه؟ انت مش مهتم بيا. طب انت مهتم بيه؟
1: هو على فكره اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا جدا جدا جدا طبعا في العلاقات، بس دايما اصلا انا بحس ان احنا ايه عمالين
2: الشغل اللي بتقولي عليها، يعني انت مش بتهتمي بحد او بتتكلمي عليه، هو مثلا يبقى هيقول شعر عنك، ما هو يعني فاهمه هي نفسها، فاهمه؟
1: انا فاهمه طبعا حضرتك. هو ده يعني يمكن انجل تاني من فكره الاهتمام من الاخر ليا، بس انا حبيت النهارده ان انا ادي بس لفكره نفسنا حق، يعني ليها حق علينا. يعني دايما عمالين نجادج الناس بتعمل لنا ايه وما بتعملناش ايه، في حين ان احنا بسبب ظروف وضغوطات ويمكن بسبب اهتمامنا بالاخرين بنفتقد اهتمامنا بنفسنا.
2: طبعا
1: يعني مثلا حضرتك ممكن من حبك للولاد وللمدام عندك وكده بتنسى انك تهتم بنفسك، في لحظة لازم تهتم بنفسك. المدام والعكس، ممكن تكون هي ديفوتد جدا وهي بتهتم جدا بالولاد وبكل حاجة ومش مهتمة بنفسها، فتيجي تسمع مثلا كلمة منك انت زدتي شوية في الوزن، انت مش
2: في الكلام ده بصراحه.
1: شفت بقى، ما انتوا لازم تخافوا من اوعى تحط ايدك في الكوبس.
2: دلوقتي بتعمل اكل حلو واكل مش حلو، اقول لهم يعني ايه تكلموا مراتكم تقول لهم اكل مش حلو؟ انتوا يعني انتوا بتوصوا يعني ازاي اصلا؟
1: طب والله برافو عليك، لان الحاجات دي بتجرح والله. بس برافو عليك. بس فهمت حضرتك اقصد ايه؟ ساعات من اهتمامنا بكل الحاجات اللي حوالينا الشخص بينسى نفسه.
2: دي مهمه جدا اللي انا يعني في حته عجبتني، ان هو انسان يعني احنا مسؤوليتنا الاولانيه ان احنا وان احنا مهتمين بنفسنا بيساعدنا نهتم بالناس. ما انا لو انا مش خالي بالي صحتي، ما انا
1: خصوصا بقى في حاله الاب والام، حضرتك ولادك بيشربوا منك من غير ما انت تكون بتديهم اللكتشر بشكل دايركت. يعني الولد لما بيشوف ان باباه بيصحى بيغسل سنانه، بياخد الشاور بتاعه، بيلبس لبس حلو، بيحط ديودوران، بيحط البارفان بتاعته، الشميز لايق على البنطلون، الجزمه لايقه على الحزام، الحاجات البسيطه دي كلها، تلاقي الولد اللي عنده 5 سنين هو عايز ينقي الطقم بتاعه، ما هو بابا نقى الطقم بتاعه. فاهم اقصد ايه؟ فهي فكره ان انت طول ما انت بتهتم انت بتورث ده. فكره يعني حتى في البنات الصغنانين، ازاي الام تخلي البنت تبقى عارفه حلاوتها وانوثتها من وهي بنوته صغننه، من التوكه اللي في الشعر، من البابيونه اللي في الشنطه، من المايو اللي لونه بينك، في حاجات بتبين ان انا لا انا عايزه ابقى حلوه، انا لازم ابقى حلوه.
2: صح.
1: هو ده موضوعنا النهارده.
2: صح. بس يعني عشان في ناس كتير بتحس ان يعني ايه الاهتمام ما بيطلبش، بس الاهتمام يعني الاصيل لما بيبقى فيه اهتمام ليه لازم هيرد باهتمام.
1: طبعا طبعا طبعا.
2: ولا لما تعملي له ايه ما هي ما ما
1: هو مش بس يعني هي مش فكره اصيل كمان استاذ محمد قد ما فكره اللي متربي صح. يعني انت لما بيجي لك كادو، في ناس ممكن تروح ما تجيبش كادو باك، يعني انا مثلا جيت لك البيت فجبت لك هديه، انت ممكن تيجي في ناس اللي ما عندهاش التربيه الصح، انا رايح عند مريم انا معزوم عند مريم، وتدخل بايدك فاضيه. هنا مش فكرة الأصيل قد فكرة التربية، التربية اللي بتعلمك وبتحط النقط على الحروف في معاملاتك إن جنرال، سواء مع القريب أو البعيد.
2: بيقول لك يعني أنا لازم أرد لك اللي تعمله. طب ما يعني فاهم، يعني ما لازم يعني مش لازم بنفس الحاجة يعني فاهم، لكن
1: ومش لازم ومش لازم في وقتها على طول، لكن لما تيجي مناسبتها لا، جمع الجمايل وخلينا شيك وزي ما الناس جملتنا نجملهم. بشكرك استاذ محمد. لا لا، نورتني وشرفتني، ميرسي على تليفونك. ثانك يو سو ماتش، ميرسي ميرسي.
2: يلا هاف ا نايس داي.
1: يو تو، ربنا معاك. باي باي باي. اللي انا كنت بتكلم فيه مع استاذ محمد كمان، انا دايما بحس راجل او ست، بنوتة او ولد في السن الصغير ده، الاساس ماما بقى في الجزء ده. بابا بيشتغل، وطبعا لو بابا مركز، لان مش قادرين يعني، خلينا نقول التقسيمة بتاعت البيت بتبقى ماشية ازاي، عشان تطلع ناس متربية صح وبتحب نفسها ونظيفة. نظيفة يا جماعة، النظافة اللي انا بتكلم عنها النهاردة دي مش رفاهية، عشان بس في ناس تقولك انتوا بتتكلموا في ايه، هو يعني انا لما دي مش رفاهية. انت عايز تروح تشتغل في حتة كويسة، انت لسه في اول السلم، انت لازم تبقى داخل من اول يوم فلة. الانترفيو اللي انت رايحه والاتش ار اللي هيقعد معاك وهيقيمك وبتاع، انت ليه وانت رايح الانترفيو بتلبس اشيك حاجة واحسن حاجة؟ عشان تبهر اللي قدامك، عشان تبين له ان انا فظيع. طب لو دي بقى حياتك، لو هو ده الاساس اللي انت متربي عليه، لو فكرة ان انا لكل مقام مقال، انا عارف البس ايه فين، وعارف اكون قدام الناس حتى لو انا ايامي ملخبطة، حتى لو انا نازلة السوبر ماركت. خدوا بالكم اليوم دي حاجة خلاص معلومة، اليوم اللي هننزل فيه مبهدلين على ان احنا رايحين يا دوبك نجيب حاجة بسرعة ولا نسحب من الـ ATM بس كده وارجع، مصر كلها هتشوفك بالتيشرت المبقعة، بالشراب اللي مش عارف عامل ازاي، بالتريننج المبهدل، على ان انا محدش هيشوفني، ده الـ ATM تحت البيت وبتاع. مصر كلها هتقابلك في اللحظة دي، ولو وتبقى مصيبة لو بنت، لو نازلة بقى منكوشة. دايما بيجي الريلز الكوميك اللي بتضحك دي، ان بتبقى واحدة نازلة يا عيني تجيب حاجة من الباركينج من عربيتها، وطلع تاني بالنضارة وقاعدة على اللابتوب وبتخلص بريزنتيشن وبتاع، نزلت زي ما هي بسرعة لان مش هتقابل حد، لقت فتى احلامها في الاسانسير مثلا. فدي حاجات ما ناخدش ريسك فيها خالص، لازم نبقى طول الوقت فلة، طول الوقت مهتمين بنفسنا. وانا بركز النهاردة على البنات اكتر، بس برضو في تركيز على الرجالة. الراجل زيه زي البنت، الانطباع اللي بيتاخد عنه في شكله، في اهتمامه بنفسه، مش الاوفر، مش الحنتفة، اهتمام، نظافة، يعني انطباع يدوم، انطباع لا لا لا، ده الراجل ده فلة، دي الست دي فظيعة، ده البارفان بتاعته بتدخل قبل ما هو يدخل، الست دي طول عمرها بتلبس شيك. الحاجات دي كلها انطباع ما يعني ما يتسواش بفلوس على فكرة، حتى والواحد لابس جينز وتيشيرت مش بالبراندز. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية نستقبل معاكم تليفونات جديدة. بفكركم بالأرقام 383-350-22 ده رقمنا الأرضي، و 015-59-55-1006 ده الواتساب. معايا ندى. ألو.
2: ازيك يا مريوم وعاملة إيه؟
1: أهلا وسهلا. ازيك يا ندى؟
2: الحمد لله وحشاني قوي.
1: ربنا يخليك يا حبيبتي. أخبارك إيه؟
2: أنا مقولتش ليكي حلقة بس ما بعرف أطلع يدبك تيجي معايا مرة ومرة لأ.
1: تنوريني دايما حبيبتي، تنوريني دايما. قولي لي يا روحي
2: بقى، يعني بجد انا من اشخاص اللي ما بحطش ميك اب، بس ما بحبش الميك اب عامه على وشي.
1: حلو.
2: بس اهم حاجه النظافه الشخصيه اللي هو ريكسونا.
1: لا مش عايزين نقول براندات، مش عايزين نقول
2: اوكي عامه يعني اللي هي المذيل العرق.
1: ايوه.
2: اللي هو البادي سبراش برضو بنحط كده، والبرفيوم كل يوم لازم اخد الشاور بتاعي. حاجات السكين كير برضو اهم حاجه. يعني دي اهم حاجه عندي. ده يعني انا بقول يعني حتى مش نخسر حاجه لو قبل ما نطلع من باب يعني تاخد شاور
1: بس كده. شكرا. دي بداية الاهتمام بالنفس، يعني هي دي، يعني دي المفروض ان ده شيء بدائي ما نتكلمش فيه في 2026، بس في بعض الناس بتضطرنا ان احنا نتكلم فيه.
2: يعني بتلاقي يا مريم مثلا قدامك شخص، احنا انا عمري ما بتنمر على حد، بس بتلاقي قدامك شخص لابس كل حاجة براند، حاطط ميك اب براند، حاطط كل حاجة، وفجأة ريحة مش مقبولة. طب انت عاملة كل ده، طب الشاور والله انت لو لغيتي كل ده وخدت شاور
1: هنفرح كلنا، والله كلنا هنبقى سعداء.
2: بجد والله انت بتشوف في المترو وفي المواصلات حاجات غريبة يا مريم، يعني
1: في كل حتة فيها تجمع، في كل حتة فيها تجمع، في الجيم، في المواصلات زي ما انت بتقولي، في السوبر ماركت، في كل حتة.
2: انت يعني انت مهتمة جاي حاطة مثلا روج براند، حاطة مثلا مسكرة براند، حاطة فونديشن، حاطة كل ده. يعني انت اهم حاجة في الدنيا انت لو خدتي دش وخدتيش كل ده تبقي زي القمر.
1: والله يا ندى انا مش عارفه اقولك ايه، انا مبسوطه بتليفونك ده، والله قلتي اللي انا عايزه اقوله وبطريقتك، فكويس، برافو عليكي.
2: لا بجد والله العظيم انا بجد انا جيت، انا وصلت مرحله انا كنت راكبه المواصلات، ما بركبش مواصلات كتير بس ما بخرج يعني. جبت مواصلات بنت جنبي ما اقولكيش على كميه البراندات اللي هي لابساها. فالمهم رحت واحده ريحتها مش مقبوله وبجد معدتي اتقلبت. رحت مطلعه جنبيه بنت خالتي قلت لها على فكره والله العظيم دي الحاجات اللي هي مذيل العرق ده ب 50 جنيه والله، مش مبلغ.
1: يعني عندك حق، عندك حق، لانه في انواع كتير في متناول الجميع.
2: يعني لا في اقل حاجه يا مريم 50 جنيه، وال 50 جنيه دي بتقعد شهر يا مريم حرفيا.
1: زعقي يعني كمان، زعقي كمان، قولي لهم يا ندى، قولي لهم انا مش هتكلم، انا سايباكي الميكروفون معاكي، قولي اللي انت عايزاه.
2: لا بجد والله يا جدعان المذيل العرق ده ب 50 جنيه بيقعد كل يوم لو خدتي دش وحطيتيه بيقعد 24 ساعة في الجسم.
1: يعني اهو ده اعلان مدفوع الاجر لندى، اهو احنا دفعنا لها فلوس عشان تطلع تقول لنا كده. ميرسي يا ندوش، ربنا يخليكي، وميرسي على تليفونك، ودايما نظيفه وفله وفرحانه بنفسك حبيبتي.
2: اهم حاجه على فكره بتبقي مبسوطه قوي يا مريم كده وانت خارجه من الدش، واخده دش كده وحاطه البادي سبراش بتاعك، وريحتك حلوه وضوافرك معموله. على فكره حاجات طبيعيه مش مكلفه، على فكره والله ما مكلفه.
1: صح، وخصوصا بقى فيما يخص، يعني على فكره انا كل اللي انت بتقوليه ده يمشي راجل وست، يعني كل اللي انت دي نظافه شخصيه، كل اللي انت بتقوليه.
2: كل ما عارفه بتدي كده اللي هو ايه، تخيلي كده وانت خارجه كده ريحتك حلوه وضوافرك معموله، مش لازم تجيبي حاجات بسيطه والله.
1: طبعا طبعا.
2: لا بجد يا مريم بجد والله انت بتيجي بمواضيعك يعني من احلى الاحلى يا رب، ودايما من
1: حبيبتي.
2: احلى الاحلى يا مريم.
1: حبيبتي حبيبتي يا ندوش، ميرسي يا قلبي، ربنا معاكي حبيبتي.
2: ربنا يسعدك.
1: باي يا حبيبتي، باي. فكرة اللي ندى كانت بتقوله ده مهم جدا، مهم جدا. وفاكرين في قبل الفاصل كنت بقول لكم ان احنا نبقى عارفين حدودنا، الحرية بتاعتنا، الحرية بتاعت كل واحد انه يشرب اللي هو عايزه، ياكل اللي هو عايزه، يلبس اللي هو عايزه، يعمل كل حاجة. لكن اعتقد من اكتر الحاجات اللي ممكن تضايق الاخرين هي ان انت ما تبقاش مراعي التنفس بتاعه. ما هو ما ينفعش لما نبقى في مكان مثلا مغلق، سواء كان الاسانسور زي ما قلت لكم طالعين، ليه الناس تفطس في الجيم، وما أدراكم بالجيم. وعلى رأي ما ندى كانت بتقول، فكرة حد مشترك في الجيم النهاردة يعني هو مهتم بنفسه شكلا، طب موضوعا بقى يعني داخليا بقى، يعني اللي بيروح الجيم ده رايح يلعب رياضة، حلو قوي برافو عليك، انت عايز صحتك تبقى كويسة، عايز جسمك يبقى كويس سواء ست او راجل. نكملها ليه نبوظ الطبخ على شوية ملح؟ ما نكمل الحكاية. وخلوني اقول لكم انا مش عايزة الاهتمام، خلاص ده جزء من الاهتمام اللي احنا بنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، لكن في اهتمام اخر وده اللي انا عايزة اتكلم فيه برضو. لما بتكون الحكاية برة طاقتنا، برة قدراتنا الشخصية، يعني مثلا ودي حاجات كلنا بنكون مرينا بيها وفهمينها، يعني ساعات الحزن اللي فقد حد عزيز لظروف صعبة لأمور الانفصال اللي معرفش ايه، احنا ورقة، احنا ورقة شجر بيجي عليها خريف وربيع وصيف وشتاء، احنا ورقة، احنا ورقة في وسط عوامل كتير جدا جدا جدا بنتأثر. في وقت بيبقى العواصف صعبة علينا، بس من اكتر الحاجات اللي ممكن تقوينا ان احنا لما نبص على نفسنا في المراية نشوفنا ان وجعنا جوه، مش لازم الوجع يطلع بره. في طبعا ساعات لما بيكون في حزن كبير على حد فقدناه، حد مات كده، طبعا النفسية بتبقى مش شايفة اي الوان ولا شايفة اي حاجة، ماشي، ده هنا انا هحترم الحزن ده، هنا ده مش اهمال، ده هنا عدم قدرة، انا فاقدة احساس الحياة، وهنا ما ينفعش نتكلم مع حد. بس لو الوقت طال لازم بقى نتكلم، لا انزلي، لا روحي الكوافير، لا اصبغي شعرك، لا تعالي بقى نخرج، لا تعالي بقى انت خلاص لبستي اسود كتير معرفش ايه. ده الاهتمام بالنفس بقى، النفس البشرية اللي جوه دي ما اقدرش اتكلم فيها، لان دي بتختلف كل واحد وقدرته وكل واحد وقربه من اللي فقده. ما اقدرش اقولك لا لازم تبقي فولة وبتاع، انا واحدة مجنونة وما عندهاش دم وما عندهاش احساس. لكن اهتمامنا بانه حالتنا النفسية الى حد ما لو ما هياش صعبة قوي كده ما تظهرش، مهمة قوي، بيبان علينا في اقل التفاصيل، بيبان علينا في عدم تناسق الواننا، بيبان علينا في بهدلتنا، بيبان علينا لما ندخن ونلبس واسع يعني احنا على الموضة، بيبان علينا واحنا نازلين ممكن نكون حاطين ميك اب في وشنا بس حتى الوش مش راضي يقول ان انا كويسة، لان هو كله جوه، هو كله في حالتك انت جوه. لما حالتك جوه الى حد ما بتقتنعي انه مهما كان الموضوع صعب انا هطلع للناس اللي هم متعودين عليا فيه، انا بايظة من جوه، انا تعبانة، انا متفتفتة، انا مش شايفة قدامي، بس ده شكلي وده انا. ولو انا طلعت خلوا بالكم كمان، في ناس بتشوفك مرة وتفضل المرة دي الامبريشن اللي خدوه، ده انا شفتها في الحقيقة نيلة، ده شفتها بقى، بيفضل كده. فاحنا لازم برضو اللحظة للناس اللي بتحب نفسها وعايزة تهتم بنفسها ناخد بالنا من كل التفاصيل، مش غلط ومش انانية ومش تفاهة، لا دي قوة. لما تبقى انت من جوه شايل احزانك جواك وطالع للناس كده، دي قوة، دي مش تفاهة ومش رفاهية. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية.
2: الرئيس السيسي يوجه بإجراءات لحماية الأطفال دون 15 عاما من إساءة استخدام السوشيال.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات العمل.
2: وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البرتغال على جميع الأصعدة.
1: وزير الصحة يعلن توفير 9 مستحضرات دوائية جديدة لعلاج الأورام وأمراض الدم.
2: رئيس هيئة الرقابة النووية يبحث مع مسؤولين من تركيا وروسيا والمفوضية الأوروبية تعزيز التعاون في مجالات الرقابة والأمان النووي.
1: وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق المرحلة الثانية من مهني 2030 لتدريب وتأهيل الشباب.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات بمدينة العالمين الجديدة.
1: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق ملعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.
2: هيئة الأرصاد تتوقع انخفاض درجة الحرارة غدا بنحو 5 درجات والعظمى على القاهرة 33 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للسماء اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنرجع ونبتدي مع حضراتكم بعد ما سمعنا يعني موجز الأخبار وعرفنا أخبار الدنيا إيه. بنرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 3 8 3 5 0 22 ده رقمنا الأرضي و015

0: 59 55 1006 ده الواتساب. ولسه بنتكلم عن موضوع مهم جدا لنفسنا، لصحتنا، لاهتمامنا بنفسنا، لنظرتنا لنفسنا، وانعكاس نظرتنا وفرحتنا بنفسنا أو تقديرنا لنفسنا على الآخرين. دايما بقول، والجملة دي أنا مش عارفة ممكن أكون في 10 سنين قلتها قد إيه، فكرة إنه أنت اللي بتسعر نفسك بنفسك. ما تطلبش من حد إن هو يديك السعر وإنت مش حاطط ومش مستثمر في سعرك ده لنفسك في المقام الأول. يعني شيء هيبقى منقوص لو أنا طلبت شيء أنا مش مديه لنفسي. الاهتمام بالنفس، الاهتمام بالذات، ده شيء مهم لنظرتك لحياتك في العموم. لأن أنت لو أهملت في نفسك أنت مش هتعرف تشوفك بكرة عامل إزاي. يعني دايما الأحلام بتتطلب أن أنت تشوف نفسك في أحسن صورة. الطموح دايما أنت تحب تشوف نفسك كمان 5 سنين فين. ده السؤال اللي دايما الناس بتسأله في الشركات. طيب هل أنا عايز أشوف نفسي وشي شاحب وشعري مش معمول أحسن حاجة ولبس أي كلام، وعلى إن ده كمان ممكن في ناس تقولك إن بي يورسلف وبي ناتشرال؟ لا، إن إحنا نكون طبيعيين شيء، وإن إحنا نكون مهملين في نفسنا وفي شخصنا وفي نظافتنا الشخصية وفي نفسيتنا، ده شيء آخر. تعالوا نستقبل مع بعض التليفون ده ونرجع نكمل كلامنا. معايا عبد الرحمن على التليفون. ألو.
1: ألو، أهلا وسهلا.
0: أهلا بحضرتك، إزيك عبد الرحمن؟
1: الحمد لله بخير. الأخبار؟
0: أول مرة تكلمني ولا كلمتني قبل كده؟
1: لا دي أول مرة.
0: أهلا بيك، أهلا بيك، اتفضل أنا سمعك.
1: أنا بس كنت عايز أوجه رسالة لكل الموظفين يعني شغالين في الشركات. يعني انا بشتغل HR وبنواجه حرج كبير قوي في النقطه دي.
0: اوكي.
1: موضوع الاهتمام بالنفس او ان انت تيجي الشركه بتاعتك بشكل لائق، يعني من حيث ان انت في ناس معاك في المكتب، في ناس بتتعامل معاهم يوميا، في ناس فعلا بتختصر لادنى درجات الاهتمام بالنفس يعني. فالموضوع بيكون حرج كبير جدا علينا وعلى مدير القسم اللي هو شغال فيه وعلى الناس زمايله في الشغل.
0: ولا ده كمان بقى لو عندك مثلا let's say ان هو يكون في ديبارتمنت او في قسم يكون فيه كمان كلاينتس، فانت ده واجهة الشركة بقى، ده منظر الشركة بتاعتك قدام الناس.
1: يعني احنا خلاص الناس المفروض ان هي كبيره كفايه ان هم يهتموا بحاجه زي كده، بس في ناس فعلا مهما بتتكلمي معاهم مش بيتاثروا.
0: يعني اوريدي بتتكلم وبرده لا.
1: بالظبط.
0: لا والله.
1: والله.
0: يعني انت بتبقى جيت قلت لي مريم لو سمحتي عايزين نهتم بالجزئيه دي وبتقعد اوريدي، انت عشان تقولها لي انت اكيد قعدت تفكر هتجيبها لي ازاي.
1: لا ما هي برضو يعني هي ما ينفعش تسال شخص دايركت لوحده.
0: ايميل مثلا.
1: بالظبط. في حد، في ناس كتير يعني.
0: بس خلي بالك ان 3/4 الناس اللي بتبقى في الحاله اللي احنا بنقول فيها دي بتعتبر ان الكلام مش موجه ليها اصلا. هم مش شايفين ان الدفوع عندهم.
1: لا يعني الموضوع محتاج وقفه، يعني تحط بقى في قانون العمل مثلا، تحط حته عشان
0: يبقى في اجراء بقى، يبقى في خصم بقى بعد كده،
1: يعني يبقى في اكشن.
0: في اكشن. للدرجه دي الموضوع رخم؟ ها
1: لا الموضوع صعب، الموضوع فعلا سيء.
0: الله يكون في العون، وبشكرك عبد الرحمن. يعني انت بتأكد على ان دي جزئية مهمة جدا جدا جدا في الحياة العملية في سوق العمل. بشكرك. ميرسي قوي. خلوا بالكم يا جماعة، انا عايز اقول لكم على حاجة. احنا لازم نراعي ظروف الكتير من الاشخاص. يعني مثلا ما نحكمش على الناس اللي طول النهار في الشارع، الدليفري اللي بيوصله، اللي واخد عجلة ده طلعان عينه. بس أحلى لحظة في حياتك لما هتروح البيت تاخد الدش بتاعك. أنا مش عايزة أخلي الحلقة بتاعتي كلها في النظافة الشخصية، بس من الواضح إن هي واخدة شق كبير جدا من ملاحظاتنا على بعض أو على المجتمع المحيط بينا. بس أنا كان في الأساس وربنا شاهد عليا يعني، لأن أنا موضوع النظافة الشخصية ده أنا عملته أكتر من مرة يعني، إحنا مش أول مرة نتكلم فيه، بس الظاهر أنه هو موضوع لا يموت يعني، هنفضل نتكلم فيه كتير. وهنا أنا برضو هفضل أوجه كلامي للأم، حضرتك المدرسة الحقيقية في حياة عيالك على كل المستويات، على مستوى التربية، على مستوى الشكل، على مستوى النظافة، على مستوى السلوك، حضرتك المربية الفاضلة الأولى والأخيرة لأولادك، فأكيد أنت عايزة تشوفيهم أحسن حاجة في الدنيا. فده كلام ما فيهوش اتنين يختلفوا، وقتل بحثا، ودي مسؤولية حضرتك ولازم تتعمل على أكمل وجه لو بتحبي ولادك، وأكيد أنت بتحبيهم، ما فيش أم ما بتحبش ولادها. بس هاخدكم مرة تانية للمستوى الأشمل في فكرة الاهتمام بالنفس. وهرجع تاني أقول لكم أن في أوقات محدش هيجي يقومك من حالتك الغمقة. خلونا نلاحظ كده، البني آدم لما بيبقى في حالة نفسية مش حلوة بيميل للألوان الغمقة، ملوش نفس، هو مش شايف ألوان أساسا. فإحنا بنبقى بنتكلم في البني وفي الأسود في الجري الغامق في ليه؟ عشان هو غامق من جوه، هو الألوان الغمقة، الحالة الغمقة. الدنيا أظن علمتنا كلنا محدش هيجي يطلعك من الحالة الغمقة دي للألوان إلا نفسك، ممكن شوية ألوان طايرة كده، حد من صحابك يهتم بيك ويتصل بيك بالتليفون شوية، حد من أهلك يحاول يحركك شوية، بس لأن أنت واخد عليهم شويتين فبتكسف المحاولة دي، لا معلش سيبوني لوحدي أنا عايز أقعد لوحدي. القومة من الغمقان للألوان وتبقى البالات قدامك واسعة ومفتوحة وقادر انك تشوف الدنيا مرة تانية ملونة، ده انت. وصدقوني يا جماعة، صدقوني ما حدش بيعرف يطلعنا من الضلمة بتاعتنا الا نفسنا، لما نصدق في نفسنا ونقول ان احنا هنقوم برغم كل الاحباط اللي احنا بنبقى فيه والخزلان اللي احنا بنبقى فيه. لو انا ما وقفتش نفسي تاني على رجلي ما انتظرش ان حد هيوقفني على رجلي، محدش فضيلي. اللي بيحبني النهاردة مش هيحبني بكرة، واللي مستحملني النهاردة وارد جدا ما يستحملنيش بكرة ونفسه يقصر معي يقول جربت بقى انا حاولت بقى وهي وارد. حبك لنفسك وحبك لذاتك ولشخصك ولنجاحك ولنظرتك للدنيا وللناس شايفاك ازاي، محدش بيحب يبقى الناس شايفاه مكسور الا اللي بيحبوا يعيشوا في دور الضحية، وده دور مش هيأكل عيش كتير يعني، هتستخدموه لحظة لكن ما بيأكلش عيش كتير، هنفضل ضحية، هنفضل ضحية، هتلاقي الدنيا انت يعني التمثيل بتاع ان انا الضحية وبتاع هيعمل لك ايه، هيديك زي بالظبط اللي مستني ان يدوله سمكة، هيدوله سمكة في سمكة بعد كده خلاص بقى قوم اصطاد انت يا عم، قوم انت شوف رزقك. هي بالظبط كده دور الضحية ده بتاع الانسان الضعيف اللي شايف نفسه دايما انسان قوي وعنده هدف عايز يوصل له، وارد نتكعبل، ما احنا بني ادمين، وارد نعطل، ما احنا بنحس نحزن، بس نقوم. الاهتمام بالنفس بروحك الداخليه دي المرايه الاساسيه اللي بتعكس للباقيين ان انت شخص عنده تصور لحياته، نفسه يوصل لحاجه، مش عايش، مش موظف من جواك، مع احترامي اللقب الموظف، بس اقصد لما تبقى انت مع نفسك بتتعامل معاك على ان انت موظف في طموحك وفي احلامك وفي هوصل لايه وخليني كده والقالب، اول ما تتقولب كده في الحتة دي انت بتخسر بكرة، تبقى خلاص كده يعني، بتعيش اليوم بيومه، مستني اليوم يخلص عشان تستلم اليوم اللي بعده، هتعيشه اليوم بيومه، مستني، هنفضل بقى كده. في حاجة بتتغير؟ لا. انت من جواك بتعيش؟ لا. حتى ما فيش امكانيات، الامكانيات هتيجي بالروح اللي جوه، انت لما بتؤمن ان انت هتبقى حاجة حقيقي بتلاقي الدنيا فتحت وبتلاقي الابواب بتفتح، ما تعرفش ازاي، فيش في ايدك حاجة ملموسة بس بتفتح. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنرجع وبنكمل حلقتنا مع حضراتكم على فكرة الاهتمام بالنفس والاهتمام شكلا وموضوعا، مش بس شكلا، شكلا مهم قوي لنفسنا برضو اوكي، بس موضوعا مهم حتى لو بياخد مننا شوية وقت. المهم تبقى نية الاهتمام زي البنى بتتبني، ان انا مش عايزة اسيب نفسي وحشة، مش عايزة اسيب نفسي مهملة نفسي، مش عايزة معرفش ايه، مش عايزة ايه، ان انا رفضة اشوفني كده، رفضة اشوفني مستسلمة لحالة ممكن تستنزف كل طاقتي وتأثر على بكرة بتاعي. وهنا دي ما حدش بيحلها لنا غير احنا مع نفسنا. معايا تليفون، معايا مايكل. الو
3: الو.
2: ايوة
3: مساء الخير.
2: مساء النور، اهلا وسهلا، اهلا بيك، اهلا وسهلا، تفضل. انا سمعيك.
3: بصي، هو الموضوع ده انا عايز اتكلم فيه في كده حوالي نقطتين ودولت الشائك. يعني انا بس بتكلم ان ياريت كل اب لما يكون عنده مشكلة او لما يكون عنده ان هو الفترة دي عنده مشكلة يبعد، ما يعني يبعد عن الاطفال او ما يجيش عليهم بمعنى صح. يعني انا في مرة مثلا كان في فترة نفسية كده مش احسن حاجة والضربات والكلام ده كله، جيت في مرة حسيت ان انا بعدت عن ابني شوية، لقيته هو اللي بيجيلي طب مالك، طب في ايه، طب انا مش عايزك تبعد عني. فحسيت ان هو ده بيتأثر، يعني انا لو انا ما اهتمتش بنفسي صح العيال هيتأثروا ده كمان
2: صح.
3: فهي دي النقطة. انا يعني ساعات كتير بلاقيني مثلا لما يكون في اب عنده مشكلة ممكن تبعد شوية عن البيت وما تدخلهمش في القصة دي، لا بلاقيهم ان هم بيدخلوهم، فبالتالي مرة ورا مرة ورا مرة الاطفال بيتأثروا بده،
2: بيتأثروا. وعايز اقول لحضرتك على حاجة تانية، فكرة ان هو لغاية عمر معين، لغاية ما يفهم ان ساعات بيبقى فيه مشاكل اكبر من بابا واكبر من ماما، هو لازم طول الوقت يبقى شايف ان بابا السوبر هيرو بتاعه، هو بيعرف يحل كل حاجة.
3: بالظبط، وده لازم. احنا للأسف بلاقي كتير الفترة دي ان احنا لا للأسف بندخلهم في كل مشاكلنا، بندخلهم في كل حاجة، فهو اوريدي بيسترد مني القوة، فانا لا انا ما بدلهلوش.
2: ايوه صح.
3: بيسترد مني الثقة ما بدلهلوش، بيسترد مني كل شيء،
2: أنا حسن التدبير، حسن التفكير، الصبر، الحكمة، الحاجات دي كلها لازم يشوفها فيك عشان يتعلمها بطريقة اوتوماتيك.
3: بالظبط. والتاني نقطة الاهتمام بالنظافة الشخصية واللبس، زي ما كذا حد بتكلم في الموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا. انا لما ابني مثلا شوفني لابس كويس ولابس نظيف هيتعلم مني، ابسط حاجة هيتعلم مني. لكن طبعا انا مش بتكلم على فئة معينة، ان في فئة معينة يعني ربنا يعينهم ان هم شغلهم على طول في الشمس وبتاع،
2: بس والله بلاقي فيهم ناس فلة
3: فلة بأمانة، حلوة جدا. لكن انا بصادف ناس، يعني مثلا بودي مثلا ابن المدرسة بلاقي ناس لابسة اي حاجة ونازلة، لا ايه طيب، ما بالعكس انت ده بالنسبة لك قدام الناس بيفرق، هو بالنسبة له كمان بيفرق.
2: صح صح. وانه يشرف ابنه وهو منزل ابنه قدام المدرسة، او انت رايحة تاخدي بنتك من قدام المدرسة، الصورة الكاملة بتاعت العيلة وبتاعت البيت. وانا بقول لحضرتك فكرة انه ده بالجينز وتيشرت ونبقى قمر، ما هياش مش متطلبة اي حاجة تانية
3: خالص خالص على فكرة. بس هو الفكرة كلها احنا مش عارف، يعني احنا بقت في نغمة كده بقت نشة، يعني هي نغمة اللي هي ايه، ما هي الدنيا كلها بايظة، هتيجي على دي جدا على فكرة.
2: والله انا لما بشوف الناس بتتكلم بالطريقة دي يعني اصل احنا مش بنتكلم، لو حضرتك سمعني من الاول انا بقول نظرتك لنفسك.
3: بالضبط. انا ماليش دعوه،
2: مش مهم الناس خالص.
3: انا لما زي ما انت قلت جمله صح، ان انا لما اهتم بنفسي والدنيا تبقى تمام كل حاجه هتفتح،
2: صح.
3: ابص الحياه بنظره تانية،
2: صح،
3: هي دي الفكره. فانا انا انا بجد حبيت اقول الكلمه دي، ان احنا للاسف العيال في كده بقت شايف حاجات، ان احنا بقينا بنيجي على عيالنا وبقينا بنيجي على نفسنا وكل ده بيخش بيسبب مشاكل فيما بعد.
2: صح صح،
3: ده اللي انا عايز اقول.
2: ربنا يخليك لاولادك ويخليهم ليك، وبشكرك جدا على تليفونك استاذ مايكل.
3: انا عايز بس عايز اقول حاجه معلش، او ممكن اقول تهنئه لمراتي، هي ان احنا بكره
2: اتوافق الكام بقى؟ بقالكم كام سنة؟
3: العاشر، 10 سنين.
2: ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض.
3: أنا كلمتك قبل كده كان العيد الجواز اللي فات برضو.
2: أوكي، ده احنا كل عيد جواز بتحتفلوا معايا أنا بقى صح؟
3: ما هي جت كده على فكرة.
2: طب حلو، ده من حظي، برافو.
3: لا أنا كنت عايز أقول لها بس يعني اللي هي ربنا يخليك لينا.
2: اسمها إيه؟ لا نقول بالاسم سارة. كله سارة. سارة كل سارة. سنة وأنتوا طيبين ويخليكم لبعض يا رب.
3: أو تفتكري تيموسي، الاسم تيموسي.
2: أيوة افتكرت، أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة
3: أيوة أنا.
2: ربنا يخليكم لبعض يا رب، وتبقوا أحسن عيلة ومبسوطين ومرتاحين، وتحققوا التيموسي كل اللي هو عايزه.
3: ربنا يخليك. أنا كنت عايز بس أقول لها كلمتين، هما كلمتين صغيرين. ربنا يخليك لينا، وانت احنا من غيرك بنتوه، وانت الاساس بتاع البيت، فربنا يحافظ عليكي ويخليكي لينا، ودايما كده استند الظهر لينا انا وتمس. بس
2: يا رب يا رب بدعي لكم بكل الحب وكل الامان والسعاده يا رب.
3: ربنا يخليكي، وشكرا بجد ليكي، بجد برنامجك حلو جدا ومهم جدا.
2: اشكرك،
3: وانا بجد بطلب من كل حد ان هو يسمعك، ان فعلا بتقولي مشاكل حلوه جدا وبتقولي لها حلول، ولما الناس بتخش تتكلم في ممكن حد يفهم، يعني يفهم المشكله وهو كمان يحلها. انا بجد شكرا ليك.
2: لا ما انتوا بتقدموا معايا البرنامج، انا خلاص ده موضوع محسوم، ان انتوا معايا مذيعين ومفكرين واصحاب راي ورؤيه وكل حاجه.
3: ربنا يخليك بجد. لا شكرا بجد ليك يا مريم، بجد
2: نورتين يا مايكل، ميرسي، وكل سنه وانت طيب.
3: طيب.
2: وتكلمني كل سنة لغاية العيد الخمسين كمان.
3: حاضر،
2: ربنا معاكم يا رب. ميرسي ميرسي، مع ألف سلامة. في حاجة جت في بالي برضو لما كان مايكل بيتكلم معايا دلوقتي، بس هي يعني حاجة منفصلة تماما في طريقة التفكير، ما بفهمهاش. في ناس أستاذة في إن هي تهتم بنفسها خارجية، أستاذة في إن هي تبان قدام الناس إن هي ماشية على موضة الموضة، latest of the latest، بالفرنسي بيقول عليها sur mesure، يعني ما فيش غلطة ما فيش أي حاجة. بس بتزعل قوي لما تلاقي إن كل الاهتمام ده خارجي للناس، وجوه يختي على الكلاكيع وعلى المشاكل وعلى النواقص وعلى والتقليد وعدم الثقة في النفس. ده بيطلع في الآخر، يعني لو هو بيترجم في الآخر الجمدان بتاع الشخصية، خلاص ده تبقى كده في اتساق تام بين الشكل والموضوع، بين النفس وبين الروح وبين الذات وبين اللي عايزة تبرزه للآخر من بره. في تليفون يميده بيرن بقاله 6 ساعات. فاصل؟ طيب. لكن لما يكون كل الاهتمام ده، كل الفلوس دي، كل الماركات دي، كل اللي معمول ده عشان الناس تقول، مش عشان انا لنفسي، كل الحاجات دي تولع، كل اللي احنا بنعمله يولع يترمي في الزبالة. لا الناس هي اللي هتسعدك ولا الناس هي اللي هتقدرك، لو انت شايف نفسك ان ده اللي بيكمل لك الدنيا، انت في مشكلة كبيرة. الحاجات دي مهمة بنسبة، احنا لو قلنا ان احنا عندنا 100% 100%، انا بشوف انه 900% شخصيتك وتربيتك والاصل اللي انت تربيت عليه، تيجي بعد كده اي حاجة تانية. الابهار للناس ده هيجي لوحده طول ما انت ماشي بتبني في نفسك لنفسك. لكن ان انا اكون من جوه هش وضعيف، وعارف ان انا يعني في ساعات ناس مش عارفة نواقصها، بس هي عارفة ان في حاجات ناقصها، بس هي مش عارفة هي ايه، فبنكملها بالشكل ده. طب لغاية امتى؟ طب ما احنا لما هنقعد هنتفقس، يعني لما نقعد نتكلم هنتفقس، هيبان جدا جدا الاعطال الجسيمة فين، ان الموتور ده مش ماشي صح، والتروس كلها عايزة تتغير. يا كسبنا ايه بقى بالعربية الفارهة وبال كسبنا ايه واحنا في الاخر قدراتنا الحقيقية اللي ما استثمرناش فيها قد كده كل الشغل اللي بره. طب واللي جوه ده مين هيشتغل عليه؟ فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وبنوصل معاكم للينك جديد واخير في الحلقه بتاعت النهارده، حلقه الاهتمام بالنفس، للنفس، ولان احنا نبقى عارفين نشوف ايامنا حلوه برغم كل الصعاب اللي بتعدي علينا وبرغم كل الضغوط اللي بتعدي علينا. لان لو احنا كمان اكتئبنا في عيون نفسنا خلاص بقى الليله تقيله جدا كده. معايا سمع التليفون. الو
3: الو.
2: ايوه
3: مريم، ازيك؟
2: اهلا وسهلا، ازيك يا سمع؟
3: الحمد لله، طبعا مبسوطه قوي ان انا بتكلم معاكي يعني. وطبعا كل الكلام اللي انت قلتيه في الحلقه طبعا يعني مهم جدا ان اي حد يبدا يهتم بنفسه وفعلا يركز ان هو يبقى حد احسن. وشايفه حاجه كمان مهمه قوي، هي ان الشخص يحاول يبقى يعرف يقول لا. انا شايفه من اهم الحاجات اللي اي حد يعرف او لازم يكون بيعرف يعملها هو ان يقول لا. يعني لا بقى الحاجات لنا بتضايقنا، لحاجات بتضايقنا، لحاجات بتحطنا في مواقف،
2: حاجات بتأثر على نفسيتنا
3: بالضبط. فحتى لو انا مهتمة بنفسي بس مش عارفة اقول لا الحاجات مش عجباني او كده، هتبقى برضو حياتي غلط، هيبقى في حاجة غلط. يعني انا وبقولك ده عن تجربة شخصية يعني.
2: اكتر حاجة من جواكي يا سما حسيتي ان انتي وقفتي لنفسك فيها كده قصاد حد كان بيضغط عليكي نفسيا، بيتجاوز او يعني ضغط، خلينا نقول ضغط يعني، وان انت قلتي لا انا مش هقبل بدقة اكتر من كده؟
3: بصي هقولك حاجة، انا كنت كل حياتي بمشي فيها بان انا مش عايزة ازعل حد او ان انا مش عايزة اجي على الشخص اللي قدامي ايا كان بقى، في علاقة، في اصدقاء، في شغل، في اي حاجة، في حتى معارف في الحياة عامة، كنت باجي على نفسي علشان الناس اللي قدامي ما تزعلش او علشان احافظ على اي حاجة موجودة في حياتي. اكتشفت ان انا في الاخر انا بخسر نفسي. يعني انا ممكن بكسب علاقتي بالناس دي او بالحاجة دي، بس انا بفقد يعني علاقتي انا بنفسي. انا في الاخر انا وصلت لايه؟ لا خالص. فانا لما بدأت اغير ده حسيت فعلا بتغيير في حياتي في كل حاجة. يعني انا حسيت فعلا.
2: حسمتي الامر معاكي ازاي؟ لان خلي بالك هي بتبقى يعني مرحلة انت بتشتري فيها نفسك وعلى كل الاصعدة، مش مع شخص واحد. انت بتاخدي قرار ان انا مش هقبل ان حد يضغط عليا تاني، من اول الاهل لغاية اخر واحد اعرفه في الحياة واسمه مكتوب عندي على التليفون مثلا. عملتيها حسمتيها ازاي مع نفسك؟ او بداية اول حد قلت له لا انا اسفة جدا ده مش هيحصل؟
3: بصي هو انا عندي 33 سنه، انا عشت منهم 32 سنه مش عارفه اعمل ده. يعني انا جوايا حاسه ان في حاجه غريبه او في حاجه غلط بتحصل بس مش عارفه اخد قرار. فجاه بقى اول ما قررت ان انا لا انا لازم ده يتغير، انا غيرت ده مع كل الناس في كل المواقف في كل.
2: طبعا طلعوكي ان انت اللي بقيتي غريبه
3: بالضبط. انا بقى الناس تكتشف نسخه يعني اللي هو كانهم بيعرفوني من الاول، يعني كان
2: من جديد. انت بني ادمه جديده عليه
3: بالضبط. فمين دي؟ بس المهم ان انا ارتحت وان انا اكتشفت نفسي. يعني انا وعرفت ان انا اقول لا لكل حاجه
2: بتضغطك وبتخليكي مكتومه كده. يعني ما انت لما بتضغطي في حاجه اليوم كله بيبقى مكتوم
3: بالضبط. وطبعا واجهتني مشاكل زي ما قلتي، الناس بقت بشوك كده اللي هو مين دي وكده. ومثلا في ناس فعلا زعلت ان ايه ده، معاملتها اتغيرت، طريقتها اتغيرت، يبقى علاقتها بينا اتغيرت. والموضوع مش كده خالص. يعني الفكره ان التغيير لنفسك مش يعني مش ضد الناس، بس الناس ما كانتش فاهمه ده. بس الموضوع بياخد وقته، ان الناس بعدين الناس بتفهم وخلاص بتبدا تتعود.
2: بعد شويه وقت يا سما في لحظه كده في نظره، واعتقد احنا كستات بنشوفها ساعات كتير كده، لما بتلاقي نفسك ان انت عرفتي كنت قويه اناف ان انت تغيري حاجه كانت ضغطاكي. ده حتى وانت بتحطي ميك اب بتلاقي نفسك بتبتسمي لنفسك في المرايه.
3: بالظبط.
2: مبسوطة بنفسك، أنا غيرت الموضوع، أنا مبسوطة أن أنا رديت الرد ده، أنا مبسوطة أن الحتة دي أنا وقفتها عند حدها عشان ما تسحبش من طاقتي كتير. صح؟ بيحصل
3: أكيد. وكمان يعني طبعا زي ما قلت لك، هو في الأول الناس ما بتبقاش فاهمة ده ومخضوطة كده أن يعني أنت بتحبينا لسه ولا أنت اتغيرتي معانا ولا إيه ده في الأول. بعدين خلاص الناس يعني بتتعود على الشخصية الجديدة اللي بقت بتتعامل يعني بتتعامل معاها، وفي نفس الوقت خلاص إحنا فهمنا أنت عملتي لمس لنفسك وعملتي حاجات معينة في حياتك عايزة تمشي بس معين في حياتك فبتقدر ده.
2: اصل انت لو ما حطيش لو مش حاطه الحدود والفريم، ما كل واحد هيجرب وعلى قد ما ياخد من الارض بتاعتك. لكن انت لو ما حددالي ان لغايه الكارو ده ما تحطيش رجل تانية زياده، خلاص انا هحترم ده من الاول.
3: انا كنت وصلت لمرحله ما فيش ارض اصلا بقى خلاص.
2: هم معاكي جوه في هدومك.
3: ما فيش فلا بعدين بقى يعني انا كنت شويه في ضغط ان انا يعني عارفه لما بتتغيري فجاه انت نفسك بتبقي حاسه ان انت مش انت يعني، او هل مثلا التغيير ده للاحسن ولا انا كنت غلط ولا الناس شايفاني ايه. بعدين مع الوقت، وده اللي انا بقوله لاي حد يعني، انه اول ما هيعمل ده طبعا اكيد هيكون الموضوع صعب، بس بعدين هيلاقي ناس يعني. انا لقيت حد من صحابي يعني معجبه جدا بشخصيتي الجديده، بتقولي لا انا معجبه ان انت بتعرفي تقولي لا.
2: يعني ده مهم، ده مهم لانه بيأثر على كل حاجه في حياتنا. اصل انت ممكن تكوني مش عارفه تقولي لا احترام، مش عارفه تقولي لا خوف، مش عارفه تقولي لا، مع انه اللا لما بتتوظف بطريقه صح لا ده بيقلل من احترام. يعني لا تسي مثلا انه الاهل بيكونوا عايزينك تعملي حاجة معينة وهي خارجة عن راحتك النفسية او شخصيتك، فلا مش هعمل. لا دي ممكن تدخل ايه، دي قللت الادب، دي ما بتحترمش لا اعرف بقى ابروز اللا بتاعتي بانه انا لو عملت كده انا هحس بكذا. وطبعا ده بيتطلب ان الاهل عندهم استعداد يسمعوا، وفي خوف، في زوجة ما بتعرفش تقول لا لجوزها لما يقصوا عليها ولما يقول لها لا مش هتروحي في الحتة الفلانية ويكون هو مستمتع بحياته بس حبسها. اللأ هنا لما بتطلع أو الوقفة لنفسها دي هي بتبقى خايفة تتطلق، خايفة تطلع برا البيت، مين هيصرف عليا، ولادي هيتبهدلوا. اللأ لما بتتقال بطريقة معينة والزوج يكون فعلا بيعرف ربنا فيبتدي يشوف انه الست دي قهرت كتير، لا هي لا ليها طريقة، ليها ذكاء يتقال بيه.
3: وفي ناس بتكون خايفة يعني، دي كانت انا بقى اللي هو خايفة اخسر الناس اللي انا بحبها او الناس اللي معايا او كده، في مقابل ان انا بقول حاجة عكس راحتي او عكس طبيعتي. لما انا غيرت ده لقيت نفس الناس دي بتحترمني، يعني انا بقيت بحترم نفسي والناس كمان بتحترمني وبتحترم حدودي، فده زادني ثقة بنفسي وحياتي فعلا اتغيرت للأحسن. وحتى الناس لاحظت ده وبقت تقولي لا
2: حبيبتي يعني ده انت مشيتك هتتغير، طاقتك وانت داخله مكان هتتغير، اسلوبك حتى في في الشراء بتاع حاجه بتشتريها لنفسك هتتغير، مش هتقبلي باي حاجه، مش هترضي باي شيء وخلاص، انصاص الحلول مش هتبقى بتاعتك، في كده بروفايل كله بيتغير. هي بكره وبتكر اصلها
3: اكيد. ولازم نكون عارفين كلنا ان في الاول وفي الاخر مش هيحصل للشخص غير الحاجه اللي ربنا كاتبها او الحاجات يعني هو الموضوع قدري برضو، ان انت كل حاجة بتحصل في حياتك بسبب، والسبب ده مش هيغير بقى كون ان انت تبقي ضعيفة او تبقي
2: لا. هو اوريدي يعني اللي انت وصلتي له ده كان توصيلة من ربنا ان شخصيتك تبقى كده عشان ما حدش يضحك عليكي اكتر، ما حدش يستغلك اكتر. يعني ما هو بيسبب لك الاسباب عشان توصلي بنسخة جديدة لنفسك.
3: بالضبط. انا بقيت بقى اشوف الاقرب بقى اللي بين السطور وبين الناس بتقول، يعني بقيت افهم ان الناس اللي بتكلمني او بتتعامل معايا دي عايزه مني ايه.
2: وده بيزعل قوي. ده بيزعل جدا بقى.
3: لا بس هو الاحسن بقى
2: لان الناس متوقع، سوري ان انا قطعتك، بس الناس متوقعه ان لو انت طيبه تبقى انت عبيطه. بيتضايقوا قوي بقى لما يلاقوا ان الطيب مش عبيط.
3: والاحسن ان انت حتى تعملي نفسك مش فاهمه وانت فاهمه كل حاجه وحاطه الحدود بتاعتك، ده مش هيضايق.
2: بس في لحظه لازم تبيني انك فاهمه، في لحظه لازم تبيني ان انت معديه بمزاجك، ان انت اديتي الورنينج او التحذير مره واثنين وثلاثه بعد كده هقلب.
3: ده في حالة عدم احترام الحدود طبعا ده لازم يظهر ولازم يبان للناس كلها. فطبعا يعني زي ما قلت لك انا بنصح اي حد اهم حاجة ان الشخص يعرف لان الظروف صعبة وفي ناس كتير التعامل معها صعب وفي مواقف كتير بنعدي فيها الدنيا صعبة. انا شايفة ان احنا علشان فعلا بجد نهتم بنفسنا اهتمام صح ان احنا نقول لا وبعد كده اي حاجة احنا هنجذب بعد كده كل حاجة كويس.
2: عندك حق. نورتيني بتليفونك يا سامة. مسك الختام والله اخر تليفون معايا النهاردة.
3: شكرا لك.
2: نورتيني. مرسي.
3: باي باي.
2: باي باي. اهي دي نقطة برضو حلوة قوي ما كانتش في السكريبت بتاع حلقتي النهاردة وانا بفكر في الحلقة. فكرة كمان الاهتمام بالنفس ان انا احافظ على سلامي من خلال الحدود اللي انا رسمها لنفسي سواء معنويا او فعليا على ارض الواقع انه ما حدش ياخد حدود اكتر من حدوده مهما كانت محبته في قلبي مهما لازم ابقى طول الوقت برسم الفريم بتاع ان انا ممكن اكون بحب اللي قدامي جدا جدا جدا بس للصبر حدود معاه ممكن أكون مضحية جدا وممكن أكون يعني باجي على راحتي وباجي وباجي وباجي بس لو مش متقدر يبقى لأ مش هيحصل ده تاني حتى لو خد مني سنة سنتين لازم أبقى بفوق نفسي والفوقانة لما بتيجي في لحظة على فكرة وبتيجي على الكل يعني بيبقى شخص معين وكأنه ده كان فرض تجارب أو هي دي التجربة اللي أنا مريت بيها في علاقة حب في علاقة زمالة في علاقة أهل أنا دايما بدي إن الأمثلة كتير بس الإحساس بتاع الخنقة واحد فبالتالي لما بتوصل إن أنا مش عايزة حد يستغلني فمش عايزة حد من كل دول من كل معارفي من كل ناسي مش عايزة حد يستغلني طيب مش عايزة حد يضغط عليا من كل دول من أهلي من صحابي خلاص أنا واصلة لمرحلة شخصيتي اتغيرت طاقتي اتغيرت البطارية اتغيرت مساحة الاحتمال اتغيرت خلصت ضاقت كبرت وسعت اتحولت راحت في حتة تانية توجهت بشكل آخر فاللي أنا أقصده أنه لما بنوصل لقرار القرار ده بيبقى قرار للشخصية مش مع شخص إلا لو مع شخص بقى منيل الدنيا خالص معانا بس أنا بتكلم إنه لما بيكون في تطور في الشخصية هو بيبقى تطور على الكل بنسب في حد مضايقني قوي في حاجة في حد مضايقني في نفس الحاجة بس مش قوي بس قرار واحد فهنا هيبقى بيطبق 100% أنا بيطبق 60 30 40 لأنه تطور الشخصية بيبقى مش على شخص على فكرة لا ده هو بيبقى الشخص ده بيبقى هو ده الدرس وطبق بقى على الباقي عشان أنا مش عايزة ده يتكرر تاني لا يتكرر ودايما لانه المطبات بتبقى unexpected يعني انا مش عارفة انه فلان اللي بس فلان عمل فيا كده فانا بحرص بقى من بدري فمش متاحة طول الوقت زي ما كنت متاحة مش عايزة اقولها ازاي يعني في ناس بتاخد منك كتير قوي مش بتديك حاجة في ناس بتاخد وقتك وبتاخد اهتمامك وبتاخد راحتك وبتاخد تفكيرك وتقعد تفكر له مش هعمل كده تاني ده للكل الا بقى لما يكون في براهين تانية انه انا زي ما بدي باخد زي ما بفكر وبشيل هم فلان بيشيل همي بلاقي تليفون out of nowhere كده اخبارك انت كويسة انا بطمن عليكي فانا هعمل التليفون ده انا كنت ماشيه في الحته الفلانيه شفت فلان فبيقول لك مش عارف ايه فانا هعمل ده فلان بيبعت لك السلام اللي انا هستلمه هسلمه ودي مش غلط خالص محبه المتبعتره على طول دي يعني دي ليها ناسها بقى بس طول ما احنا في العالم ده احنا المفروض نمشي بطريقه تانية نشتري فيها راحتنا اكتر الاهتمام بالنفس يا جماعه مهم جدا الاهتمام بروحك وبهدوءك وبسلامك عشان تكون بتفكر صح في خطواتك وفي نفسك لان لو ما فكرتش في نفسك مش هتعرف تفكر للاخر ولو ما اهتمتش بنفسك ما تطلبش من الاخر انه يهتم بيك فالاهتمام بالنفس شكلا موضوعا طاقه عطاء تقدير كل ده مهم جدا جدا جدا عشان الدنيا اللي حواليك تبادلك نفس المشاعر دي من كل الأطراف أنا بشكركم جدا على حلقة النهاردة. احنا الحمد لله من بعد ما الظهر البحر بيعمل معاكو حاجة يا جماعة، لان انتوا بتنزلوا البحر بترجعوا لي ناس تانية. المية المالحة دي برضو مش ايزي والله العظيم. حاسة ان انا بكلم امخاخ يعني قوية منورة وعايزة تشوف الدنيا بعيون مصحصحة كده. بشكركم جدا جدا على حلقة النهاردة. بشكرك يا ميدو جدا على طريقتك واستقبالك للتليفونات وعلى الأغاني اللي بتحطها وعلى كل المسجز اللي انت بتفلترها. وإن شاء الله قبلكم الأسبوع اللي جاي على ألف خير. خلوا بالكم من نفسكم، ويك أند سعيد إن شاء الله. باي باي. تحياتي مريم أمين.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، نجوم أف أم على كيفك.
6: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900
7: يا حبيبتي ذاكري.
8: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
9: هو بعدين ده هيجي امتى؟
7: بعدين بعدين
8: بعدين بعدين

0: مساء على نجوم FM.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
0: الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية.
1: وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع البرتغال على جميع الأصعدة.
0: السعودية تعلن وفاة شخص وإصابة آخرين اثنين جراء سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف.
1: وزير التموين يؤكد أن التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لمنظومة التخزين أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة.
0: وزير الصناعة يؤكد أن التوسع في البحث والتطوير ركيزة لابتكار منتجات عالية القيمة المضافة.
1: رئيس هيئة الرقابة النووية يبحث مع مسؤولين من تركيا وروسيا والمفوضية الأوروبية تعزيز التعاون في مجالات الرقابة والأمن النووي.
0: وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق المرحلة الثانية من مهني 2030 لتدريب وتأهيل الشباب.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات بمدينة العالمين الجديدة.
0: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.
1: هيئة الأرصاد تتوقع انخفاض درجة الحرارة غدا بنحو 5 درجات والعظمى على القاهرة 33 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. بنتشرف بوجودنا مع حضراتكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. نتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم، بنحاول نسليكم شويه في الطريق، ونتمنى لكم كمان ان انتم تكونوا قضيتوا يوم كويس النهارده في الشغل او في غير الشغل، وكمان الاستعدادات لاجازه الويك اند. كالعاده بنتشرف بوجودنا مع حضراتكم في معاك في السكه دينا بهجت ومحمد منير، وبشكل استثنائي هكون موجود مع حضراتكم النهارده لوحدي. فسؤال حلقه النهارده زي امبارح بالظبط، فين دينا بهجت؟ اللي يلاقيها في حته يصورها ويبعت لنا على رقم الواتساب اللي هو هو هو زي ما هو 015 59 55 1006. وفي جديد في حلقه النهارده، والجديد شديد. الجديد في حلقه النهارده ان انا معايا ميدو. يلا بقى ميدو، بقى دوس على الزراير بقى ومتعنا بقى وبسطنا والحركات كلها. ايه الاخبار؟ عامل ايه ميدو يا جماعه؟ كابات برضو واجواء وقالب الكاب وجو، يعني ليفل تشوفه في سيدي عبد الرحمن او قدام وانت رايح على في الطريق لليبيا كده. المهم يعني بنرحب بيكم وعايزين نطمن عليكم، انتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ رايحين فين وراجعين منين؟ الجو كان عامل ايه النهارده؟ الجو كان حر عندكم في المكان اللي انتوا فيه ولا لا؟ وفي الشغل الدنيا كانت عامله ازاي؟ الفطار كان عامل ايه؟ والغدا هيبقى ايه؟ وكل الكلام ده معنا في حلقة النهاردة. وزي ما تعودتم برضو رسائلكم اهم حاجة في الحلقة كالعادة على نفس الرقم 015 59 55 1006. نسمع اول اغنية مرحلة الاحماء، نرجع نرحب ببعض تاني، نشوف هنتكلم في ايه، نتواصل مع بعض ازاي. ودي يا ميدو بقى

بحاول اعمل بيضج مت كتكوت قوت قوت متغزم قلبز مش سفروت روت روت معمول لضيته على المظبوط بوت بوت تمرج مت فرخه في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
3: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
5: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا يا اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا يا مراحب. نبدا معاكم حلقه جديده معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار جاي من مشوار، بتعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا الناس اللي في السكه نتمنى لهم دايما السعاده والسلامه اينما كانوا. انتوا فين يا جماعه وبتعملوا ايه؟ طمنونا عليكم، ونتمنى ان شاء الله الطرق تبقى تمام، ولو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برضو يا ريت تنبهونا علشان بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش تحاول تدور على طرق بديله وكله يوصل بالسلامه باذن الله. اجواء وفايبز الويك اند بدات وعطله نهايه الاسبوع اكيد في مرحله الرجوع للمدارس غير بتاعه الصيف خالص، وده باين جدا على اوتفيت ميدو لو حد ملاحظ هتلاقيه شال الصيفي خلاص وابتدى ينزل الحاجات اللي هي بتاعه المدرسه، الالوان بقى اللي هي الازرقات وبنطلون رمادي والشوز سودا علشان ما يبقاش مخالف. هايل يا ميدو بجد الاوتفيت لايق على الباك تو سكول. المهم يعني رقمنا على الواتساب هو هو زي ما هو 015-59-55-1006. قولولنا الفسحة في الويك اند بعد باك تو سكول شكلها هيبقى عامل ازاي بدون بحر وبدون بول وبدون الفسح بتاعت المصيف دي. خلينا نتكلم عن حالة الطقس، والنهاردة كان الجو حر سيكا عشان كده سألتكم اللينك اللي فات انتوا فين والجو عندكوا عامل ايه وكان عامل ايه النهاردة. طيب نتكلم على اللي قالته الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحديدا فيما يخص طقس بكرة بإذن الله. أعلنت أن من بكرة في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة هيوصل من 3-5 درجات، وأن بكرة الجمعة بإذن الله هيسود طقس معتدل لمائل للحرارة رطب في الصباح الباكر وحار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل إلى مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بكرة بإذن الله على بعض المحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 33 والصغرى 23، اسكندرية 28-26، بورسعيد 30-24، إسماعيلية 33-22، شرم الشيخ 37-28، أسيوط 34-23، وأخيرا سوهاج 37-24. في انخفاض في درجات الحرارة مقارنة باللي احنا قلناها امبارح على الدرجات المتوقعة النهاردة، فنتمناها ان شاء الله تعدي على خير على كل الناس، وتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش. اما اول اخبار حلقتنا النهاردة فهو خبر سعيد، بنرجع حاجتنا مرة تانية، الحاجة بترجع ميدو، الحاجة بترجع، الدنيا لسه بخير والصبر اخرته خير. والله انا كنت قلبي حاسس، انا كنت متفائل وفعلا حصل. اسألني بقى ايه اللي حصل، هقول لك اللي حصل. شفت لما سألتني الدنيا حلوة ازاي؟ السلطات السويسرية اعادت لمصر قناع جنائزي اثري بيعود للعصر البطلمي وبيبلغ عمره اكتر من 2000 سنة. وشفت القناع وشكله حلو، شكله حلو جدا، يعني حاجة فعلا نادرة. بحسب بيان السفارة السويسرية بالقاهرة واللي نشرته على حسابها على فيسبوك، خلفية الواقع بترجع لسنة 2022 لما نجحت أجهزة الجمارك السويسرية في ضبط القناع الأثري والتحفظ عليه عشان يتقرر في مرحلة لاحقة إعادته إلى موطنه الأصلي بعد التأكد من مشروعيته القانونية وأهميته التاريخية. وكمان سلمت المستشارة الفيدرالية إليزابيث شنايدر القناع رسميا لسفير مصر لدى سويسرا محمد نجم، واستعادة القناع جت في إطار التعاون الممتد بين سويسرا ومصر لحماية التراث الثقافي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ومن أول 2011 أعادت سويسرا لمصر حوالي 80 قطعة أثرية وثقافية. فخبر لذيذ وسعيد بصراحة، لأن إحنا كده كده عارفين فكرة إن لو بنتكلم على وبنتكلم على تاريخ فما فيش حد عنده أكتر مننا، لدرجة أن من كتر الحاجات اللي عندنا بقت موجودة كمان في متاحف العالم كله. فشيء إيجابي جدا أن حاجاتنا ترجع تاني وتنور بلدها، علشان الناس لما تيجي تاخد تور عندنا أو تاخد جولة سياحية عندنا وتتفرج على الأثار تلاقي كل الحاجات بتاعتها، ما تاخدش جولات في بلاد تانية ملهاش علاقة بالأثار اللي معروضة خالص ويلاقوها في المتحف عندهم. يعني حتى اللي بيحكي مش عارف يحكي بقلب، فالحاجة وهي عندنا هنعرف نتكلم عليها كويس ونحكي تاريخها كويس ونحافظ عليها ونقيف بقى الحاجة كده ونروق عليها كل يوم الصبح كده ونشوف الدنيا عاملة ايه يعني. طيب رقمنا على الواتساب هو هو زي ما هو 015-59-55-1006. ميدو بعتنا رسائل ولا ايه اللي بيحصل؟ انت مش صديق البرنامج؟ طب امال مالك؟ ماشي تعالوا نشوف الكلام على ايه في الرسائل قبل ما نكمل الاغاني والاخبار بتاعت النهارده. منير اخويا اللي بحبه، والله ده انا اللي بحبك جدا، شكرا جزيلا، شكرا انك قريت رسالتي اللي فاتت وسلم على دينا وعلى ميدو. ايوه الجماهير العريضه. ماشي معاك خالد من السويسي. خلود مساء الفل، ربنا يسعد حياتك ويرضى عننا ويدلنا على الخير ويرزقنا من الخير كله، امين يا رب، وربنا يتقبل دعواتك دي. وشكرا جزيلا يا خالد على كلامك ده، ونتشرف والله بمتابعتك جدا جدا جدا. مساء الفل يا موني، طمني الوضع ايه النهارده؟ الوضع مستتب والدنيا تحت السيطره الحمد لله، وميدو يعني الفايبز حلوه. رقم اخره 949. مساء مساء عليكم واحلى نجمه مع نجوم اف ام، والله يا جماعه بوجودكم وشكرا جزيلا، نتشرف جدا جدا بمتابعتكم جميعا. مين كمان بيقول ايه؟ اقول لكم حالا، منوره كينج والله ده نوركم، شكرا. فين الكريزه؟ الكريزه يا جماعه لو لقيتوها في حته صوروها وابعتوا لنا على الواتساب، علشان جاري تحديد مكان دينا بهجت. احنا عايزين نعرف فين دينا بهجت، ده سؤال اول ساعه في حلقه النهارده، يا ترى فين دينا بهجت؟ اللي لاقيها في حته يصور ويبعت لنا على 015 59 55 1006. مش بس كده، اللي هيلاقي دينا ليه مكافأة، ان هو ممكن ايه المكافأة؟ ممكن يطلب اغنية، ممكن يطلب اوردر غدا مثلا، واحنا نتصرف يعني مع بعض كده، هنحاول نظبط الدنيا. بس اللي يلاقي دينا في حتة يبعت لنا على الواتساب، يصورها خشت على طول ويروح بعت لنا على الواتساب، عشان نعرف نتخذ اجراءاتنا اللي هي لسه مش عارفينها. مين كمان بيقول ايه؟ دينا بهجت في الساحل يا معلم؟ لأ، سايباك ومسحول وهي بتصيف، ومحل الورد ده اصلا مش ورد، ده شوكولاته على شكل ورد، وهي فعلا كانت في القاهره زي ما قلت، كانت في مكان وظهرت في حفله عمرو دياب امبارح. الا كانش في حفله للهضبة امبارح، ده مسجل، دي كانت مسجله يا فندم، مش على الهواء مباشره. وكل ده حصل امبارح. ده رقم اخره 279 على الواتساب يا جماعه، شكرا والله على الاضافه والمعلومات عندنا، بس احنا عايزين صور، احنا عايزين دليل، احنا عايزين نتحرك في اتجاهات معينه. فاحنا محتاجين اي حد يقابل دينا بهجت في حته يصورها ويبعت لنا على الواتساب، ويقول لنا كمان اللوكيشن اللي هو صور دينا فيه، عشان نعرف ناخد خطوات صح. ماشي، احلى مساء عليك يا نجمه، وانت لنجمه. معاك رضا من طنطا، مساء الفل عليك يا رضا. بقول لك عايز اروح اصيف بكره، ينفع ولا خلاص كده الصيف خلص؟ لا ينفع، مفيش حاجه ما تنفعش، الصيف القلب يعني، مش مهم الاجواء تشتي شويه، بس لا ينفع. ولو ما ينفعش بحر، ممكن اقرب حمام سباحه كده نشوف اي عوامه يونيكورن كده، يعني نعمل اجواء صيفيه ولكن على الضيق. طيب رقمنا زي ما هو 015 59 55 1006. انتوا فين في السكه دلوقتي؟ طمنونا على الاجواء، وطمنونا على يومكم ماشي ازاي، وطمنونا كمان على الاجواء المروريه، لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه او بعض الكثافات في اماكن مختلفه، يعني يا ريت تبعتوا لنا علشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش. ميدو شكله هيعملها ويسمعنا اغنيه كمان ولا ايه؟ روح يلا بينا.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
2: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة, لسه الكلام مستمر ولسه ميدو بيدوس على حاجات كده بالنسبة لي مش مفهومة قوي, بس يعني كمل كلامنا ونكمل اخبارنا وكمان نكمل دايما رسائلكم على 015-59-55-1006. انتوا فين يا جماعة؟ ما تطمنون عليكم كده من انا لآخر وتقولون انتوا اتحركتوا من مكانكم ولا لسه ما اتحركتوش, وفين اصلا مكانكم ورايحين على فين ومع مين, والساعة التانية هتبدأ ومع فقرة البوفيه, فنستعد من دلوقتي كده نكمل بقى اخبارنا وخبر يخص حاجة جمعتنا في وقت كده قريب جدا, وتحديدا في كاس العالم لما كلنا كنا حوالين منتخبنا الوطني في مشاركته الاستثنائية في كاس العالم السابقة. فنرجع تاني لمنتخبنا الوطني ونرجع تاني لتشجيع منتخبنا الوطني بعد ما اعلن الجهاز الفني المنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة العميد كابتن حسام حسن المدير الفني قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي انجولا وجنوب السودان المقرر ليهم ايام 25 و29 سبتمبر في الجولتين الاولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكاس الامم الأفريقية 2027. كمان المباراة الودية اللي هتجمع المنتخب بجنوب أفريقيا المقرر ليها يوم 4 أكتوبر بإذن الله. المنتخب هيبدأ النهاردة معسكره لبداية المشوار القاري ومواجهة أنجولا وجنوب السودان, وجاءت قائمة المنتخب كالتالي. جاهز؟ يلا بينا. طيب في حراسة المرمى مصطفى شوبير, المهدي سليمان, محمد علاء وعبد العزيز البلعوطي, في الدفاع محمد هاني, طارق علاء, رامي ربيع, محمد عبد المنعم, حسام عبد المجيد, حمدي فتحي, احمد فتوح وكريم حافظ, في الوسط مروان عطية, مهند لاشين, محمود صابر, امام عاشور, احمد سيد زيزو, علي محمود, ابراهيم عادل, مصطفى زيكو, هيثم حسن ومحمد صلاح, وفي الهجوم عمر مرموش وحمزه عبد الكريم. ابراهيم حسن مدير منتخب مصر قال ان قائمه المنتخب بتشهد غياب عدد من اللاعبين بسبب الاصابه, على راسهم محمود تريزيجيه وياسر ابراهيم, وهيغيب كمان مروان عطيه عن مباراه انجولا فقط بسبب الايقاف. مباراه انجولا هتكون باذن الله في استاد القاهره في تمام العاشره مساء يوم 25 سبتمبر, وبعد كده المنتخب هيسافر يوم 27 لمواجهه جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الساعه 3 العصر, والعوده هتكون باذن الله يوم 30 سبتمبر استعدادا لمواجهه جنوب افريقيا يوم 4 أكتوبر وديا على أرض استاد القاهرة في تمام 9 مساء. فكل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا الوطني. ودلوقتي يعني فكرة ان احنا نقول للناس عايزين نبقى وراء المنتخب وعايزين نحضر ماتشات ونشجع منتخبنا ونتفرج على المنتخب وهو فول سكواد, خلاص يعني احنا كنا بنقول كده قبل مشاركتنا في كاس العالم. دلوقتي المفروض الطبيعي يعني اي تجمع للمنتخب يلاقوا كل الدعم مننا علشان نشوف اللي حصل في كاس العالم اللي فات ده بيحصل في البطولات اللي جايه, واولهم باذن الله تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه وكاس الامم الافريقيه وكاس العالم, ويبقى العادي بتاعنا بقى ان احنا نصعد كاس العالم, مش نحتفل ان احنا صعدنا, لا عادي نصعد كاس العالم وباذن الله نحتفل ان احنا وصلنا بقى لدور 8 ربع نهائي نصف نهائي نهائي. اجواء دخلونا في الليفل. ميدو حس ان هو عنده تعقيب على قائمه كابتن حسام حسن في عدم انضمام بعض اللعيبه, هل الاستياء اللي انا شايفه ده فعلا على استبعاد حد معين من نادي معين؟ انا حاسك حاسس واصل لي الفايب, لو مش واصل لي مش هسالك. طب فعلا انت شايف ان في لعيبه كانت تستحق الانضمام للمنتخب وما انضمتش؟ هتقولهم لي في البريك؟ لو قلتهم لي في البريك هطلع اقولهم للناس على الهوا. اه والله. 015-59-55-1006 بعتولنا قولولنا انتوا فين ومين من اللعيبه اللي ما انضمتش للمنتخب كنتوا شايفين ان هي المفروض كابتن حسام حسن يديها فرصه, يعني علشان الاداء او المردود اللي قدموه خلال الفتره اللي فاتت وتحديدا بدايه الدوري المصري. تعالوا نشوف الكلام على ايه في الرسائل قبل ما نطلع البريك اللي جاي. مساء الفل, معاك محمد من المنصوره, عايش في اوروبا وعايز اقول لك الجو حر جدا جدا جدا, مع ان كان في مطر لحد من ساعه وهوا فعلا مفيش زي جو مصر ده كده كده, يعني مش كده كده مفيش زي مصر, معلش بقى. وتحياتنا لاوروبا وتحياتنا ليك كمان يا محمد وتحياتنا للمنصوره وشكرا جزيلا. مين كمان بيقول ايه الكلام على ايه؟ حلوان الجو نار وكورنيش المعادي زحمه جدا, ومن حلوان متجهين للمنوفيه, توصلوا بالسلامه وربنا يستر طريقكم, ده رقم اخره 83 على الواتساب. كمان الناس اللي رايحه كورنيش المعادي, في حد بيقول لنا ان كورنيش المعادي زحمه شويه, فقول لي كورنيش المعادي متجه على فين, يعني اللي بيودي على فين ومتجه على التحرير ولا متجه الناحيه الثانيه, قول لنا كده فين بالظبط عشان ننبه ونوعي بقيه الناس اللي رايحه على هناك ان هي تحاول تدور على طرق بديله. رقم اخره 56 على الواتساب. هاي انا مروه, عايز اقول لك عامل ايه. ازيك يا مروه؟ انا محمد منير وبقول لك انا تمام الحمد لله, انت ايه الاخبار يا مروه, عامله ايه, فينك؟ شكرا على المسج والله شكرا جزيلا. مين كمان؟ ماشي, مساء الخير يا منير, عايزه اسمع اي حاجه للهضبه. عمرو دياب. سمعنا اول تراك للهضبة بس ممكن الساعة التانية اكيد يبقى معنا عمرو دياب. بهديها لبنتي ليلي والمحمود جوزي واقول لهم بحبكم قوي، ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض ويسعدكم يا رب. دينا عندها حكاية في مكان تاني واخدة اجازة عشان خلوا بالكم. لا مش هتعرف تعمل كده، لا لا لا المسج دي مش، لا مش تعمل كده، تقدرش تعمل كده. مين كمان بيقول ايه؟ هقول لك حالا. مش عارف اوصل لدينا، مش باين لها حاجة يا معلم، ده رقم اخره 79. يعني نحاول يا جماعة، هي موجودة يعني، دينا موجودة، ليه لقيها في حتة صورها ويبعث لنا على الواتساب علشان نعرف بقية الناس فين دينا، سايبة البرنامج وهي فين بالظبط دلوقتي، ونتخذ بقى الاجراءات اللي هي اللي انا مش عارفها، بس هنعمل كده ان شاء الله. رقم اخره 63 على الواتساب. مساء الجمال دكتور احمد خالد، بسلام عليكم وعلى كل دكاترة جامعة المستقبل، كل الطلاب اللي مقدمين دراسات عليا في علاج الجذور، وبسلم على مراتي الاء حبيبتي، ربنا يخليكم لبعض، ربنا يحفظكم ويسعدكم زي ما بتسعدونا بكلامكم في المسجز. مين كمان بيقول ايه؟ مساء الخير. انت ما تعرفش ان التصوير بدون اذن ده جريمه؟ لا احنا هناخد اذن دينا قبل ما نصورها يا جماعه، ما تقلقوش يعني. وبعدين دينا بقى ده احنا اسره في بعضينا، ده برنامجنا يعني، فاحنا اسره في بعضينا يعني. طب بلاش نصور دينا، اللي يلاقي دينا في حته يتصور معاها، ياخد معاها سيلفي يقول لها انا من فانزاتك وعلى طول بشوفك في اللايف بكبس وبعمل حاجات من دي، فهصور معاكي سيلفي، ويروح بعت لنا بقى السيلفي فنحدد مكانها ونعرف نتخذ الاجراءات اللي هي برضو حتى الان لسه ما عرفناهاش. المهم انتوا كمان تقدروا تبعتونا رسائلكم على واتساب على 015 59 55 1006. مكملين معاكم لحد الساعه 7 ان شاء الله حلقه النهارده. بعد البريك اللي جاي نرجع نكمل كلامنا، نكمل الاغاني، نكمل الاخبار، ونكمل كمان رسائلكم على الواتساب. معاك في السكه دايما على نجومه فام ونجومه فام تي في. ودي يا ميدو.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
1: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
3: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: طالع من البيضج متكتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج متفرخة في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763624.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: وحتى نسمع ايه؟
5: نجوم FM TV.
7: تابعونا على facebook.com/nugumfm.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية.
3: وزير العدل يؤكد المضي قدما في خطة شاملة لرعاية شؤون والهيئات القضائية وفقا لرؤية الرئيس السيسي.
2: وزير الخارجية يشدد على ضرورة أن يكون هناك صوت عال ومسموع لدول الإقليم في الترتيبات الإقليمية بالمنطقة.
3: وزارة البترول تعلن تحقيق 73 كشفا جديدا وتكرير 28 مليون طن خام لتغطية احتياجات السوق.
2: وزير الصحة يعلن توطين صناعة 9 مستحضرات لعلاج الأورام وأمراض الدم بالشراكة مع القطاع الخاص.
3: وزير التموين يؤكد أن التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لمنظومة التخزين أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة.
2: وزير الصناعة يؤكد أن التوسع في البحث والتطوير

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا وسهلا مره تانية بنرحب بكل مستمعينا ومشاهدينا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكملين معاكم حلقه النهارده معاك في السكه دايما على نجوم اف ام. نرحب بيكم جميعا ايا كانت الوسيله اللي بتتابعونا من خلالها، سواء موجتنا على الاف ام او الويب سايت او الابلكيشن او نجوم اف ام تي في، ايا كانت الوسيله اللي بتتابعونا عليها نتمنى لكم دايما السعاده ونتمنى بكونوا تقضوا معانا وقت لطيف في حلقه النهارده.

كمان بنمسي عليكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، وايا كان كمان انتوا فين في الشوارع دلوقتي. نتمنى ان شاء الله توصلوا بالسلامه وربنا يستر طريقكم، ولو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برضو يا ريت تنبهونا علشان نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله. مع بدايه الساعه الثانيه في البرنامج بشكل رسمي كده اللي بيبدا معاها ميدو ما تلغيني كده وتقول لي كده، قول لي اي حاجه بقى، انت مش من اصدقاء البرنامج اهو، فقره طبخنا ايه يا ست الكل، او طلبنا ايه يا ست الكل، او انت فين اصلا يا ست الكل، يعني ليه سايبانا والساعه جت 6 كده من غير ما تجيبي سيره اي حاجه بتتفك طالعه من الفريزر من الصبح. فيا ريت تقولوا لنا يا جماعه الغدا النهارده على ايه، يوم الخميس الدنيا بتبقى عامله ازاي بعد العوده للدراسه، هل بنطلب اكل ولا هل بنعمل اكل، ولو حابين نساعدكم في اي اختيارات سواء حاجات تطبخوها في البيت او حاجات تطلبوها من بره ممكن تقولوا لنا اوبشنز ونختار، لو حابين ندوق على اتم استعداد برضو ان احنا ندوق، وعلى اتم استعداد للحفلات واعياد الميلاد بس نبلغ قبلها ب 48 ساعه بحيث ان الحاجه تطلع من ولا ايه. طيب رقمنا على الواتساب هو زي ما هو 015 59 55 1006. تعالوا نقول لكم التوبيك بتاع حلقه النهارده وبعد كده نقول خبر، وبعد كده مش عارف هنقول خبر ولا لا بس ممكن نقرا المسجز بتاعتكم على واتساب ونطمن عليكم من ان لاخر برضو. ميدو هو الاهتمام بيطلب ولا لا؟ انت بتقولها وانت متاثر، بيقول لي اه بس هو متاثر، واضح ان هو محطوط في موقف اللي هو اخر مره طلبت اهتمام امتى وجالك بعد قد ايه من وقت الاوردر. تهزرش بقى في الحلقه بقى، احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي، خلينا نركز في المحتوى. بالمناسبه كمان من مسي على صديقتنا العزيزه جهنا عبد الله، هي من اصدقاء البرنامج ومن محبي البرنامج، فهي قالت لي امسي عليها، صح مش قالت كده قدامه، اسالت قدامه هنروح فين بعض فين. طيب ماشي، زمان لما كان بيكون حد مهتم بحد كان بيحاول من وقت لاخر كده ان هو يبين اهتمامه، تحس ان البني ادم مهتم. دلوقتي بقى جزء كبير من الاهتمام انك تعرف تخبي اهتمامك كويس، بمعنى ان انت ممكن تشوف الستوري بتاعت حد اول لما تنزل وتفتح الستوري بالغلط بس ما تعملش رياكت على الستوري على طول. ليه بقى؟ ما هو هيبان ان انت قاعد مستني انه ينزل ستوري، او مستني انها تنزل ستوري، مش انه ينزل، ممكن انها تنزل برضو ستوري، فبتأجل اللايك على الستوري او بتأجل الرياكت على الستوري دي شويتين. تقرا مسج تكون عايز ترد ممكن تكون على الواتساب بس تقول لا ما انا لو رديت برضو كده كاريزمتي ممكن تتضر، فاهم؟ اللي هو البني ادم اللي بيرد على المسج على طول ده ممكن كاريزمته تتجرح في ساعتها، فيبقى اللي هو لا انا هشوف المسج وشويه كده يعني لما يجي النصيب ان شاء الله ويجي الوقت المناسب نبقى نرد. تقرا الرساله وتكون مقتنع جدا انك هترد بس لا تاجل الموضوع شويه، ممكن تدخل على بروفايل مثلا حد معين كذا مره في اليوم، لكن مستحيل تعمل لايك على صوره قديمه علشان ما تتفضحش، انت كده بتتقلب في الاكونت، فالنوتيفيكيشن هتروح انك عملت لايك على حاجه قديمه، فضحتك هتبقى بجلجل على جروب الصحاب وعلى جروب العيله وعلى جروب الشله وعلى جروب اللمه، وده بستوكر وبيراقبني وشكله حبيني وحاجات بقى هتودي نفسك في سكه اللي يروح ما يرجعش. المهم يعني ان احنا احيانا بنبدل المجهود بتاع اخفاء الاهتمام اكتر من المجهود اللي كنا هنبذله لو عبرنا اصلا عن اهتمامنا بالشخص او بالشيء ده. الديجيتال ميديا بقى والسوشيال ميديا وتأثيرها بموضوع الاهتمام ده، هل بالنسبة لكم الموضوع فعلا زي ما انا بقول كده ان احنا حاجات مهتمين بيها وبنحبها بس ممكن نأجل شوية الرياكشن عليها علشان الكاريزما وعشان ما يبانش ان احنا مدلوقين قوي، عشان ما يبانش ان احنا بنبين مشاعرنا قوي اصلا، صح ولا غلط ان احنا نبين المشاعر؟ لو مهتم بحد ومعجب فعلا بالصور او الستوريز اللي هو بينزلها او اللي هي بتنزلها عادي ان احنا نرياكت، ولا لو عملنا رياكت الكاريزما ممكن تطير والاكونت المتابعين يقل والريتش يقع من على الاكونت ونروح في سكه كده برضو مش فاهمينها؟ ما تساعدنا ميدو والنبي بالله عليك، خد بيد احسن الدنيا، بص بالله عليك الساعه الثانيه الواحد بيجوع والهوا بيجوع زي البحر، فتلاقيني كده مش لو في اي حد بعت حاجه طبق فويل ولا حاجه من عندك ابقى لغيني. طيب ممكن اقول الخبر كمان، المهم يعني ان سؤال حلقتنا النهارده اصلا هو الاهتمام بيطلب ولا لا، اخر حد طلب اهتمام كان امتى، واخر حد طلب اهتمام واتفكس له كان امتى ومن مين، عشان نحاول احنا يعني نهتم احنا بيه بدل اللي فكس له، صح؟ اصلا مش هيبقى احنا واللي فكس له. لازم حد يهتم فينا. طيب تعالى اقول لك خبر كده. ايه اقول لك خبر ولا اقول مسجز عشان اللينك ما يطولش؟ مسجز من غير ما تزعق لي يعني، حاول تتعامل معايا عادي زي ما انا بتعامل معاك. ماشي 015 59 55 1006. هاجل الخبر اللينك اللي جاي عشان اقرا رسائلكم دلوقتي الا اتاخر عليكم ولا حاجه.
اهو في رياكتات. انا حاسس ان انت من كتر ما بتدور على دينا هتلاقي صورتها من... لا يا معلم احنا عايزين صورتها تبقى عندنا على الواتساب. لا ان شاء الله ما توصلش للدرجه دي. وشكرا جزيلا على المسج ده. رقم اخره 44015 5955006 ده رقم الواتساب. ابعتوا لنا يا جماعه رسائلكم. مين كمان بيقول ايه؟ اهلا بيك معاك حبيشه وسامح. دينا اكيد في المحله. ليه اكيد؟ مش ماتش؟ نقعد الضحك. ماشي. عايز اسمع اي حاجه لبهاء سلطان ارجو الرد. حصل يا فندم. صح. منير رد عليا وقول اسمي انا في السكه للمحله يا محمد. دينا بهجت في المحله. انا قلت اسمك ورديت عليك ويا رب تكون سمعت المسج. شكرا جزيلا. مين كمان بيقول ايه؟ هنقول لكم حالا. يا سلام كده بقى ابتدت بقى الحاجات بقى هي تظهر. يا منير عامل ايه؟ انا امي عامله لي حمام ومكرونه بشاميل عشان عيد ميلادي النهارده. ده الشيف عصام. شيفنا العزيز كل سنه وانت طيب يا شيفنا العزيز وعقبال 100 سنه ويا رب دايما في سعاده وربنا يخلي لك ست الكل ويخلي لك كمان اكلها. وعايزين نخش للليفل ان احنا ندوق بقى. يعني كفايه موضوع المسجز ده ودينا في ليفل ان احنا ندوق. اوكي كل سنه وانت طيب يا شيفنا العزيز. احلى مسا عليك يا كينج. معلش عندي فضول من اول الحلقه عايز اعرف مين ميدو. اهو يا جماعه يا ريت مخرجنا العزيز يقطع عليه علشان ميدو يعمل باي باي. هو ميدو النهارده محتكر الميكسر وواحد من اشطر الناس يعني اللي اتعاملت معايا في الشغل. فانا اتشرف ان هو موجود معانا النهارده ونسلم عليه كمان مره. وكابات واوتفيتس وليله كبيره قوي سعادتك. يعني ليفل في ليفل على جنبي. انا مش عايز اوصف لكم المشهد عشان بس ايه. ممكن تفتح الكاميرا هو يعني افتح. انا مش طالع من الموبايل. انا مش طالع لايف. انا مش طالع لايف من الموبايل يا جماعه عشان افتح الكاميرا. الكاميرا اوريدي مفتوحه. لو جبت نجوم اف ام تي في هتلاقينا على التي في وهتلاقيني بعمل لك باي باي. وميدو لو عمل باي باي اعمل لي وانا اعمل لكم على طول. يعني انا هوصل الباي بايات بتاعه ميدو. اوكي الاهتمام مش بيطلب عشان لو الطلب مش هيكون له طعم. وجهه نظر. وجهه نظر من ضحى محروس. ففعلا لو الطلب مش هيكون له طعم ليه؟ ما ممكن نطلب الاهتمام ويحصل اهتمام فيبقى فيه اهتمام فخلاص نمشي الدنيا. ولا لازم يجي من غير ما نطلبه؟ من غير تحب نزود الكوكيز اللذيذة مع الاوردر؟ يا ميدو ما تحذرش بقى اثناء سير العمل ارجوك. سلام عليك يا محمد جدا. انا انس وبقول لنور الصحبي مبروك على المصنع الجديد ويا ريت تكون اخر مره ونبدا صفحه جديده على بياض. انا شايف كده يا جماعه ان احنا نبدا صفحه جديده على بياض. بصراحه انا مؤيد جدا للفكره. مش عارف ايه الموضوع بس انا مؤيد جدا ان احنا نفتح صفحه جديده. مين كمان بيقول ايه؟ طبخين صينيه فراخ بالبطاطس ورز بالشعريه. لوكيشن بسرعه. ونفس الرقم ده رقم اخره 764. عامل ايه يا محمد؟ انا تمام والله يا محمد. حلو موضوع محمد. وفي احمد يعني في محمد وفي احمد فانا محمد. فانا بشكركم على المسجز جدا جدا جدا وانا تمام طول ما انتوا تمام والله. انا بحب البرنامج بتاعك والبرنامج كمان بيحبك جدا جدا جدا. عايز ابعت ترحيب لسلمى وسليم وفرح وبابا وماما. ده رقم اخره 212 على الواتساب. يا رب يكونوا سمعوا المسجز وربنا يحفظهم ويسعدكم ويخليكم لبعض ودايما تنورونا وتشرفونا. مين كمان بيقول ايه؟ رقم اخره 356 على واتساب. مساء الخير يا منير معاك عمر الداري. تحياتي لدينا وقول لها عمره مقبوله ان شاء الله. ربنا تقبل ان شاء الله. هي دلوقتي اما وصلت البيت او لسه في السعوديه. نشوف كده الصورة. دي صورة تانية خالص والمبعوتة دي مش دينا اصلا. دي يا جماعة مين دي؟ لا ده اكاونت تاني. دي مش دينا بهجت زميلتنا العزيزة. دي دينا تانية يا جماعة. فما ناخدش سكرين شوت كده غير لما نتأكد ان الاكاونت هو الاكاونت. ده مش اكاونت دينا. ويعني نتمنى لها ان شاء الله العمرة بس هي مش في عمرة. فان شاء الله ترجع بالسلامه وتقول لنا هي كانت فين. مساء الفل يا منير. وديته دينا فين؟ وربنا لو اعرف اقول لك. انا مش هنكر يعني عايز امسي على مراتي وبنتي باري. وشكرا ليكم على البرنامج اللذيذ ده. البرنامج والله لذيذ بوجودكم يا جماعه. والله فعلا انتوا اللذيذه كلها. فشكرا على المسجز. طيب لسه عايزين نعرف اكتر منكم انتوا. الكلام على ايه النهارده في الغدا؟ في هنطلب حاجه ولا هنطبخ حاجه ولا هنروح مع بعض ناكل حاجه في حته؟ يا ريت تقولوا لنا يعني اختياراتكم عامله ازاي. ولو محتارين ما بين حاجه وحاجه ممكن نحسم الجدل اختار احنا حاجه. وكمان بنسالكم سؤال حلقه النهارده. هل الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ ما هو جزء من الاهتمام برده هو الاكل وجوده الاكل وشكل الاكل. فالاهتمام بيطلب بقى في بند الاكل ده اصلا ولا المفروض ان احنا نروح البيت نلاقي اجواء سفره شمع حاجات على الجريل؟ اهو ميدو لسه كان بيشوح حاجات واحنا في البريك. هنتعامل مع بعض. رقمنا زي ما هو 015 59 55 1006. المزيد من الرسائل المزيد من الاخبار المزيد من الاغاني بعد البريك اللي جاي. يلا بينا.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود.

0: أي تمر ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك دوت كوم سلاش

0: سكة في سكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مستمرين معاكم. حلقة الخميس لسه ما خلصتش، لسه كلامنا ما انتهاش ولا اخبارنا ولا كمان رسائلكم على واتساب 015-59-55-1006. بنمسي عليكم جميعا اينما كنتم ونتمنى لكم السعادة والسلامة. انتوا فين يا جماعة؟ وفقرة طبخنا قاست الكل بدأت، ومش حاسس ان معدل الاكل على الواتساب بيوازي حجم الجوع اللي بيبقى موجود في الاستوديو من الساعة 6. فبعتولنا قولولنا الكلام على ايه النهاردة في الغداء او في العشاء، خروج على ايه النهارده، الويك اند بيبقى عامل ازاي، امام المدرسه الدنيا بتختلف ولا زي ما احنا. رقمنا على الواتساب زي ما هو وقلنا نقوله تاني 015-59-55-1006. تعالوا نقول لكم خبر كده، واكيد الكل بيسمع الايام اللي فاتت كلام عن الاي اي وعن ناس كانت شغاله في شركات كبيره بتدعم الذكاء الاصطناعي، وبعد ما استقالوا طلعوا كتبوا على تويتر بعض الكلام اللي بيقول ان في خلال 10 سنين الاي اي نفسه ممكن يهدد وجودنا كبني ادمين اصلا. فالموضوع عم يتطور بشكل ملفت وسريع جدا جدا جدا. تعالوا نشوف اللي بيحصل تحديدا في ولايه يوتا الامريكيه. في ام من الولايه دي عاشت حاله من الذعر بعد ما بدا نظام الاي اي او الذكاء الاصطناعي التابع لشركه ميتا بيعرض تفاصيل شخصيه عن بناتها الصغيرين، من بينها اسماء البنات، تواريخ ميلادهم، حاول كمان يحدد مكان اقامه الاسره، بالاضافه لاسترجاع صوره قالت انها مسحتها من سنين. اساسا الاي اي رجعها تاني، تكير بقى عشان لو ايه فاكر ان الحاجات اتمسحت فهي ما اتمسحتش، تكير والله. قالت الام اللي اسمها كالي روبنز ان القصه بدات لما شاركت فيديو ليها وهي بتغني جوه العربيه مع واحده من بناتها. عادي، ام قاعده في العربيه بتصور فيديو مع بناتها وهما بيغنوا، عادي جدا. بعد ما الفيديو اتعاد نشره على فيسبوك اقترح الاي اي بتاع ميتا ان هو او اقترح سؤال متعلق بالطفله اللي قاعده في الكرسي اللي ورا، وسأل مين الطفلة اللي راكبة ورا. الاي اي راح سأل بعد ما شاف الفيديو، شباب هو مين اللي قاعدة ورا دي؟ معلش بشبه كده، حاسس ان انا شفتها قبل كده في حتة. المهم يعني روبنز استعرضت تفاصيل تجربتها في فيديو على انستجرام، قالت انا سألت ليه ممكن يسأل سؤال زي ده عن قاصر، وقالت ان النظام بدأ يعرض معلومات عن البنتين الاتنين بالاعتماد على محتوى شمل منشورات قديمة جدا لأفراد العيلة كانت منشورة من سنين. وقالت روبنز ان النظام بدأ يستخلص معلومات منفصلة تماما عن كل واحدة من بناتها، اسمائهم، تواريخ ميلادهم، صورهم وفيديوهاتهم. المعلومات دي شملت صورة لبنتها وهي لسه مولودة وكانت والدتها هي اللي نشرتها من سنين. شركة ميتا قالت ان نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بيها يقدر يبحث في محتوى المستخدم والمعلومات العامة المتاحة على الانترنت، لكنها اقرت ان الميزة ما كانتش موفقة في اقتراح الاسئلة اللي ظهرت لروبنز. واضافت كمان الشركة احنا عملنا الميزة دي علشان نساعد الناس في الحصول على معلومات اكتر عن الموضوعات او المنشورات اللي بتهمهم، ولما اليوزر او المستخدم يضغط على اقتراح ويستخدم الميزة دي الرد اللي بيتولد بيعتمد على معلومات متاحة للمستخدم بالفعل. يعني ميتا اي اي ردوا وقالوا ان ده اوبشن او دي خدمة معمولة علشان تساعد الناس مش عشان تخضهم. بس بشكل عام يعني فكرة الاي اي والتطور السريع جدا والتهديدات، يعني في غالبا كان في انا مش عارف الارقام بالظبط عشان كده مش هقولها لكم كخبر يعني مش متأكد، بس في 7 مسائل حسابية كانوا محتارين في حلها لمدة تقريبا 90 سنة، قدر اي اي ان هو يحل مسألة منهم، وكان محطوط غالبا $1,000,000 على كل مسألة منهم لو حد حلها. وكان في علماء كتير جدا شغالين على حل ال7 مسائل دول، في واحدة منهم اتحلت بالفعل، الاي اي ايجنتس او عملاء الاي اي قدروا يحلوها بعد ما خدوا فيها وقت حوالي 88 ساعة علشان يحلوا المسألة دي. بس المهم ايفن لو 88 ساعة احنا بنتكلم على 90 سنة، ففكرة ان المسألة دي اتحلت اللي قعدوا يحاولوا فيها كل السنين دي في 88 ساعة، ده كده احنا لازم نقلق بصراحة. يعني كده في نوش، كده في نوش عنيف. نرجع تاني نسأل، هل الاهتمام بيطلب ولا لا؟ لما بيطلب بيطلب ازاي؟ ولما منطلبوش ايه اللي بيحصل؟ رد الفعل بيكون عادي ولا بنكمل من غير اهتمام كده والعيشة بتمشي والدنيا بتبقى حلوة؟ رقمنا على الواتساب 015-59-55-1006. هتدوس ولا اقول؟ اقول؟ تفهم ومتواضع يعني مش ممكن كاريزما ميدو برضو كاريزما. مساء الخير، انا من ساعه المدارس وانا هلكانه جدا بجد، الله يكون في عوننا، ربنا يكون في عون الجميع والله، وانا متخيل وحاسس برقم اخره 48، ربنا يقويكم باذن الله ويكافئكم على مجهودكم ده، وان شاء الله كل الولاد تشوفوهم اشطر وانجح ناس في الدنيا كلها باذن الله. مين كمان بيقول ايه؟ ويك اند الموظفين بنريح فيه العظمتين عشان فاصل وانا واصل يوم الحد. حاسس بيك يا معلم، فاهم، متخيل، تخيل انت بتتكلم على ايه. وربنا يقويك. ودي دي دي سمر غالبا، حاسس بيك والله يا سمر، عاش سمر قوي، عاش قوي قوي. مين كمان بيقول ايه؟ هاجر الزملكاويه على الواتساب. نو حقيقي، نو هي بعتلي صوره قمر على الواتساب وبتقولي لقينا دينا يا منير. يا جماعه بقى بلاش الحاجات اللي تصحي الضمير دي. ماشي، الاهتمام ما بيطلبش، يعني مثلا ما ينفعش اقول لك قولي مبروك عشان فوز الزمالك في ماتش امبارح. طب مبروك عشان فوز الزمالك في ماتش امبارح من غير ما تطلب، اهو اهو طلع ما بيطلبش، ده طلع فعلا ما بيطلبش، لا عادي. طيب شكرا جزيلا يا هاجر على المسج الجميله. ماشي، رقم اخره 56 على الواتساب. دي مروة، مساء الفل عليك يا مروة. عايزة اقول لك حاجة، انا كنت بقول لحد انه يهتم بيا بس برضو ما كانش بيهتم، فبطلت اقول لحد يهتم بيا، بقيت مرنش على حد، اللي عايز يكلمني هيرن عليا ويكلمني، انا بطلت اطلب اي اهتمام من اي حد. برافو مروة، عايشة مروة قوي. طب وانتي في المقابل بتهتمي بالاخرين ولا بتستني الناس تطلب منك ان انتي تهتمي بيهم وبتفكسلهم برضو ولا ايه اللي بيحصل؟ لازم نطمن يعني على الاجواء والله. حلوة المسج دي بقى من رقم اخر 81، عايزين اهتمام في الشغل، في المكافآت وفي البونس وفي الاجازات وفي في الزيادات السنوية، ده الاهتمام الحقيقي. معك حسين، وما كملش اسم حسين بس قال المدير يكون بيسمع ولا حاجة بعد الكلام اللي اتقال ده. ماشي حسين، ان شاء الله ربنا يفرجها باذن الله، بس ما تنسناش بعد ما الدنيا تلعب كده في البونس والمكافآت، ما تنسناش. انا وجهت نداء مخصوص علشان خاطرك. 015 59 55 1006، ده رقم الواتساب. انتوا كمان تقدروا تبعتونا رسائل، لسه فاضل لينك، ممكن نقرا شويه رسائل ونقول كمان خبر، نسمع الاغنيه، نرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: اسمع من العيار السويسري، مين اذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر الا عشان يبدا، لان الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمه فلوسك. ابدا دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
7: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. بيننا سوء تفاهم، برك حلنا انفعش هيك.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف الشديد ده اللينك الأخير معانا في حلقة النهاردة، فخلونا نخلص أكبر قدر ممكن من رسائلكم علشان محدش يزعل مننا. رقم آخره 130 على واتساب. مساء الجمال والطاقة الإيجابية عليك يا كينج، أو أنت لكينج والله. سلامي لدينا، ترجع بالسلامة إن شاء الله بإذن الله. ده حمادة المصري حبيبي حمادة، ومنور الدنيا كالعادة والله، شكرا جزيلا. أنا سالي العجمي، الغدا النهاردة يا ست كل عاملة بطاطس بيوري بس بالفراخ والجبنة الموتزاريلا، وتفضلوا عندنا في اسكندرية منورونا. اسكندرية منورة بأهلها يا جماعة والله، بس لو لوكيشن نلحق نشوف الوجبة دي أنا وميدو يعني إن شاء الله خير بإذن الله بالهنا والشفا. شكرا جزيلا على المسج. مين كمان؟ السلام عليكم جميعا، أحلى مساء على أحلى ناس على نجومة في أم، بوجودكم أنتوا الأحلى ناس، ده رقم آخره 417. كمان حنان اسكندر على واتساب بعتت لي فويس نوت بتحكي فيها عن فكرة الاهتمام بيطلب ولا لأ، وبتقولي إن هو ما بيطلبش، ولو حد على بالي ليه هطلب أو ليه يطلب إن أنا أهتم بيه فهسأل عليه على طول، ولو حد مش على بالي مش هسأل عليه. وصباح الفل ودمتم في أمان الله. فوصلت المسج يا حنين ونورتينا وشرفتينا وشكرا جزيلا. منى السيد، انا كنت بهتم بكل تفاصيل اللي حواليا ولقيت ان احداثي واللي بيحصل لي محدش بيسال، خففت اهتمامي لان الاهتمام بيتحس مش بيطلب، اللي بيهتم بيا بهتم بيه. على فكره انا سيده قربت على 60 وبحب اسمعكم قوي، بتغيروا المود ونزل فل يا ست كل، انت منوره الدنيا كلها والله، واحنا اللي نتشرف بمتابعتك لينا، ويا رب دايما يكون عند حسن ظنك وتنورينا اي وقت. وما قلتلناش الغداء النهارده ست كل، بجانب بقى موضوع الاهتمام، يعني الاهتمام بيطلب او ما بيطلبش، تمام هنتكلم في الموضوع ده، انما الغداء اكيد بيطلب يعني ولا ايه؟ مش الناس لما بتجوع بتطلب غداء ولا لا؟ اهو ما هو ماشي. مين كمان بيقول ايه؟ بيقولوا النهارده هنعرف الموضوع ده. صاحبي معايا في العربيه زعل اني ما بعتلوش المسا معاك. انا ما ببعتش مسا معانا، لو بعت مسا معايا هقوله والله ببعت له المسا. ده محمود مهران، احلى مسا يا ميهو. ماشي، ده حسين اللي بعت المسج دي، يا رب يكون ميهو سمع. مين كمان؟ استاذ محمد اهلا وسهلا، يا اهلا اهلا، يا رب تكون بخير. انا بخير طول ما انتم بخير. فين استاذه دينا؟ والله اول ما اعرف اجاوب على السؤال على طول. عايز اعرف هي فين؟ هي راجعه ان شاء الله. عودي يا بليا، شغل لها الاغنيه بتاعت عودي يا بليا. بالنسبه لموضوع النهارده، انا بتضايق قوي، يعني انا طول الوقت نفسي في اهتمام ومش بلاقيه، فبتضايق بصراحه بجد. برنامج منور بيك والله، منور بيكم يا جماعه كالعاده، وانتوا كلامكم بيسعدنا جدا جدا جدا، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم جميعا. ولكن للاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم عدى بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. نعتذر جدا لو اي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها، باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير. اولها حلقه يوم السبت، نتشرف متابعتكم في حلقه جديده معاك في السكه قبل دلوقتي بساعتين. شكرا لكل الناس اللي تابعونا النهارده، وشكرا ميدو، احسنت، تسلم ايدك، وتشرفت بوجودي مع حضراتكم. محمد منير معاك في السكه دايما على نجومه اف ام مع دينا بهجت ومحمد منير، يوم السبت اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين. باي باي.

0: هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت، معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود.

0: تعليمات لايش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت. 308-768-728.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
2: وزير العدل يؤكد المضي قدما في خطط شاملة لرعاية الشؤون والهيئات القضائية وفقا لرؤية الرئيس السيسي.
1: وزير الخارجية يشدد على ضرورة أن يكون هناك صوت عال ومسموع لدول الإقليم في الترتيبات الإقليمية بالمنطقة.
2: وزارة البترول تعلن تحقيق 63 كشفا جديدا وتكرير 28 مليون طن خام لتغطية احتياجات السوق.
1: وزير الصحة يعلن توطين صناعة 9 مستحضرات لعلاج الأورام وأمراض الدم بالشراكة مع القطاع الخاص.
2: وزير التموين يؤكد أن التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لمنظومة التخزين أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة.
1: وزير الصناعة يؤكد أن التوسع في البحث والتطوير ركيزة لابتكار منتجات عالية القيمة المضافة.
2: وزير الري يتفقد حالة منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظة البحر الأحمر.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد أن انتظام العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس أولوية لضمان بداية قوية للعام الدراسي.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جه معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.

حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي ليكم وكل نمونا من جديد، يا رب تكونوا كويسين. معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعة 8، حلقة الخميس. أجازة سعيدة، يوم لطيف، ويك اند مريح وخفيف ودمه خفيف على كل الناس. الويك اند دوت مش من الويك اندز اللي ليها ملمح معين، يعني مش عارف يعني لا هو بقى حد هيروح يصيف ولا هو حد هيعمل حاجة معينة ولا في مناسبة معينة، فهو متنوع ومختلف. كل واحد بقى يشوف الويك اند بتاعه هيعمل فيه ايه. قولوا لنا هتعملوا ايه النهاردة، في اي مخططات، في اي بلانز. لسه شوية، اخر يوم على ما اعتقد النهاردة في درجات الحرارة المرتفعة. النهاردة في موجة حارة لكن هتنكسر بكرة ان شاء الله. والنهاردة الأجواء الحارة مفروض إنها تكون كده نهايتها، ومن هنا ورايح مش هيكون في يوم حر زي النهاردة. ابتدت الأجواء تبقى معتدلة ظريفة، دمها خفيف، لا هي برد ولا هي حر، والجو كويس ومشجع على خروجات، مشجع على أي حاجة كانت الناس متستحملهاش في الحر فممكن تعملوها الناس، يعني اللي موجودة في المدن بعيدة عن المصايف وكده. بستوا بالويك اند وشاركوا معنا في الحلقة بأغنية عايزين تسمعوها، وابعتوا اسم الأغنية دي طبعا من خلال المسج بتبعتوها على الواتساب على 015-5955-1006، وما تنسوش تكتبوا اسمكم. واحنا لسه ممكن مكملين شوية في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه اول امبارح، انه خلونا نقول كلمة حلوة، خلونا نقول كلمة حلوة نسمعها لأي حد حوالينا أو جنبنا من خلال الراديو، من خلال نجوم اف ام. لما بنسمع حاجة في الراديو كده فيها كلمة حلوة، إيه ده، بنحس إن وقعها علينا يفرق اليوم من أوله لآخره، يقلب اليوم من أوله لآخره، يقلب المود، يقلب اي حاجه كانت مضايقانا او اي حاجه كانت مزعلانا، او بيحسسنا فعلا انه الشخص دوت مهتم بينا او بيحابب يوصل لنا حاجه. تخيلوا بقى بنوصلها بصوت عالي قوي ونوصلها كل الناس بتسمعها. تعالوا نقول كلمه حلوه لبعض، فكروا هتقولوا كلمه حلوه لمين وايه هي، وابعتوها لنا برضو من خلال الواتساب عشان نسمع اغنيه جديده نسمعها مع بعض. انا اول مره اسمعها معاكم برضو، هي اصدار جديد جدا لسانت ليفانت ومحمد عساف. يلا بينا نسمعها، في انتظار مشاركتكم.

بنكمل حلقة النهاردة مختلفة، حلقة الخميس لأغنية بتحبوا تسمعوها جاية على بالكم، ما يكونش مشاركة معنا في البرنامج في الأيام العادية في السباق، يعني بعتولنا اسم الأغنية. احترنا دلوقتي مطلوب مننا جدع لتامر عاشور، مطلوب مننا مراية الحب، فأني واحدة اللي حابين تسمعوها سريعا اختاروا معنا أغنية لتامر عاشور عشان تكون موجودة معنا، هي الأغنية اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي إن شاء الله. خميسنا فل، والخميس ده مش عادي، صديق العمر بيقضي إجازة الصيف معنا في المصيف، والجو حلو جدا. وإهداء المركز الأول لمحمود شرابي، وإهداء خاص لمليكة مجدي، أسماء كتيرة جدا، مجدي شومان على ما أعتقد اتبسطوا، وبتبقى حاجة لطيفة جدا فكرة إنه يكون صديق أو قريب عايش برا بيجي يقضي معنا يومين، دي بتكون حاجة حلوة جدا، بيكونوا يومين حلوين، لأنه اليومين دول إحنا بنبقى مركزين مع الشخص ومركزين إنه وحشنا طبعا، فبنشوفه بعد فترة غياب وبنبقى بنعمل له كل الحاجات الحلوة، فمعنا شخص حلو وبنعمل حاجات حلوة، فكلها بتبقى الحقيقة إجازة لطيفة كلها على بعض. طيب اخترتوا معنا مراية الحب، دي اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي اللي تامر عاشور، يلا بينا، انتظار مشاركتكم.

0: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: نجومك أم على التلفزيون على تردد

0: @ نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقة الخميس من أجمد 7 الساعة 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. بحب البرنامج واسمع باء سلطان، تحياتي شكرا على المشاركة. أسمع زيها مين لحمائي، عايزين أغنية. حسام ضيف بيقول مستدعي أي أغنية لباء سلطان حالا. حاضر حاضر، هذه أغنية لمحبوبتي إليسا، أغنية بحبه في دلع عمرو دياب وتقلو بحبه في دي. أوكي ده كلمات الأغنية، خلاص ماشي. في كمان أغاني عمرو دياب حابين إيه بيقولوا لي كيه لحمائي مطلوبة مننا. عايز أقول بحب مراتي وبنتي قوي، ده هاني لحياتي يا هاني، يا رب يكونوا سامعين الكلمتين الحلوين دي دول. عايز أقول لهدير بحبك قوي وحشتيني قوي أحمد. شكرا يا أحمد على المشاركة وشكرا على التعبير اللطيف. طبعا زي ما بنقول بنحاول نقول كلمة حلوة لأي حد بنحبه موجود حوالينا عشان يسمعه، يسمع الكلمة ويحس بمشاعرنا دي. ممكن أغنية لولاكي رامي من أمريكا، لا أعتقد أنها متاحة بس يعني هدور لك عليها، لو متاحة أكيد هتكون موجودة معنا عشان خاطرك. في إسراء عاملة إيه؟ كويس الحمد لله، أنت أخبارك إيه يا إسراء؟ قولي لنا عايزة تسمعي إيه المود اليومين دول أو دلوقتي حالا، رايح ناحية أنهي أغنية. شيماء يوسف عايزة أسمع النهاردة مصطفى قمر السود عيونه. عايزة أقول لتيتا بحبك قوي، خطيرة المسج دي. أنا كمان أنا عايزة أقول وصل لها لست الكل، بحبها جدا جدا، نتمنى كانت جدتي تبقى عايشة كنت هقول لها أكيد الكلمتين دول. عايزين توليت نانو، عايزة كمان تابع البرنامج وأنا في أولى ثانوي لحد دلوقتي، برنامج جميل جدا شكرا. تحياتي محمد عبد المنعم، بشكرك جدا والله المشاعر اللطيفة دي. فكروا بقى في حد تقولوا كلمتين حلوين، تبعتوا لنا كلمتين حلوين دول وإحنا حنوصلهم بقى نسمع الدنيا كلها. واختاروا أغنية، بنهدلكوا كل الناس اللي بتحب بعضيها دي، بنهدلكوا سوا سوا.

دي كانت نانو طلبتوها مننا لتوليت. دلوقتي احنا بنكمل مطلوب مننا بقى مكسرات لاحمد سعد وويك اند لطيف. شكرا يا احمد. ومطلوب مننا اغنيه قديمه لعمرو دياب. انهي واحده يعني؟ انهي واحده قديمه ازاي يعني؟ ومطلوب انت ما بتغيبش لعمرو دياب. وايه الصوره الحلوه دي؟ شفتي الفوتوشوب بيعمل عمايل يا مها؟ مها من رياض بعت صوره حلوه معموله بالفوتوشوب طبعا، عشان بس تبقوا عارفين ان كل ده فوتوشوب مش ظهر الحقيقه. احمد عيد من اسكندريه تحياتي، بسمعك من قلب اسكندريه. اسمع حاجه على ذوقك لتامر حسني. كلكم بتحوطوني بموضوع على ذوقك. طب ما سهلوا علي الموضوع، واحنا الحلقه النهارده اساسا ماشيه على ذوقكم انتوا، ففكروا انتوا فحابين تسمعوا ايه، تبقى الموضوع اسهل للطرفين. طلبتوا مننا الكزدوره، والنهارده الخميس هو يوم الكزدوره العالمي. يوم الويك اند بيبقى فيه بقى الكزدوره والاموره والخروجه وكل حاجه حلوه مع بعض ممكن نعملها في الويك اند يوم الخميس والجمعه والسبت. مطلوب مننا شمس وهواء، كل الحاجات دي تكون موجوده معانا ان شاء الله في حلقتنا النهارده.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا بيكم في حلقه الخميس من اجمد 7 الساعه 7 لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل الحلقه، لسه قدامنا وقت كتير، اغنيات اكتر واكتر. فكروا بس في الاغنيه، انتوا بس تفكروا، وهتكون موجوده معانا ان شاء الله اسماء اغنيات تبعتوها لنا على 015 5955100. نسمعها مع بعض. اغلى من عمري وماله مطلوبين لعمرو دياب. أساميكي كتيرة مطلوبة معنا لأنغام، وفي كمان مطلوب مننا أي حاجة. خليتيني أجي عندك لتامر حسني. في كمان بهاء سلطان كان معنا أغنية سوا سوا لبهاء سلطان. ممكن أغنية تمارا زكي تمارا إلى أخبار شمس وهوا مطلوبة مننا. شكرا على التعليقات اللطيفة بخصوص الشياكة. في شياكة النهاردة ما خدش بالي والله، يعني ده أقل حاجة. فما يعني أنتوا بتخلوني مرايتي اللي بشوف فيها، فبتساعدني جدا تعليقاتكم. عايزين حاجة لواما، أني حاجة بقى برضو في انتظار مسج فيها اسم اغنيه معينه عايزين تسمعوها وتكون موجوده معانا على طول. يلا اللي جايه هتكون مين؟ عمرو دياب ولا واما ولا مين؟ ابعتوا سريعا اسم اغنيه وتكون موجوده معانا على طول.

الناس اللي طلبوا سبت لي قلبي اي خدمه، بهدي لكم الاغنيه وشكرا على المشاركه. لسه باقي عندنا شويه وقت، حوالي اغنيتين تانيين ممكن يبقوا ثلاثه، اطلبوهم مننا وفكروا في اسمائهم وشاركوا، ابعتوا لنا على الواتساب على 0155951006. كوكي ازيك؟ بعد بتقول هلو اهلا وسهلا. اختيار لبابا عمرو دياب، هنسمعها مع بعض دلوقتي حالا. وتحلف لي اصدق مطلوبه لواما، حاضر. يلا بينا نسمع بابا، وفي انتظار بقيه المشاركات. ابعتوا بيها بس اسمها، ما تنسوش اسمائكم على الواتساب.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: خلصت حلقتنا النهارده، كانت حلقه مفتوحه ليه ما يطلبه المستمعون. يا رب تكونوا انبسطتوا بمجموعه اغنيات اخترتوها معانا على الهواء في وقتها على طول، وكانت موجوده معانا في الحلقه على قد وقت الحلقه طبعا، لكن الحلقات جايه كتير وبقيه الاغنيات اكيد موجوده على مدار الساعه على نجوم اف ام. بشكركم واتمنى لكم ويك اند سعيد، نتقابل على خير يوم الاحد اللي جاي دايما في نفس الميعاد. ما تنسوش لو اي اغنيه جديده لفتت نظركم بعتوا لنا بيها مسج على طول. كنت معاكم جيهان عبد الله، اسيبكم مع مكسرات.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أن مصر تستهدف تعزيز التنمية في إفريقيا وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
1: وزارة البترول تعلن تحقيق 63 كشفا جديدا وتكريد 28 مليون طن خام لتغطية احتياجات السوق.
2: وزير العمل ونظيره السوداني يبحث عن تعزيز التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات.
1: وزير الري تفقد حالة منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظة البحر الأحمر.
2: وزارة التضامن تحذر الحجاج الفائزين من التعامل مع أشخاص مجهولين لتحصيل رسوم الحج.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد أن انتظام العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس أولوية لضمان بداية قوية للعام الدراسي.
2: زد يسجل هدفا في الوقت القاتل ويفوز على القناة 2-1 في دوري الممتاز.
1: الإسماعيلي يخسر أعلى ملعبه أمام حرس الحدود بثنائية في دوري المحترفين.
2: هيئة الأرصاد تتوقع انخفاض درجة الحرارة وتحسن الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: النور على كل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا على نجوم اف ام. والنهارده اسرار النجوم قررنا بالفعل ان زي ما وعدتكم ان احنا نطلع بره الاستوديوهات والشكل التقليدي للبرنامج ونخرج على اجواء احلى والذ بكثير. اي نعم بنودع ايام الصيف، ولكن البحر عمره ما بيخلص معانا، علشان كده احنا النهارده معاكم هنا من شرم الشيخ ومن رويال سابوي. وحلقتي النهارده مميزه جدا لان معايا نجمين مقربين وبحبهم جدا جدا وقريبين من قلبي. ضيفتي النهارده اللي منوراني وبمنتهى الصراحه كده، يعني انا عن نفسي متحيزه لها جدا لاني بشوفها قد ايه فنانه بتعرف تخلي بالها من نفسها، بتعرف دايما تطور من نفسها. وهي زي القمر، عايزه اقول بجد والله بجد مش مجامله، عايزه اقول انها بدات بالغنى وحبناها جدا من خلال الاغاني اللي هي بتقدمها، ولكن التمثيل اخدها لمنطقه تانية تماما، ومع الوقت بقت حريصه انها ما تكررش نفسها وتختار شخصيات مختلفه خصوصا في الادوار اللي فيها تحدي ومساحه اكبر لاظهار موهبتها. ضيفي النهارده بمنتهى الامانه عشان بس نكون صراحه مع بعض، مؤخرا بقى عاجبني جدا وبقى لذيذ قوي خصوصا في ادوار الشر. عايز اقول ان يمكن هما الاثنين جمعهم مؤخرا ادوار الشر. ضيفي النهارده اتنقل بين الشخصيات المختلفه ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، وفي الفتره الاخيره لفت انظار الناس كلها بالادوار المركبه والشخصيات اللي فيها مساحات كبيره جدا من الغل والشر من غير ما يقدم نفس الشخصيه مرتين. والنهارده هنسيب الكلام عن الشخصيات شويه وندخل معاهم عالم مختلف ونقرب لهم اكتر واكتر. لو اسمحوا لي النهارده ارحب بضيوفي اللي منوريني، النجمه مي سليم والنجم ايهاب فهمي، منورين هنا من على البحر.
1: ايه التقديم الحلو؟
2: الغل.
1: ايوه انا خدت بالي بس بقول لك الغل يا غلاوي يا غلاوي.
0: انا عايزه اقول برضو حاجه، ان ده يثبت لنا ان هم فعلا شاطرين قوي، لان هم فعلا قدروا يوصلوا الادوار دي للجمهور. وهم الاثنين على المستوى الشخصي في الحياه العاديه انتوا اطيب ما يكون عن اي حاجه.
1: قولي لهم يا انجي، قولي لهم
0: بيحصل لك ايه يا مي؟
1: بيحصل لي حاجات كتير قوي، انا بلاقي مسجز بتجيلي انت شريره، انا بكرهك بكرهك من قلبي، ده انا لو شفتك هضربك والله العظيم. وابقى مثلا في السوبر ماركت بشتري حاجه مثلا، هي بصت لي من فوق لتحت، وعلى فكره احنا مش بنحبك خالص، انت وحشه خالص، انت وحشه قوي في
0: بس ده معناه انك نجحتي، انك وصلتي.
1: بفرح بفرح، بس بستغرب قوي ان يمكن ادوار الشر انا يعني بتجيب نتيجة أكتر، يعني لما تبقي طيبة يقول لك الله حلو الدور، كنتي طيبة قوي صعبتي علينا قوي، لكن في الشر معرفش ليه بينتشر أكتر وبستغرب.
0: ده حقيقي، يعني يمكن إيهاب فهمي النهاردة أقدر أقول إن أدوار الشر بتوصلك للجمهور أكتر وأسرع من الأدوار العادية؟
3: طبعًا، بتبقى فيها مساحة تمثيل، يعني بيبان عكسك، وخصوصًا لما الناس بتتعامل معاكي بعد الدور زي ما بتقولي كده مي، بتكتشفك قد ايه مثلا حد بيصور معاك يقول انت طيب قوي انت لطيف قوي، فقلت له يعني هل هطلع سكين وانا بصور يعني ولا يعني هي بتبقى متعه، اولا الفنان متعه لانك بتعملي حاجه بعيده عنك خالص. التنقلات في مساحه الشر بتبقى اكبر كتير جدا من الشخصيات الثابته يعني، لكن الشخصيه اللي طالعه نازله دي دايما بتخليكي تمثلي وانت مستمتعه وانت بتطلعي اللي عندك بتلعبي.
0: انت اللي خدت القرار في المرحله دي انك تتحدى نفسك ولا دي الادوار اللي جات لك؟
3: لا لا لا، انا كان في فتره انا اتخرجت من معهد سنه مثلا 95، فانا قعدت اشتغل وماشي يعني زي ما بيقولوا وشه معروف يعني، وجالي ورق الحقيقه سنه 2000، دي كانت النقله يعني، كانت سنه 2013. فحددت انا لقيت يعني المخرج اللي مرشحني اللي هو كان احمد سمير فرج، كل الناس كانت مستغربه ان ايهاب يعمل الدور ده
0: وازاي هتعمله
3: وهنا كان مسلسل اسمه الخطيئه. من اللحظه دي انا الجلد اتغير تماما،
0: حبيت
3: جدا وبقيت بقى انا مستمتع لما بيجي لي
0: ادوار عاديه.
3: ابني يعني ابني لما بيشوف يقول لي ما احبكش يا بابا في دور طيب، هو بيحبني شرير. ابني عيني شرير على طول يعني.
1: عايزه اقول لك بيكون صعب جدا جدا.
0: انت اللي خدتي الخطوه دي برضو يا مي؟ انت اللي خدتي القرار؟
1: لا ما خدتش القرار، انا كنت استاذ اسلام خيري جه له تحيه طبعا،
0: أكيد.
1: واول واحد حطني ان انا اعمل دور شر في مسلسل فرق توقيت مع تامر حسني،
0: تحفه.
1: ولما جالي الدور قلت ايه ده، لا لا لا لا فرحت وزعلت مش عارفه اقول هو اشمعنى انا اللي اختارني اعمل الدور ده. وبعدين ادركت ان هو عايز يخرجني عن المساحه اللي انا دايما حاطه نفسي فيها. كان شايف فيا حاجه انا ما شفتهاش، وعايزه اقول لك ان الدور ده نجح جدا جدا وانا بعمله. كانت بدايه بقى ان هو حطني على طريق ان الناس تشوفني بشكل مختلف، البنت الغلبانه الطيبه الجدعه بعمله، لكن هو حطني نقلني

0: نقله تانية خالص. وعايزه اقول لك والله مش بقول
1: حبيتي كدا. حبيتي النوعيه دي من الادوار
0: طبعا، لانها تحدي بعيده خالص عن شخصيتك. لما بتيجي تلعبي شخصيه بعيده خالص عن اللي انت بتعمليه او الطبيعي بتاعك، ده اللي بيبقى فيه تحدي حلو، ان انت لما بتنجحي فيه كمان بتستمتعي اكتر باللي انت بتعمليه. انا دلوقتي مثلا لما حد بيسالني يقول لي مي غير ادوار الشر، بقول لهم انا نفسي اخرج من دور البنت. والله يا اب دور البنت الاموره اللي شكلها حلو الملفته، يعني انا نفسي اعمل دور بنت من غير ميك اب خالص. يعني لما عملت المدمنه كنت مستمتعه جدا. لما عملت دور بنت ملبوسه، وده كان من اهم الادوار اللي انا عملتها، ده كنت مستمتعه جدا. اي حاجه خارج ان انت تبقى شكلك او حاجه
2: الاطار.
1: انت شغلك مع النقابه وكده هل بيأثر على تواجدك كممثل ولا ده ملوش علاقه
2: خالص؟ وبعدين مش النقابه بس، انا كمان رئيس البيت الفني المسرح في الوزاره. يعني لا هو بصي الاكتف، يعني الفنان بيبقى عنده طاقه متجدده متصاعده، هو مغرم دايما بالكاركتر، انه يشوف الكاركترات، يعني مغرم بيتعامل مع الناس. يكاد ان عمل النقابي او العمل عموما الكتير، يعني بتوزعي نفسك بتطلعي بكاركترات كتيره، بتشوف ناس كتيره، بيبقى عندك نوع من الانتاج. يعني بعيدا عن الواحد بيعمل ده بحب طبعا، لكن في النهايه لا مفيش حاجه بتعطلني، بالعكس هي بتديني روح، بتخليكي احسن، بتخليكي الطف، بتخليكي شايفه الدنيا بمنظار تاني، بتتعرفي على شخوص، بتتعرفي على ناس. على فكره ممكن الانسان يبقى عنده لازمه انا اخدها منه، ودي بتحصل شغل كتير جدا.
1: بتبقوا قاعدين بتبصوا على كل الشخصيات اللي حواليك، وده حقيقي
2: طبعا، لكن لا ما بتعطلنيش خالص نهائي.
1: طب بص انا هسالك سؤال النهارده، وانا ومي هنضم هذا السؤال لبعض.
2: أيوة.
1: نفسك في ايه يكون موجود في المسرح، عشان يكون في مسرح اكتر في مصر ومسرح استعراضي؟
0: يا ريت يا ريت.
1: مسارح لا ينقص بجد، بنتكلم بجد، يعني فرصه ان انا معايا حضرتك. وايه اللي نفسك يكون موجود في الشغلانه والصناعه يحسن وضع النقابه عشان النجوم اللي موجودين في النقابه؟
2: عشان طيب يعني دي سؤالك واحد.
1: انا
2: لو
1: انا
0: سؤال وهي سؤال
1: يعني عايز اقول لك انت عايز تساليه ايه؟ فرصتنا النهارده.
0: انا سؤالي لا ممكن اللي انت سالتيه اللي يخص المسرح اكتر،
1: اصل احنا مصر يعني مسرح
2: طبعا،
1: مظبوط
2: طبعا.
1: وزمان كنا بنمشي في الشوارع المسارح كلها منوره
2: طبعا،
1: وجميع الفئات من الزعيم عادل امام لمحمد نجم لسيد زيان لسعيد صالح لكل الناس،
2: للقطاع العام
1: للقطاع العام
2: طبعا.
1: انا عملت مسرح قطاع عام، وانت كمان اكيد عملتي عملتي مسرح صح؟
0: اشتغلت مسرح بس ما عملتش حاجه
2: في السعودية.
0: في مصر عملت معظم الحاجات في السعوديه،
1: في السعوديه
0: عروض خارج مصر يعني
2: مصر.
0: لكن
2: مصر
0: كنت اتمنى ان انا اعمل حاجه طبعا هنا في مصر، اتمنى يعني.
2: احنا بصي لازم يعني نقول بصراحه ان لما بنعرض الملك لير مثلا، هديكي مثلا لانه ده انتاج البيت الفني المسرح والمسرح القومي، الايرادات احنا عندنا مشكلتين. مشكله ان التذكره
1: ثمنها قليل
2: ودي خدمه ثقافيه طبعا، ده ان الناس من حقها تستمتع بكل الفن، فمهما عملتي فلوس مش هتحسي بيه. لكن هو مثلا دكتور يحيى الفخراني عامل ايرادات غير مسبوقه، يعني غير مسبوقه في المسرح من سنين طويله جدا. لكن في النهايه احنا ينقصنا ايه؟ ما ينقصناش فنانين، ما ينقصناش مسارح، ما ينقصناش بنيه تحتيه. عندنا مسرح جديد هنفتحه خلال هذا الشهر ان شاء الله، اسمه مسرح مصر.
1: فين؟
2: في شارع عماد الدين.
1: الله بيتجدد؟
2: لا لا لا
1: جديد. مسرح جديد
2: بقى له 16 سنه بيتبني.
1: اوكي دي حاجه اكسكلوسيف.
0: طبعا
1: وخبر حلو،
0: خبر حلو
2: ومسرح عظيم وامكانيات رائعه وحاجه على اعلى تقنيه، وطبعا ده شرف وده حاجه كبيره جدا لمصر. احنا ما عندناش اي حاجه ناقصه غير التمويل. احنا بنحمل الدوله كتير قوي، فانا دايما ابحث اول حلول اللي ابحث عنها ان شاء الله وهنصل ليها، يعني ان مش الدوله تدفع كل حاجه. يعني انا مثلا اكلف الدوله العمل الثقافي او المنتج الثقافي، انت مش بتنتظري منه ربح، انت بتنتظري منه مدلول او بتنتظري منه نتيجه. فاحنا بنقول اوكي المانع ان يبقوا الاثنين، يبقى انا محتاج تمويل. التمويل ده من الخارج مش من الداخل، يعني مش من خارج الحكومه يعني.
1: أيوة.
2: من خارج الوزارات. بنفكر بالقطاع الخاص، بنفكر في ان احنا ازاي نعمل دمج بين القطاع الخاص والقطاع العام. الحقيقه اللي شغال على ده كويس قوي، والحقيقه برضو بحب ان اشكر كثيرين من المنتجين ان هم ابدوا ايجابيه يعني، وان هم فرحانين بده، لان المسرح فعلا انت لما بتشوفي مسرح في تجارب على مستوى القطاع الخاص بس، زي العميل اشرف بقى في الساحل، زي احنا لما
1: انا عندي مشكلتين يا استاذ ايهاب بصراحه. يعني انا عندي مشكلتين، الدعايه
2: طبعا
1: غير كافيه دعايه فيها يعني انا ببقى بسمع بالصدفه ان في مسرحيه كذا طبعًا. او كذا
2: طبعًا.
1: اوكي وحاله المسرح الحمامات الكراسي الستاره خشبه المسرح
2: طبعا
1: فالنجم النهارده لما بيكون بيهرب اكيد بيواجه يعني دي مشاكل مهمه طبعًا. جدا اتمنى انها تتحل علشان يبقى عندنا مسرح حلو مش عايزه اتعمق يعني
2: الموضوع
1: انا عايز حلقات وحلقات
3: ما تهبطيوش لسه بيحاول يشم نفسه في الموضوع
2: لا بس كلامك صح طبعا وده بنحاول عليه وزي ما انا بقول لك مسرح مصر هيبقى حاجه ان شاء الله هندعوكم لافتتاح قريبا ان شاء الله هتشوفي حاجه عظيمه جدا هتفخري بيها لهذا الصرح العظيم داخل مصر ويعني انا بقول انه حاجه هتشرف قوي وهتنبسطوا منها قوي
1: يا رب
2: فان شاء الله احنا لما بنعمل وليد جديد للمسرح المصري لكن طبعا المسرح ابو الفنون
1: يعني ماي النهارده لو اتعرض عليكي مسرحيه في مصر هنا هتقبلي انك تعمليها وتحبي انك تعمليها كتجربه مسرحيه هنا
3: انا مش هقول لك ان ما تعرضش عليا حاجات تعرض عليا مسرح لكن انا نفسي اعمل حاجه تفتح النفس كده زي ما في حاجات عايزه اقول لك
2: ما انا بقى بصص لها قوي بص لها
3: كده انا هرد بطريقه لطيفه مش عارفه بقى دبلوماسيه ولا بس اكيد انا نفسي اعمل مسرح خصوصا ان انا بستمتع جدا بالمسرح اشتغلت مع استاذ محمد سعد اشتغلت مع استاذ محمد هنيدي عملنا مسرحيات تحفه اشتغلت مع احمد رزق اشتغلت مع سعداني عملنا مسرحيه تحفه نفسي نعمل حاجه كده زي ما بيقولوا وتبقي مستمتعه وانت بتعمليها وده شرف ليا وهبقى مبسوطه اكتر واكتر وانا شغاله في مصر يعني
1: أيوة.
3: حاجه انا كل يوم بعملها المسرح ده عالم تاني خالص
2: طبعا.
3: وزي ما بتقولي كده حاجه كده تبقي فيها متعه مختلفه يعني صح. هتقولي لي سينما تلفزيون لا المسرح حاجه تانيه خالص فاتمنى طبعا ان انا اعملها اتمنى
1: طبعا النهارده نشوف مسارح في كل حته منوره ونشوف دور عرض في كل المحافظات عشان يكون في مهرجانات في كل المحافظات ومهرجان من غير سينما ما ينفعش فلازم يكون في سينما في كل المحافظات هسالكوا اسئله بقى خصوصا احنا النهارده على البحر فايه نتكلم بقى اول حاجه بتعملها او بتعمليها او لما بتوصل البحر معي
3: انا بغير في ثانيه الا ثانيه عشان اطلع على البحر عشان انا بحب اخد تان قوي بحب الشمس انا شخص نهاري اكتر من ليلي بكتير
1: استاذ ايهاب اول
2: الرمل.
1: حاجه
2: الرمل بحب الرمل
1: سمعت ان انت ما بتحبش تعوم
2: لا بعوم في شبه ميه لا بعوم يعني
1: على خفيف كده لكن الرمله بتاعتنا
2: جداً.
1: الرمله بتاعتنا
2: جداً.
1: مختلفه
2: يعني تلاقيني بغطس كأن طفل عمره 5 سنين جدا يعني لما اشوف حاجه فيها بحر ورمل تلاقيني على طول رحت على حته رمل وغرست رجلي في الرمل يعني مش عارف طفوله متاخره بس تمام
1: لا بس عايزه اقول لك ده اعتقد ده برضو بيبقى نوع من الهيلينج زي ما بيقولوا يعني ده بيبقى حاجه حلوه قوي الرمل والبحر وكده اكتر حاجه بتحبيها في المصيف البحر ولا السهر ولا الخروجات مي
3: البحر ان انا اقعد طول اليوم على البحر ممكن امشي البحر الساعه 8 بعد السان يعني السانسيت كده امشي على الساعه 8 وانا كده بالنسبه لي اروح اتغدى في بيتنا اقعد اتفرج على التلفزيون فمش خروجات
2: يعني جدا
1: زيها برضه
2: البحر. البحر طبعا والاكل والنوم ده متعه
1: طب عايزه اعرف بتحبوا السانسيت اكتر الغروب ام الشروق السان رايز
3: انا الغروب
1: زي
2: لا انا الشروق
1: بحب
2: الشروق جدا
3: مش هقدر اصحى الصبح بصراحه
1: يوم جديد
2: عمل جديد حياه جديده تحسي كده ان الدنيا بتنور طالعه
1: هم بيقولوا ان في اللي بيحب الغروب بيبقى نوع من الشخصيه واللي بيحب الشروق نوع من الشخصيه
3: إيه؟
1: لا انا بحب السانسيت برضه
3: انا كمان
1: ما اعرفش بس هو بيبقى انواع
2: كآبة.
1: شخصيه كآبة والله
3: بيبقى يخلص
2: كآبة.
1: يعني بحب قوي الغروب انا كمان
3: أنا كمان.
1: يمكن فيلم مسكوريني
2: مثلا
1: حاجات بين الاطلال
2: الغروب
1: ايوه حاجه كده ايه اكتر اكله مرتبطه عندك بالصيف
3: المكرونه والفراخ بانيه
1: مكرونه
3: انا بحب الاكل قوي يعني اللي هتشوفيه تقولي مي ازاي انا بموت في الاكل
1: بتعرفي ازاي
3: وفي الصيف ما بعملش كنترول خالص
1: بتحافظي ازاي على نفسك يا مي بالشكل ده وبالطريقه دي يعني انت فعلا قادره تحافظي على نفسك شكلا وموضوعا
3: الصيف ما بعملش اي كنترول على اي حاجه باكل براحتي وبشرب بس اكيد مش اكل كل يوم يعني يوم يوم لا بس باكل براحتي بصراحه في الصيف بلعب رياضه كتير مؤخرا ما كنتش كده
0: مؤخرا بقيت بلعب رياضه كويس قوي قوي.
2: في جيم هنا لطيف قوي
0: بجد. ما رحتش
3: لسه ما لحقتش
0: مش هقعد اقول لك بقى الكلام اللي هو سمعتيه مليون، بشرب ميه كويس، باكل اكل هيلثي. لا ده طبيعي، ده اللايف ستايل بتاعي. لكن في الصيف بصراحه ما ببهدل الدنيا.
1: اوكي، واكل اكتر اكله عندك مفضله في الصيف؟
2: جبنه وبطيخ.
0: الله صح،
1: نقولها دي برميلي. جبنه البراميلي
2: وعيش ناشف يعني، وما تسألنيش عن حاجة بعد كده
1: خالص. أحلى حاجة. إيه أكتر موقف غريب أو مضحك حصل لك في المصيف تفتكريه؟
0: أكيد كل موقفي أنا وليلي كوميدية يعني، هو مش محتاجة أشرحها، بس هو اللي هيتفرج عليها هتبقى كوميدية. إحنا اتنين أطفال بنتخانق 24 ساعة على البحر قدام الناس في أي حتة، ما يهمنيش ما يهمنيش.
2: ربنا
0: يخليك. فأنا بتهيالي أكتر موقف كوميدي اللي بتبقى حاصلة بيني وبين ليلى.
1: وحضرتك يا أستاذ إيهاب، إيهاب فهمي،
2: أنا الصراع اللي دايما بيني وبين مراتي إنها بتحب تخش في المايه جوه، أنا ما بحبش أخش.
1: بقولك ما بيحبش.
0: تعالي هنا تعالي.
2: أنا بقول بصراحة هي بتحب تعيش وأنا بقول لها
1: بحب معيش.
2: بقول لها لا، أنا بقول لها مصر محتاجاني.
1: مصر محتاجاني.
2: يعني دايما كل جملة تقول لي يلا، أنا أقول لها مصر محتاجاني، أنا عايز أعيش. ده الصراع اليومي يعني.
1: مين أكتر شخص بتحب تصيف معاه؟
2: اكتر شخص بحب مراتي وابني.
1: مرتك وابني.
0: انا اكيد اهلي ميس بقى طبعا. ميس بقول لها انت مديره البحر.
1: حبيبتي. حبيبتي. لو هتختار مكان واحد تقضي فيه اسبوع من غير ما تتحرك، اسبوع من غير ما هتتحرك، هيكون فين؟ مي
0: ما تحركش خالص
1: خالص.
0: ممكن اروح مش الساحه، اروح السخنه.
1: السخنه.
0: العين السخنه هاديه. اروح بقى لو انا عايز اقعد مع نفسي يعني، اقعد على البحر واعيش مع نفسي.
1: حضرتك
2: كبحر شرم.
1: اكتر شرم الشيخ. اتغيرت شرم بالنسبه لك؟
2: طبعا.
1: من زمان للنهارده
2: طبعا.
1: شايف ايه الاختلافات؟ افضل ولا الاول كانت احلى ولا
2: لا؟ هي شرم فيها ميزه رهيبه جدا، انا من زمان جدا يعني شرم، انها متجدده دايما يعني. دايما تلاقي كل حتى الاوتيلات شكلها بيتغير، الناس شكلها، الاعجام شكلها بيتغير، الشوارع. لا انا فرحان جدا بالمستوى السياحي. مستوى السياحة حاجة تشرف مصر، وجنسيات كثيرة جدا، والمطار مليان، والشواطئ مليانة،
1: مطار من أهم المطارات،
2: والأوتيلات مليانة. فدي حاجة بالنسبة لي أنا. بس شرم فعلا من الأماكن حقيقي، يمكن عشان النهارده بنعمل برنامج في مناسبة ما، لكن أنا فعلا من الأماكن اللي برتاح فيها ولوحدي وأقعد لوحدي. ما أحبش أتكلم.
0: عارفة يا إنجي، أنا بقالي مثلا يجي 7-8 سنين ما جيتش شرم.
1: آخر مرة كنت لسه أقول لك، آخر مرة جيتي شرم
0: من زمان جدا، يمكن من آخر مرة كنا بنصور مسلسل هنا جبل الحلال، كنت معانا بجبل الحلال.
2: لا بس انا ما طلعتش، طلعت شرم. ما رضوش ياخدوني.
0: لا ما رضوش ياخدوك ليه؟
1: ايوه كنتوا مع بعض في المسلسل.
0: ايوه
2: انا كنت شرير برضه
0: في المسلسل. انا كنت غالب، كنت مدمنه وحالتي حاله. بتهيألي دي اخر مره جيت فيها، مش عارفه لما جيت كده
2: حسيت. سنه 2017 كده.
0: بقاله كتير، بقاله كتير قوي.
2: 9 سنين.
0: ما انا بقول لك رجعت، معرفش كده، عارفه ميموريز حلوه. ايام الجامعه كنت باجي كتير قوي،
1: كلنا ايام الجامعه والمدرسه كنا على طول.
0: لا جيت هنا حسيت اول حاجه بذكريات حلوه قوي، لقيت حاجه تفتح النفس، لقيت سياحه ما شاء الله يعني. المطار زحمه جدا، الشواطئ زحمه جدا، كل حاجه منظمه، كل حاجه حلوه، المناظر بقت احلى واحلى. فتحمست لا ان انا اجي تاني. بقول لا، لسه كنت بكلم اخواتي بقول لهم لا عايزين نطلع مره شرم، ده هتتبسطوا قوي.
1: بعيد عن الشغل.
0: بعيد عن الشغل.
1: ذكرنا جبل الحلال. اول ما اقول جبل الحلال، محمود عبد العزيز، تفتكروا ايه حاجه كده محمود عبد العزيز؟
2: انا بالنسبه لي لا يعني قبل محمود، استاذ محمود بالنسبه لي كان اب، كان اخ، وكان انا عرفته في فترة يعني مش بعيد قوي. انا اتعرفت عليه من سنه 2009 يعني، بقينا اصدقاء. ويمكن هو انسان مجامل قوي. لما والدي توفى كان هو اول واحد في العزاء، هو واقف جنبي، فضل واقف جنبي من اول عزاء لاخر العزاء. راجل جميل. هو في معلومه ودايما بقولها، ان تاريخ ميلاده 4/6 وانا 4/6 في نفس اليوم يعني. كنا
1: بنعمل نفس اليوم.
2: لا
1: انت ومحمود عبد العزيز نفس اليوم.
2: اثر فيا جدا. سنوات عمر عشناها مع بعض. انا ما فرقتوش يمكن من 2010 لحد ما توفاه الله يوميا يعني. انا يوميا يوم بشوفه بقعد معاه. ودايما اقول حتى في جبل الحلال كان ليه تفصيله معايا مهمه جدا. المسلسل قرب يخش وخلاص، المسلسل انا مش فيه، فدخلت لقيت محمد وريمون بيقولوا لي الاستاذ عايزك جوه. هو كان بيحب الفول والطعميه وانا بحب الفول والطعميه، فقال لي خد سندوتش. خد سندوتش، كان ليه طريقه كده ويبص في الارض، بص في الارض قال لي في دور هيجي لك، ما تقولش لا، لان كل ما هتمر سنه على الدور ده الناس هتحبك اكتر وانت هتحبه اكتر. والحقيقة جبل الحلال مازال إلى الآن مميز يعني.
3: من أهم
2: محمود عبد العزيز، أستاذ محمود عبد العزيز شخص عظيم عظيم فنا وروحا وتفكيرا، ألف رحمة ونور عليه، كان عظيم جدا.
3: مش هطول يا إنجي، مش هتكلم بعد الكلام اللي قالي وهاب، لأن هو ده لو هنتكلم فنيا من أهم المحطات اللي عدت عليها في حياتي. إنسانيا من أطيب الناس، وعايزة أقولك خفة الدم الله يرحمه كانت رهيب، يعني إحنا كنا بنقعد في التصوير ما بنبطلش ضحك. من بقولك جيت هنا أول حاجة جت في ذاكرتي وأيام ما كنا بنصور، قد إيه هو كان حنين علينا، قد إيه هو كان طيب، قد إيه هو كان بيحب الناس اللي حواليه الله يرحمه، وهو عايش في قلوبنا وهيفضل عايش، واللي خلف ما ماتش كريم ومحمد ما شاء الله مكملين المسيره، ونوجه لهم تحيه ونقول لهم احنا بنحبكم قوي.
4: لو تسمحوا لي دلوقتي هنروح لفاصل من هنا، ولسه مكملين مع بعض على السانسيت في شرم الشيخ.
5: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطيه خاصه لايجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: انتم مع اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية بعد الفاصل، ومن هنا ومن شرم الشيخ ومن رويال سافوي والسانسيت. النهاردة معايا نجمين جمال جدا، ولكن النهاردة قررت ان انا اعمل لهم اختبار بقى غنوة في سؤال، ايه رأيكم؟
2: يلا.
1: او عمل سينمائي او غنوة، خليكم هنشوف بقى بينهم هما الاثنين. هتعملي ايه يا مي بأجر 200 جنيه معاكي؟
2: 200 جنيه؟
1: هتعملي بيهم ايه؟ ده فيلم.
2: لله لله روح، لله لله اسرح.
3: حلو ده.
2: اللي جيب بالي ده.
1: ايوه حلو قوي. ايهاب، امتى حسيت ان اتفتحت لك طاقة القدر؟
2: طاقة القدر
1: ده مسلسل هو قدر.
3: انا عملته.
1: ايوه طبعا. انت نسيت
3: انا اقول ايه؟ طيب ايه الاغنية؟
1: امتى حسيت؟ لا انت لا مش الاغنية، امتى حسيت ان فعلا فتحت لك طاقة القدر؟ عمل ليك في سؤال.
3: اقدر اقول لك طاقة القدر اتفتحت معايا في مسلسل قضية رأي عام. يعني دي
1: كانت حسيت بعديها ان كانت هي دي المحطة الاهم.
3: تحول كبيرة كان المسلسل طبعا بطولة الجميلة يسرى
1: طبعا،
3: واعتقد انه كان مسلسل جديد كمان، يعني
1: على الدراما
3: بقالنا كتير ما شفناهوش بعد كده، ما شفناش القصة دي يعني. طبعا كانت طاقة قدر بالنسبة لي.
1: ماي، ايه الدور اللي كان ضربة معلم بالنسبة لك؟ يا ضربة معلم.
2: ضربة معلم ديلر.
1: الديلر
2: ده كان نقلة كبيرة قوي. مساحة ونقلة وحاجة
1: بداية سينمائية قوية
3: طبعًا.
1: مع نجمين مهمين
2: طبعًا. يعني حاجة تشرح القلب كده يعني. كنت
1: أنا عايزة السؤال بجد مهم يعني. أنا السؤال ده بيراودني دلوقتي، يعني جه دلوقتي في مخي. ليه دايماً لما النجم أو النجمة بيعملوا دور حلو قوي وناجح قوي ويجي لهم عليه فيدباك جامد قوي، ليه بعديه ما بيطلبوش بنفس الطلب زي ما كانوا بيطلبوا وقتها؟ يعني تعمل دور يفرقة تقعدي بعديه في البيت، تعمل دور يفرقة بتقعد بعديه شوية في البيت. ليه المفروض لما حد بيعمل دور قوي جدا يبتدي ينهال عليه اكتر الادوار؟ ده سؤال مهم ولا انا
2: ممكن يعني يجاوبني اكتر؟
1: صح ولا انا غلطان؟
3: اولا هو طبعا
1: بيحصل ولا ما بيحصلش؟
3: بيحصل كتير
2: ده، ونجوم يعني
1: كبار
2: جدا
1: على مستوى الناس كلها يعني. كل الفنانين
2: بنشوفها كتير يعني.
1: ده سؤال بيشغلني دايما.
2: النجوم دي بتوحشنا
1: جدا
2: يعني انا مثلا يعني من الناس اللي وحشاني جدا استاذ احمد حلمي. وحشني افلام انا كنت من الناس اللي اول ما ينزل فيلم اجري على طول في السينما اتفرج عليه. يعني دلوقتي بقى له يمكن 8 سنين مش شايفه ليه فيلم، فده يعني وحشني قوي، وعارفه ان هو راجع بحاجه قويه جدا يعني. فبستغرب التايم الكبير ده ازاي بيستحملوا ان هم يقعدوا ان هم يبقوا مش موجودين. مش عايزه اخصص حد بس، يمكن استاذ احمد حلمي وحشني جدا، بموت في كل افلامه، بحب اتفرج عليه، بيضحكني وبيعيطني يعني. في ناس بتوحشنا فبستغرب ازاي بيقعدوا وقت. اكيد ده ممكن يبقى هو تركيز منه، وهو بيبقى حابب ده
1: او عايز رجع قوي،
2: فمالهاش علاقه ان هو بيقعد.
1: هو اكيد بيبقى هو فتره أكيد نفسه كمان
2: فتره هو بيقعد فيها بيبقى عايز يرجع بحاجه بشكل معين. ده من وجهه نظري يعني.
1: ايهاب،
3: انا بشوفها بمنطق تاني خالص. هو رزق ربنا بيريد في اللحظه دي ان هو ينور، بيريد في اللحظه دي انه ينزل شويه، لكن ملهاش اي حاجه تاني. لان على فكره مثلا ممكن يجي لك مسلسل، يجي لك فيلم بيبقى الورق عاجبك جدا وانتاجيا بتختلفي، فده قرارك. الانتاج كويس جدا والدور كويس جدا وبنختلف على ترتيب الاسم، ده قرارك. يبقى إذن هو مقدرات بتحدث. مقدرات
1: استاذ هشام عباس نفسه.
2: تعالى
1: يا استاذ هشام، تعالى نضم الاسئله بتاعتنا يا استاذ هشام، اتفضل ارجوك.
3: ايوه تعالى جدا. بص تعالى بص
1: تعالى ناري من جماله.
4: تعالى منورين والله
3: حبيبي.
4: حبيبي
3: احنا قاعدين مربوطين في الكراسي.
1: عايزين اغنيه حلوه من حضرتك دلوقتي معانا.
4: انا لسه بقول لهم ده
1: غير ناري. ايوه بالاغنيه قديمه.
2: اي حاجه ليك قديمه برضو حلوه.
4: قديمه؟ طيب. حبك اجمل شيء في حياتي.

0: يلا كليب بقى.
1: تعيش تكوني حقيقة عمري. يلا كل سنة وانتم طيبين.
2: كل سنة وانتم طيبين يا سيدي.
0: الحلقة بعد ساعتين. بعد ساعتين.
2: من المحبوب هشام عباس فاصل جاي بيعاكس مي وإيهاب. النهاردة احنا كلمنا عن ايه الدور اللي كان بالنسبة لك وبالنسبة لك كان ضربة معلم. بالنسبة لك انت.
0: بالنسبة لي انا ضربة معلم انت.
3: هو لسه ايه اللي بتهالي الدور
2: قضية رأي عام.
0: قضية رأي كان طاقة الان ضربة معلم الاب الروحي.
2: الاب الروحي. ومي
3: انا كان الاب الروحي طبعا.
0: طبعا.
3: من الادوار النقلات ليا كذا مسلسل مش بس انا كنت محظوظه قوي يا انجي. اشتغلت مع استاذ عادل امام في عوالم خفيه. اشتغلت مع استاذ محمود عبد العزيز واستاذ حسين فهمي واستاذ نور الشريف. يعني كان عندي الحمد لله حاجات حلوه قوي كنت فرحانه بيها جدا. يعني جبل الحلال بالنسبه لي برضو يعني من اهم الادوار
0: طبعًا.
3: اللي بحبها ليا دور بحبه قوي مع حماده هلال في ولي العهد ده بقى. أيوة.
0: بصي عسل
3: والمداح. والمداح لا يعني الحمد لله كان في حاجات حلوه قوي.
0: عايز اقول لك طاقة القدر متأخرة شوية بس هي طاقة قدر تانية غير البداية. إيش
2: إيش
3: صح طاقة.
0: أنا بالنسبة لي طاقة قدر لأن محمد سامي صديق يعني من زمان. لكن هو أول مرة اشتغل معي. لا هو يعني مخرج كبير قوي قوي قوي.
2: بيطلع منك إيه كفنان محمد
0: بيطلع
2: سامي.
0: كبير محمد سامي مخرج كبير جدا. أنا دايما أقول له أنا بدأت بدايتي خالص مع المرحوم يحيى العالمي.
2: الله
0: أول الله. بداياتي كانت مع يحيى العالمي. كان دور صغير قوي في زيني بركات وانا طالب في المعهد ثم خيال الظل في الاخر
2: بعد يعني. كده
0: محمد سامي ابديت يعني مخرج تحس انه ماسك الداتا القديمه والجديده ودي مش موجوده يعني. وبيطلع من الممثل احلى ما عنده وبيحب الممثل جدا وبيفضل ولا الممثل لحد ما زي بيقولوا ايه بينحت جواه قوي لحد ما يطلعه في احلى صوره. وفي ميزه بقى الحقيقه عشان اقولها بحق وحق الراجل الجميل ده انه بيحب نجاحك. يعني انت لما بتنجحي يقولك انا فرحان ان ايهاب نجح ان انجي نجحت. عشان بس ما انساش طاقه قدر بس متاخره جت متاخره.
2: ايش ايش دي كانت طاقه قدر مختلفه شويه. طيب وانت بالنسبه لك ضربه المعلم كانت
3: قلت ايه
0: قلتي كذا حاجه
3: قلتي
0: طب روحي قلتي جبل قلتي لو روحي جبل الحلال.
3: وفي مثلا هرد يمكن بشكل مختلف. طاقه قدر ممكن يكون مش دور كبير عملته مع أستاذ تامر محسن بدون ذكر أسماء. أنا كنت عارفة
0: طبعاً.
3: كنت طالعة ضيف
2: مسلسل ده
0: مسلسل عظيم.
3: لكن بالنسبة لي طاقة قدر. عارفة ليه؟
2: طبعاً.
3: لأن أنا ممكن مكنتش كنت ضيفة شرف لكن قد إيه استمتعت بالشغل مع أستاذ تامر. قد إيه دور الشخصية كانت جديدة ومختلفة وتعلمت منه في أيام قليلة جداً. فبالنسبة لي دي كانت طاقة قدر عشان اتعلمت قوي في المسلسل ده حاجات كتير قوي.
2: أستاذ إيهاب لو عندك اتنين قهوة واحدة ليك واحدة لأي حد تختاره عايش أو رحل عننا هتختار مين تقعد معاه قاعدة رايقة وتكلمه في إيه؟ اتنين قهوة هذا المسلسل.
0: أختار إن أنا هقولك حاجة غريبة جدا. أنا أخد فنجان وأخد والفنجان التاني يبقى علاء ولي الدين. علاء ولي الدين ده يعني قصة كل الناس اتكلمت. انا ممكن احكي لك عليا. انا ما اتكلمتش وعمري ما اتكلمتش
2: عمرك ما اتكلمت
0: عنه لسه ما اتكلمتش على علاء ولي الدين لان علاء ولي الدين كان اخويا الكبير. كان اخويا الكبير فعلا وكان هو اللي بيرشدني لحاجات كتيره في الشغلانه. اتعرفت طبعا عليه وانا لما اتخرجت بس كان بيرشدني اعمل ايه ولا ما اعملش ايه. والحقيقه من اللحظات الاخيره في عمر علاء ولي الدين اعتقد ناس قليله قوي اللي كانت على اللحظات الاخيره معايا. انا كنت معايا لحد الساعه 8 الصبح
2: قبليها على طول في نفس
0: بالتليفون.
2: اليوم بالتليفون.
0: ونمت وصحيت على خبر من خلال شاشه التلفزيون مكتوب. فانا عندي جرح مازال في دماغي ان انا قمت فخبطت في يعني انا بفتح عيني فلقيت الخبر مكتوب فخبطت في سن السرير في دماغي الورا من الخضه فاتجرحت. كان هو قبل ما اروح
2: طبعا
0: كان هو كان اتدفن يعني الله يرحمه. بس لو تقولي فنجان قهوة أقول إن أنا أقعد معاه لأنه علاء بيني وبينه أسرار كتيرة جدا جدا جدا لعلى ما
2: عمرك ما اتكلمت.
0: واو ما بتكلمش بينا حاجات
2: عمرك
0: كتيرة.
2: عمرك ما دخلت كمان يعني عمرك
3: مرة سمعت أنا كده في لقاء.
0: علاء ولي الدين كان بالنسبة لي أخ كبير جدا وكان بالنسبة لي جايد في حاجات كتيرة جدا دليل في حاجات كتيرة جدا. ويمكن هو دايما أقول هو مات صغير بس هو ترك أثر كبير. بس انا اعتقد انه مات طبعا وقته طبعا ما اقصدش، لكن اقصد مات في الوقت اللي هو كان لازم يمشي. كان لازم يمشي
2: ليه من وجهة نظرك؟ ليه حاسس ان كان لازم يمشي؟
0: هو كان مش مبسوط، ما كانش مبسوط، يعني ما كانش مبسوط بنجاح، رغم النجاح الكبير ده هو مش مبسوط. يعني كان حاسمها قوي، انا خلاص يعني انا تمام، الحبة الصغيرين دول انا تمام، بس عايز امشي يعني. فالحقيقة انا بقول يعني فكرتيني، بس محتاج من الناس اللي دايما اقول ايه، لو علاء دلوقتي عايش وانا مثلا بمثل وهو طبعا الله يرحمه نجم كبير وباخد رايه في حاجه وبياخد رايي في حاجه وانا معاه في حاجه، وانا الدنيا كانت ممكن تاخد شكل مختلف شويه، فالله يرحمه.
2: ياي اثر فيا جدا كلامه. اه والله اتنين قهوه برضو، انت كمان يا مايله قررتي تاخدي فنجان قهوه مع حد وتتكلمي معاه في ايه، حد موجود او مشي؟
3: هتكلم على حد يمكن مش اوجع قلبي اقول حد مشي، لكن انا نفسي اخد قهوه مع مين او اقعد مع مين، استاذ ماجد الكدواني.
2: الله فنجان قهوه ماجد الكدواني.
0: اجيبه لك دلوقتي.
3: بحبه جدا، يمكن هو من الاشخاص اللي طبع. اتمنى اشتغل معاهم
0: طبعا.
3: نفسك
0: تسمع ماجد دفعتي على فكره في الفنون المسرحيه.
2: انتوا قد بعض يعني؟
0: اه لا هو
3: ايوه صغر نفسك. هو لسه عز شبابه على فكره. بحبه جدا جدا، نفسي اشتغل معاه جدا جدا
0: طبعا.
3: حاسه خبرته، بحس دايما انه حد قريب على قلبي مع اني عمري ما قابلته. بحس اني عايزه احكي له كل حاجه، بحس ان هو زي اخويا الكبير، عايزه اتعلم منه وافهم واذاكر منه، يعني عندي كلام كتير اقوله،
2: عايزه اقوله له. يا والنبي اتنين قهوه يا ماجد،
0: والنبي تعالى يا ماجد.
2: ماجد الكدواني اتنين قهوه مع ماجد.
0: هو فعلا كده، هو طيب قوي، انسان طيب قوي، جميل قوي،
2: محترم، فنان كبير وملتزم ومتواضع وجميل. لو تسمحوا لي هنروح لفاصل ونرجع حالا فضل. مع اسرار النجوم من شرم الشيخ.
4: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
3: بي ياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكار.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أن مصر تستهدف تعزيز التنمية في إفريقيا وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
1: وزارة البترول تعلن تحقيق 63 كشفا جديدا وتكرير 28 مليون طن خام لتغطية احتياجات السوق.
2: وزير العمل ونظيره السوداني يبحثان تعزيز التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات.
1: وزير التموين يزور بنك الطعام المصري لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجا.
2: وزارة التضامن تحذر الحجاج الفائزين من التعامل مع أشخاص مجهولين لتحصيل رسوم الحج.
1: رئيسة المجلس القومي للمرأة تحذر من تداول صور وفيديوهات الضحايا.
2: زد يسجل هدفا في الوقت القاتل ويفوز على القناة 2-1 في دوري الممتاز.
1: الإسماعيلي يخسر على ملعب أمام حرس الحدود بثنائية في دوري المحترفين.
2: هيئة الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطيه خاصه لايجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين مع بعض. وعمل في سؤال مي، هل ليكي موقف مرعب او غريب مع عوالم خفيه؟
2: انا
1: من اعمالك الرائعه
2: المسلسل الوحيد اللي ما كانش صوتي بيطلع في اللوكيشن غير عشان امثل، لان انا اول ما شفت استاذ عادل امام انا عايزه اقول له كلام كتير، لكن انا
1: ما قلتش ولا حاجه
2: والله العظيم يا انتي، من كتر الرهبه ومن كتر ما انا فرحانه ما منزلش عليا غير كلمتين بعيدهم زي ما يكون عارفه مسجله كلمه انا مبسوطه جدا انا بشتغل مع حضرتك لغايه ما خلاص يا بنت عرفت ان انت مبسوطه او انا اللي مبسوطه ان انت معانا. وقعد يقول لي كلام حلو قوي، ساعتها فرحت بيه جدا جدا جدا، لكن بجد كنت تخشي اوضتي او تخشي في المكان اللي فيه تسمعي الابره ترن
1: كواليس عادل امام. طبعا كواليس عادل امام اكيد ربنا يديله الف صحه وعافية يا رب. طب كان ليكي أي موقف مرعب أو غريب مع هذا المسلسل؟
2: لا ما كانش في أي موقف.
3: اتلبستي مثلا؟
1: اتلبستي في حاجة مثلا؟ ولا المداح حصل لك حاجة؟
2: لا في المداح ماشي.
1: المداح حصل لك حاجة؟
2: مع أستاذ نور الشريف كنت عاملة ملبوسة في مسلسل خلف الله، لكن لا في ده الحمد لله خرجت يعني كانوا مخرجيني سليمة.
1: سليمة. أستاذ إيهاب، إيه الحاجة اللي حاربت عليها أو علشانها لآخر نفس؟
3: يسرى مراتي.
1: حاربت عليها؟
3: حاربت عليها قوي، حرب مخيفة يعني.
1: مخيفة.
3: حرب جوزائية. يعني حرب عشان انا جوزاء.
1: عشان انت جوزاء؟ انت برج الجوزاء.
3: ايوه.
1: اوكي.
3: انا بقول لك 4/6.
1: ايوه صح.
3: حرب شديدة يعني. وصول للهدف يعني.
1: وصول للهدف، حب دم قد ايه؟
3: لا هو يعني ما عادش فترة طويلة، بس هو حب بالنسبة لي انا يعني مش ما عادش فترة طويلة، ربي يطول العمر خلاص يعني عشان اخش المرحلة.
1: لا يعني عشان
3: الجواز. يعني ما خدناش فتره، لكن هي جات لي بعد خبرات حياتيه. فالخبرات الحياتيه انت لما شاورتي على

0: بقيت علاقتنا كهي زملكاويه عشان اقول لك بس اه. فراحت كتبت كده بوست يعني كان الزمالك في المرات النادره يعني كسب الاهلي كويس.
1: ده مرات نادره قوي قوي معلش يعني مش عايز اقلب عليك المواجع برضه عليها انا اهلاويه برضه هم غلابه معلش.
0: فهي راحت ايه كتبت حاجه قلت لها تعالي نتفق بقى لو ده حصل تاني انا ممكن نكسر بعض. فهي ما تهرجش قلت لا ممكن ما نكلمش بعض تاني. هي اكتشفت فاكتشفت ايه
1: مدى حبه للاهلي.
0: ما اصل هنختلف كتير وهنتخانق كل يوم. فرجعت بقى بقت اهلاويه بقت اهلاويه متعصبه
1: كمان. واو مي مين هو الاب الروحي بالنسبه لك؟
2: مش عايزه احدد في الشغلانه بس ممكن اقول في الحياه
1: مين؟
2: اخويا.
1: اخوكي هو الاب الروحي
2: لان هو بعد ما بابايا توفى هو اللي كان مسؤول عننا وهو احنا اربع بنات وولد فهو بالنسبه لي كل حاجه.
1: اربع بنات وظابط.
2: اربع بنات فهو بالنسبه لي كل حاجه.
1: ايهاب ايه هو الاختيار الصعب اللي مريت بيه في حياتك؟
2: اوف سؤال صعب ده ايهاب صح؟ سؤال عايز تفكير صح؟ شويه صمت.
0: لا هو في اختيارات صعبه كتيره جدا يعني بس
1: والله الاسئله من اعمالكم كلها
0: مسلسل الاختيار. هو يعني اصعب اختيار انك تاخدي قرار ينتج عنه مشاكل بس مش حاجه مش هقدر احدد لك يعني بس هو اختيار صعب. اختيار صعب بس كنت لازم اخده عشان يعني باقي شر حاجات كنت لازم اخد القرار ده بس هو اختيار صعب.
1: بدون ذكر اسماء مي ايه اكتر موقف حصل معاكي ضايق جوه الوسط الفني بدون ذكر اسماء؟
0: بدون ذكر اسماء
1: مش هنذكر اسماء.
2: مش هنذكر اسماء لا والله كان زمان بس ده مش دلوقتي خالص خالص. لما كان يقعدوا يقولوا ان مي وميس متخانقين
1: والحاجات
2: دي اكتر حاجه ده بصي اي حاجه ليها علاقه بعيلتي هي خط احمر. انت عارفه طبعا يا انجي احنا قد ايه مترابطين انا وميس جدا انا واخواتي فانا اي حاجه ممكن تيجي جنب اهلي دي بالنسبه لي خط احمر ما احبش حتى الكلام فيها. حاجاتي الشخصيه باهلي بدنيتي ما احبش حتى ان هي تبقى ليها علاقه بالسوشيال ميديا خالص.
1: طول عمرك بعيد انت عن الحاجات دي
2: ما بتحبيهاش. ما احبش الحمد لله انا ماليش مشاكل
1: يعني عايز اقول لك دايما حتى في ناس بتنزل صور لحاجات معينه هي تنزل صور مثلا للفساتين اللي بتلبسها للاماكن
2: كده حاجه ليها علاقه بالشغل حاجه بس حاجه ليها علاقه باي حاجه انا خصوصا اهلي خط احمر فده كان مضايقني فتره.
1: موقف في حياتك نفسك تقول عنه وننسى اللي كان؟
0: لا لا لا لا
1: لا لا مسلسل وننسى اللي كان
0: كتير.
1: اسال واسال سؤال اسال ولا بلاش؟ انا عندي سؤال
0: اسال
1: ولا بلاش؟
0: وانا كنت فيها
1: انت كنت فيها طبعا
0: الحدث كله
1: بالظبط. موقف في حياتك نفسك تقول عنه وننسى اللي كان؟
0: في بدايه حياتي دخلت بلاتو ودايما الممثل بيبقى عنده طموحات كثيره جدا فاحدى المخرجين بص لي من فوق لتحت وقال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له
1: ده مخرج معروف اكيد لا
0: مات
1: بس اكيد لا
0: لا معروف
1: معروف كمان
0: توفاه الله يعني. قال لي انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له انا طالب في المعهد وجاي مش عارف كده. قال لي طب اطلع بره. انا اعتقد ان انا هذا المواطن او هذا الانسان الله يرحمه طبعا فضلت متاكد ان ربنا يعني هيجيب لي ايه فيه. فالآية دي كانت الأستاذ جمال عبد الحميد الله يديله الصحة والعمر عدى فقال لي أنت تعرف فلان الفلاني؟ قلت له مش قوي وأنا طبعا إيه مش عايز أقرب
1: أيوة.
0: فهو راح معرفه بيه فقال له ده هايل جدا جدا جدا فجمال قال له ده هيبقى من أحسن الممثلين في مصر. فقلت له بيقول لي أنا شفتك فين؟ قلت له حضرتك مش فاكرني؟ حضرتك عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أنا حسيت لما أنا قلت له الحته دي حسيت بنصر بفخر
1: طبعا
0: بس
1: أيوة.
0: انا
1: ربنا بيرجع حق الواحد
2: ايوه حاسس ان
0: دايما بقول حتى في شبابنا يعني حاليا دلوقتي لما بقول اوعى تعامل انسان بجفاء يعني انت ما تعاملش. انا لما بشوف اي حد يعني دايما معروف عني حتى لما الاقي حد صغير اسمك ايه في سنه كام احاول ايه احوط
1: عليه تحتضنه
0: لان ده مهم لكن انت ما استفدتش حاجه يعني. انا حتى لما بفتكر في التاريخ هو ما عملش تاريخ عظيم قوي فانت قللت من انسان وانت ما تعرفش هو ممكن يبقى ايه فده منطق في الحياه. انا بحاول بنسى اللي كان يعني وبقول الله يسامحه والله يرحمه ما فرقش يعني.
1: مسلسل وننسى اللي كان اما قلت تفتكر ايه اكتر حاجه فيه دلوقتي النهارده بعد ما خلص؟
0: افتكر ايه اكتر حاجه فيه؟
1: كده كان دور مختلف عليك وجديد وكان حلو قوي برضه.
0: شيرين رضا
1: انتوا عاملين مع بعض دوات
0: وهي كائن لطيف قوي
2: قوي قوي
0: قوي وبتمثل يعني بتخش تمشي لها بتروح
1: ملاش في حاجة.
0: بحب في

0: لا بحب فيها كمان، يعني احنا كنا في زحمه رمضان بتبقى قاسيه جدا، وانا كمان كنت في على الهوا في مسلسلين، يعني كنت في ولاد الراعي وننسى اللي كان،
1: مسلسلتين
0: صعب، احساس صعب. الحقيقه كانت جميله كده، ليها روح
1: هي
0: كده
1: راقية
0: رائعه
1: جدا جدا. أنا ما
0: وبتعيش
1: اشتغلتش معاها بس أسمع إن هي راقية جدا
0: قوي قوي
1: جدا، من الناس اللي أحب أشتغل
0: كل
1: معاها.
0: الكاست طبعا، يعني ياسمين عبد العزيز طبعا، الحبيبه
1: كريم
0: الغاليه كريم فهمي، كل الكاست الحقيقه، عمرو
1: إدوارد،
0: محمود ياسين،
1: إدوارد
0: العسل،
1: حبيبنا ده،
0: ادوارد ده العسل يا حبيبي الحقيقه، يعني انا دايما
2: ادوارد ده
0: ربنا
2: جميل
0: بيكرمني.
2: جدا
1: قوي قوي
2: بس
1: قوي
2: دوره في المسلسل ده السنه دي ما كانش، انا بالنسبه لي يعني ما كانش موفق قوي زي بقيه ادواره، كانت
0: بصي، لان
2: المساحه مش
0: لا هو
2: مظبوطه.
0: كان جميل رائع، بس هو كان في ايش بصي،
2: ايش ايش كان جامد
0: محدش
2: جدا.
0: يقارن بحاجه يا
1: بصي
0: جماعه.
1: اقول لك على حاجه، ده اللي لازم نتكلم، ما نقدرش نقول، بس عايزه اقول لك، شفتي بقى، شفتي انت قلتي ايه من شويه، انت شفتيه في ايش ايش انبهرتي، شفتيه في حاجه تانية انبهرنا، ايه ده، ايه
2: عشان
1: اللي انت
2: عارفه
1: عاملها دي؟
2: ادوارد وامكانياته
1: ايوه انت
0: في مخرج
1: مين اللي
0: يعرف يطلع
1: بيوظف
0: طبعا. لا عشان برضو
1: الورق
2: الورق
1: والحكايه الدور نفسه،
0: عشان برضو
1: قولي ايه.
0: خبيري طبعا عمل حاجه عظيمه جدا،
2: بحبه
0: برضو
2: جدا
0: ادوارد
2: عمد خبيري.
0: طبعا، لكن هو سامي بيبقى ماسك، بيعرف يخش في شخصيتك الانسانيه مش الفنيه، يعني محمد سامي لازم يبقى عارفك ويبقى بيتكلم معاكي، عشان ويجي بيشتغل معاكي بيخرج ليه ستايل بيبقى، وخصوصا انه بيحط الممثل في ادوار مختلفه. ادوارد دوره كان مختلف تماما في ايش ايش خالص، شكلا وموضوعا.
1: لا وهو كان مغير في شكله، كان ما شاء الله عليه ربنا يحميه. لا انا بتكلمش كده، انا بتكلم في التطور
0: طبعا
1: نفسه كمان.
0: طبعا
1: ادوارد في الفتره الاخيره
2: لا لا
1: شايف
2: لا بقى
1: ان
2: في
1: هو
2: حته تانيه
1: متطور
2: خالص.
1: بشكل عادي. انت بقى مين
2: عشان كده
1: اللي
2: بقول لك
1: وظفك؟
2: انا عارفه امكانياته، يعني كان ممكن يستغل اكتر في وننسى
1: ما
2: اللي
1: هو
2: كان.
1: ده اللي نقوله يا انجي، ان انت ممكن في مسلسل تحسي ان انت مش منوره قوي، في مسلسل تاني تبقي منوره لانك اتوظفتي صح.
2: صح حصلت دي معاكي يا مي
1: كتير؟ كتير، ما اقدرش انكر، اكيد في ادوار كنت بعمل كده وادوار بعملها ما كنتش يمكن اكون موفقه فيها، عشان لو قلت كلام غير تاني ابقى بقول الكلام ده عشان ابقى قدام الكاميرا. في ادوار ما كنتش ببقى موفقه فيها، مش تمثيليا الدور تركيبته. هو بصي، هو ما فيش دور عادي، ما فيش دور عادي، لان الدور اكيد بيبقى فيه مناطق معينه بس ما تنورتش للمشاهد، فبانت ان هي الدور نفسه مش منور، لكن ما فيش اي دور بيتعرض عليكي عادي، على حسب توظيفه.
2: وانت كمان بتخلقي منه حاجات
1: بالزبط.
2: لو عندك المساحه دي
1: لو
2: تقدري
1: حد مديكي المساحه،
2: المساحه دي
1: هتقدري منورها. صح يا ايهاب؟ بتقالي ولا
0: طبعا طبعا كلام مهم.
2: اصل انا عايزه اقول ان اكيد الممثل مش عايز يعمل دور كده ويمر بيه مرور الكرام وخلاص، عايز
0: لا
2: يسيب
0: طبعا
2: بصمه.
0: طبعا
2: فانت بتشتغلي مع المخرج، المخرج بيشتغل عليكي، الورق بيكون جيد جدا، انت بتضيفي حاجات عشان تقوي من نفسك في الدور، بتبقى كل العناصر كده يعني.
1: دي حقيقة.
2: طيب اسمحوا لي دلوقتي نروح لفاصل وسان سيت، خلاص دقايق ونرجع على طول.
3: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطيه خاصه لايجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: إنتوا مع أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أنا النهاردة بقى معايا نجمين وفنانين جامد جدا جدا جدا، فعلشان كده قررت أنا أختبرهم فقرة اتقالت فين. هقول جمل لميس ليهم وإيهاب فهمي.
2: اتقالت فين؟
1: اتقالت فين؟ في أعمال إيه؟
2: يا نهاري سعيني يا أبو النبي والنبي أقف جنب ده انتقلب لبيان. يلا
1: طيب. مش أنا النهاردة عيد ميلادي؟ مش أنا النهاردة عيد ميلادي؟
3: عادل إمام.
1: أيوه عادل إمام. ايوه فين بقى؟ تعمل ايه بقى؟
2: عمارة يعقوبيان؟
3: لا لا لا اللي قبل، استني ها.
2: سفارة في العمارة.
1: ايوه برافو. يس يس يس. كلنا فاسدون ولا استثني احد.
3: احمد زكي في
1: طبعا
3: في
2: لا
3: الحكومه، ضد الحكومه.
2: ضد الحكومه؟ لا معلش انا الحاجات دي انا هقع بقى في الحته دي.
1: كلنا فاسدون ولا استثني احد.
3: ضد الحكومه احمد زكي.
1: احمد زكي ضد الحكومه. طب ماشي، دي جمله رائعه. لما قلت احمد زكي دلوقتي افتكرته ايه؟ ايه اكتر اعماله اللي بتحبيها له؟ ايه اكتر احمد زكي؟
2: يا لهوي، ايه العمل اللي ما ينفعش بقى؟ انت بتسالي سؤال صعب قوي. يعني ايه انجي؟ ايه الاعمال؟ مفيش. يعني
1: بتحبي له اعماله طب العاديه اكتر ولا اللي جاسب
2: البيضة والحجر مثلا؟
1: بقعد اقول لك دول ولا الشخصيات؟
2: البيضة والحجر. اقول ايه؟ الراقصه الراقصه والطبال. ما يعني ما
3: كل ما هو عاطل. طيب مع استاذ عاطف، طيب مع الاستاذ احمد زكي الله يرحمه،
1: ضد الحكومه.
3: ضد الحكومه كل ما هو الجزء ده انا بحبه.
2: لا لا لا لا يعني بجد ما افتكرش ان ممكن في فيلم لاحمد زكي يبقى في التلفزيون.
1: بتحبوا له اكتر اعماله اللي هي بتتكلم عن سيره ذاتيه زي ناصر، زي عبد الحليم العندليب، زي السادات، ولا الاعمال الثانيه اللي هو خلق لها لحم ودم؟
2: هي حسب. لا انا اتفرج على ده وعلى ده. والله
3: انا بحب السادات.
1: سادات
3: يعني فيلم السادات هو من احلى الاحيات اللي عملها في السيره الذاتيه. يعني عبد الناصر عمله طبعا، ناصر 56، بس السادات كان واصل لمرحلة
1: نضج
3: وتقمص، وخلي بالك ده قبل مرحلة العين. كان عامل حاجة ذروة في التمثيل كده غير طبيعية.
1: العمر الوحش بيحلو ولا الزفر بينضف.
3: ده اسماعيل ياسين.
1: أيوة
3: فين بقى؟
1: اسماعيل ياسين في الأسطول.
3: في الأسطول.
1: أيوة العمر الوحش بيحلو ولا الزفر بينضف.
2: طب ما تقولي انت الاجابات على طول. الجمله والاجابه والنبي الفقره دي بتاعتك انت يا انجي.
1: البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت، دي معروفه. البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت.
3: ده غير دي مصر يا عبله.
1: طبعا
3: دي غيرها.
1: البلد دي
3: طيب ما يبقى السعوديه للهويه.
1: لا
3: ماشي،
1: مش السعوديه للهويه خالص، ومش في الفتره دي. فيلم برضه للزعيم. البلد دي اللي يشوفها من فوق
2: برضو. لا
1: لا
3: طيور الظلام.
2: طب خلاص انت
3: طيور الظلام.
1: برافو عليك.
2: انت جاوبت.
1: البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. وحيد حامد.
2: طبعا طبعا طبعا
1: طبعا. الاستاذ الاستاذ الله يرحمه.
3: هو رياض.
2: طبعا طبعا.
1: احنا لو دخلنا الجنه مش هنلاقي حد نعرفه. ما احنا لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه.
3: دي وقت تقولي فيفي؟
1: لا هي لسه قايلة اسم الفيلم.
2: ايه؟ عمارة يعقوبيان. ايه لسه قايلة؟ راقصة والطبال.
1: ايوه
3: راقصة والطبال. انا ما قلت لك.
1: ايوه احنا لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه.
2: الراقصة. ايوه
3: انجي بتأدي.
1: انا بحاول اغششكم. بحاول اغششكم. الملاحة الملاحة وحبيبتي ملوت الراحة. حسر علينا.
3: اسمه ايه؟
1: حسر علينا.
2: سعدو.
1: اهو
3: العار.
1: صورين العار. صورين بيجاوبوا.
2: قلنا غششونا والنبي.
1: الشمس. الملاحه الملاحه وحبيبتي ملوه الراحه. العار نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، المخرج الراحل.
2: احنا سحنا يمكن ينجي.
1: عشان علي عبد الخالق.
2: يمكن عشان كده ما جاوبناش الاجابات كلها مظبوطه.
1: انا بالرويه ومحدش يقدر عليا.
2: مدبح.
1: ايوه
2: ايوه دي استاذه ناديه الجندي.
1: ايوه
2: ما ينفعش. انا بالرويه ومحدش يقدر عليا.
1: ايوه
2: ايوه دي ماشي. اجي لك انا في الجمل دي.
1: ايوه احنا في عصر القوه اللي معاه قرش يساوي قرش.
3: عصر القوه.
1: لا دي مسرحيه.
2: ايه
3: اللي معاه قرش يساوي
4: ايه؟ احنا في عصر القوة اللي معاه قرش يساوي ايه؟
2: لا انسى انسي انا جاوب انت. حد عارف حاجة؟ حد عارف حاجة؟ غششوني والنبي. اللي ايه؟ حتى الغش مش عارفين نغشوا. حتى الغش مش عارفين نغشوا.
4: طيب يا رجالة هنا معانا احنا في عصر القوة اللي معاه قرش يساوي قرش. سعيد صالح.
3: في ايه بقى كعبلون؟
4: حسن مصطفى. احمد زكي.
3: ده العيال كبرت.
4: ايوه
2: طب ما تسهلي جمل شويه.
4: ما هو دي بقول اهو بحاول امثل وبحاول ادي وبحاول اعمل كل حاجه. اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت
3: على ولي الدين.
4: طبعا فيلم
3: طبعا
4: ناظر على ولي الدين في الناظر. بضاعه اتلفها الهوى.
3: ناديه جندي.
4: لا سي السيد. بضاعه اتلفها الهوى.
3: يحيى شاهين. نادية لطفي.
4: ايوه
3: استاذ يحيى شاهين.
4: ايوه
3: في
4: بين القصرين.
2: بين القصرين.
4: بين القصرين.
2: خلاص يا انجي ما تحرجناش اكتر من كده. عشان خاطر يا انجي انهي الفقره دي.
4: انهي الفقره خلاص حنيها عشان ما مطر. بس
2: اتوترت
4: بس
2: والله.
4: بس عايزه اقول لك دي اعمال
2: مع ان انا عارفه كل الاعمال دي وشفتها مليون مره. الذاكره بقت سايحه خالص
4: بسبب الشمس. طيب انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. بس النهارده انت كنت عملتي دور المدمنه في فيلم الديلر. أيوة. وجبل الحلال. عملتي ايه علشان تقدري ما تقعيش في فخ التكرار؟ ما يسلم.
2: بصي عايزه اقول لك على حاجه. انا عملت الديلر لان الديلر كان نقلات كتير قوي في الشخصيه دي غير دي خالص. يعني دي كانت ظروفها حاجه ودي ظروفها حاجه تاني. دي كانت بنت ناس ودي واحده جايه من يعني من تحت جدا جدا في حاره شعبيه رهيب. فكان تفاصيلهم مختلفه خالص عن ده. وحياتهم والبيئه اللي عاشت فيها دي غير اللي سماح غير اللي عاشت فيها البنت الثانيه خالص. فظروفهم الاجتماعيه بعيده خالص. دي مدمنه بشكل ودي مدمنه بشكل تاني. ما كانوش شبه بعض خالص.
4: عملتي ازاي؟ درستي ازاي شخصيه المدمنه؟
2: والله بيقول لك ايه انا بجيال الدور الادمان ده انا نفسي ما اعرفش لما بتفرج على نفسي ازاي طلعته كده. يعني انا نفسي طبعا شفت حاجات
4: في ادوار فعلا اما بتعملوها ممكن ما تعرفش تعيدها تاني. يعني خلاص هي طلعت في الحته دي طبعًا. مش هعرف اعملها كده تاني.
2: لا لو رجع بيا الزمن هعملها بس هعملها تعجبنا بس بشكل تاني خالص. بس انا الادوار المركبه دي بحبها قوي يا انجي. يعني الدور تبقى بنت بشخصيه بالشبه خالص. يعني اي حاجه مش شبه او قريبه مني دي اللي بحس فيها التحدي وبذاكر لها اكتر.
4: بليغ حمدي وهذا الدور اللي انت جسدته في مسلسل العندليب. ونفسي نفسي نشوف عمل فني بيتكلم عن بليغ حمدي هذا الاستاذ بصراحه.
3: والله وانا نفسي معاكي دايما. واقول انا عملته مسرح كمان.
4: عملته مسرح
3: في البالون.
4: بالظبط. ايه اللي شجعك على تقديم الدور ده؟
3: انا ما زلت بقول هذا الرجل كان كبير بعيدا عن الموسيقى. يعني بعيدا عن هو عبقري مزيكا. هو هو هو دراما حياتيه غير طبيعيه يجب ان نسلط عليها الضوء. مش عشان انه بليغ حمدي عبقري المزيكا بس ده هو انسان كان بيتقال عليه المتحدث الرسمي باسم جيله. كان بيعبر عن بيمر بيه بالمزيكا. هو لا يقل عظمه عن كل العظماء الموسيقيين في العالم.
4: طبعا
3: شوبان باخ موزارت. التاريخ يعني انت شفتي عملتي كام فيلم بيتهوفن عملتي كام فيلم موزارت عملتي
4: ازاي ما نعملش بليغ حمدي.
3: بليغ حمدي رجل اثر في تاريخ مصر. وعايز اقول لك على عبقريه الراجل ده ان اغانيه من لحد النهارده الحياه ده الطفل اللي هتولد بعد سنتين هتلاقيه بيقول لك ايه يا حبيبتي يا مصر مثلا. يعني رجل عظيم جدا. انا ما زلت مغرم بتقديم هذا العمل. يعني حتى لما مدحت العدل بيقول انا يعني بيقولوا هيعملوا مسرحيه عن عبد الحليم فبقول يا جماعه اتمنى ان احنا لما بنتكلم عن عبد الحليم مش مساله نعمل مسرحيه عن بليغ كمان نتكلم عن اثر بليغ في عبد الحليم. ان اثره مش عادي. هو نقل عبد الحليم نقله كبيره جدا. ارجو ان التاريخ ان يعود ادراجه لهذه الفتره لان عبد الحليم 80% من نجاحه اثنين الموجي وبليغ حمدي.
4: والله يا عبد الحليم ده انا بشوفه اسطوره من الاساطير. يعني الراجل ده مات من 50 سنه تقريبا
3: ومازال وحيزال ان شاء الله
4: وبينافس بقوه
2: لغايه دلوقتي. والاغاني بتعمل لها ريمكس
4: مش ممكن مش
2: لغايه دلوقتي. وبنسمعها لغايه
4: مش
2: دلوقتي
4: مش ممكن. واغاني القصيره واغاني الوطنيه يعني مش ممكن.
3: الرومانسية والوطنية والاجتماعية حتى بتقولي الناجح يرفع ايده لسه بنقولها لحد النهاردة في نتيجة الثانوية العامة. يعني شيء مش معقول طبعا. يعني
4: طيب مي سليم اخر سؤال، عملتي عوالم خفيه وعملتي جبل الحلال، الزعيم ومحمود عبد العزيز،
2: ايه النبي الاسئله اللي توجع القلب دي؟
4: التشابه او بينهم هما الاثنين؟
2: مفيش شبه،
4: مفيش. ايه الفرق بينهم هما الاثنين في التعامل؟
2: من يعني بيحبوا الفنان اللي قدامهم، اللي قدامهم جدا، ما يبخلوش عليكي بالنصيحه ابدا
4: الاثنين،
2: وده اللي بتمنى لما اكبر كده و
3: ما خلاص ما
2: لا لما اكبر فنيا مش سنا كمان، يعني لان هم مقامهم كبير جدا مش سنا، قامه فنيه كبيره جدا جدا، اتمنى ان انا لما اوصل للمرحله دي والاقي حد لسه في بدايته أو لسه بيبني حياته الفنية، أبقى حاجة مشرفة كده إن ممكن أقول نصيحة حلوة للي قدامي يفتكرها في يوم من الأيام. زي ما أنت بتسأليني دلوقتي مش عارفة أفتكر إيه ولا إيه، كل اللي أقدر أقول إن هي طبطبت عليا بسلام كده وادتني أمل لبكرة، خلتني أحب أكتر المهنة وبحترمها أكتر لسنين كتير جاية.
4: الله يا مي، ده بجد حلو قوي بجد. طيب وإيهاب، رايا وسكينة من أنجح مسلسلات الدراما المصرية، لما أقول رايا وسكينة
2: كان نفسي أشتغل في المسلسل ده،
4: أحلفي
2: والله العظيم جدا،
4: كان مسلسل حلو،
2: كان نفسي جدا أبقى بوز رايا، يعني مسلسل عظيم
3: طبعا.
4: عبلة كامل، بس التعاون معها كان عامل إزاي في هذا العمل؟
3: عبلة كامل يعني بعيدة عن فنانة عظيمة، إنسانة عظيمة، ريحة حلو، عارف الجملة دي؟
4: ريحة
3: يعني
4: حلو
3: يعني هي وهي موجودة في اللوكيشن بتحس كده براحة نفسية. أنا عملت أعمال كتيرة مش رايا وسكينة بس، بس العبلة فنانة جميلة جدا بتفاجئك. يعني عايز أقولك المشهد اللي هو العظيم، العمل العظيم جمال عبد الحميد كتب كتابة وإخراجا وكل شيء، كان اللي هو قالت لي، قلت لك جثة فين؟ قالت لي الجثة تحت رجلك يا باشا. هي فاجئتني، هي جثة تحت رجلك يا باشا، القطعة بتاعت يا باشا دي فاجئتني في
4: المشهد،
3: في المشهد. فأنا بصيت ليها باستغراب بجد، فالرياكشن طلع استغراب بجد، لأن هي وصلتي إنك أنت ده، أنت جبارة كوست، موتت ناس، بتقولي ارفع رجلك هتلاقي الجثة تحت، والجثة تحت فعلا. في اللحظة دي أنا انبهرت بعبلة، وفعلا أنا عشت في اللحظة دي معاها، يعني عشت فعلا إن في ست قتلة قاتلة وأنا رجل شرطة وبيبص تحت رجليه. عبلة من الممثلين اللي يفاجئوكي، ربنا يديها الصحة والعمر
4: طمنا عليها، أكيد أنت برضو عارف
3: طبعا هي زي الفل وجميلة
2: وحبها قوي قوي قوي،
3: ربنا يا رب يكرمها، وهي جميلة وسعيدة، سعيدة في اللي فيه. فأنا دايما الإنسان طالما سعيد هو فيه خليك
4: وقف
3: جنبه بسعادته، وهي طبعا جميلة. وزي ما بقولنا في رمضان لو تفتكروا كلنا لما قام علينا نازل قلنا الترند، قلنا بقى ده الترند الحقيقي من غير ما تعمل أي حاجة،
4: أنت عملتي بان بان بان ما فتحتش بقها في الإعلام، بس ظهرت
2: حب الناس ده،
3: فهي حب الناس ده أكبر نعمة من ربنا، يعني
4: أنا حبه رب وحبب فيه خلقه دايما. أنا بشكركم جدا جدا، وعارفة أنكم كنتوا معايا من وقت ما كان الجو حر جدا لغاية ما دلوقتي السانست
3: جو حلو بيكي
4: دلوقتي، جو حلو دلوقتي عشان ده السانست، وكان نفسي أسألكم أسئلة أكتر من كده، أنا شلت نص السكريبت عشان الوقت وعشان السانست، ولكن أنا حاسبكم لأن عارفة أن وراكم حاجات كتيرة جدا. سعدت بيكم جدا، ليكم محطات مهمه قوي قوي على مدار مشواركم، محطات تحترم، محطات لازم نقف عندها، عايزين نشوفهم اكتر في اعمال اكتر. نورتونا من شرم الشيخ، النجمه مي سليم والنجم ايهاب فهمي، بجد شكرا.
3: شكرا.
4: استنونا اكيد واسرار النجوم وحلقات اكتر، واتمنى تكون برا الاستوديو زي الحلقة دي.
0: كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM TV.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

يا مساء الفل والعسل والجمال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكو على الهواء والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 ل 12 حيث الاغاني الشعبي واي حاجه متعلقه بالشعبي في ساعتين مكثفين من الأغاني اللي من النوع ده ومن كنتوا طبعا أكيد 100% نتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ لطيف خطير في كل اللي نفسكوا فيه وسهرة خميس عسل عليكوا جميعا يا رب إن شاء الله. تقدروا تتواصلوا معنا سريعا عن طريق رقم الواتساب 015-595-1006 ولو انت وانت خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-1006. هتلاقونا على كل منصات التواصل المهمة زي فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وإكس واسمنا على المنصات دي دايما نجوم اف ام باللغة الإنجليزية NOGOUMFM. كمان هاشتاج البرنامج الموقف كلمة واحدة رقم التليفون العدة أو الرقم التليفون الأرضي 3-8-35-022 من دلوقتي كده لحد 10:30 وحتة هنعتمد على الرسائل والواتساب والتحيات وميكروفون النبطشي والكلام ده كله وبعد كده نبتدي بعديه على طول رشاش التليفونات وبعد كده نرجع تاني الرسائل وميكس بقى بين التليفونات والرسائل ومعاهم شوية المزيكا المختلفة اللي هي بتاعت البرنامج ده فقط وشويتين دول.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا معاكم. يلا بينا نطير على واتساب سريعا. مساء الورد عليك يا بوب، منور الدنيا كلها. شكرا جدا، يا رب الحلقه تكون مباشر، لان على حظي لما افتح الاقي اعاده عطر الورود ورجعت عطر الورود تثبت حضور من اول البرنامج منوره. لا مش معاده ولا بتاع هوا، الاعاده بكره الساعه 10. ماشي. مساء الفل يا بوب، يا سلام، مساء العسل لحلا محمد محمود حبيبة النجومة في أم تمن من أول برنامج لآخر برنامج، مساء العسل. في كمان سيف من المطرية، يا سلام، يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا للمطرية، الرجالة المية مية. مساء الفل على المطرية، ومساء الفل على سيف وأم سيف، حبيبي حبيبي حبيبي. كمان عامل ايه يا بوب؟ انا عايزة اسمع اسم سارة وعمرة على الميكروفون يا بوب، بس كده. تحية كبيرة جدا جدا لسارة وعمرة، سارة شجر وعمرة، مساء العسل، مساءكو جميل، مساءكو فلة فلة. ايوه يلا بينا. مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع حكين وسمعنا في المايك حرية وحمزة واحلى مساء عليك. ده رامي مؤمن طبعا، مساء الفل عمنا رامي، رامي يا مؤمن، مساء العسل. تحية كبيرة جدا لحرية وحمزة وحكيم. حصل يحصل تاني، مفيش مشكلة لو الوقت سمح. في كمان مساء الخير يا بوب، سمعني رانيا ومريم وسيف ومحمد وياسين في الله، هو كله عايز يسمع نفس الله. اوكي يلا بينا. تحية كبيرة جدا لرانيا ياسو، مساء العسل يا رانيا ياسو، وتحية لمريم وسيف ومحمد وياسين في المايك. ايوه ايه، مساء الفل يا بوب، منور الدنيا. العيال مستنياك مخصوص، عايزه تحيه صعيدي للعيال جنى وريتال وتلا وعبدو. ايوه عايزين نبعت تحيه خصوصي. ايوه تحيه خصوصي لجنى وريتال وتلا وعبدو. ايوه واسراء قوي. كل مرة ببعت وبتطنش، الله العظيم ثلاثة، ده انتوا ايه؟ انا بطنش ماشي. انا حبيبة عايزة اغنية حمو مرشدي على فكرة، نفضت للماضي وبفكر في بكرة. مساء الفل يا حبيبة، مساء العسل عيني. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ منور الشاشة يا بوب ماهر، حبيبي يا عم ماهر، ده ماهر ده برنس والله، بيتابعنا من الولايات المتحدة، وزي ما انتم عارفين في الوقت ده تلاقي ايه الولايات المتحدة تظهر على الواتساب. مساء الفل يا بوب، مساء السكر، بمسي عليك ويبعت لي احلى سلام لخطيبتي سمر. تحية كبيرة جدا جدا لمحمد طلعت من السويس، تحية لأهل السويس تمن، وتحية لخطيبة محمد من السويس الأستاذ محمد طلعت الأستاذة سمر. سمر. ايوه مساء الخير، مساء السكر، مينا من اسكندريه، عايز تحيه لابني مارك، وعايز اهنئ زوجتي ماري بمناسبه عيد جوازنا، اغنيه على ذوقكم. السلام، تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لاهل اسكندريه، اسكندريه في القلب، اسكندريه في القلب، اسكندريه نمبر 1 و2 و3. وتحيه كبيره جدا جدا لمينا من اسكندريه وزوجة مينا من اسكندريه الاستاذه ميري، هابي عيد جواز. ايوه مساء الفل بوب، دايما في التوب ولعها شبح ماشي يا عم رامي، حبيبي عم رامي، رامي ده الغالي، بيتابعنا برضو من الولايات المتحده. ماشي، انت محتاج يا عم رامي تنزل مصر تعمل ابديت للالقاب بس، فاهم يعني؟ انا دقه قديمه برضو، بس يعني شبح دي خلاص دلوقتي بيبقى في حاجات تانية خدت مكان شبح. احلى بوب في الدنيا، شكرا. ابو غزل من دمياط، التحيه دي تحيه يلا بينا نقولها زي ما هي، ابو غزل دمياط. تحيه كبيره جدا لاهل دمياط، يلا بينا بقى، التحيه دي تحيه مش عاديه، يعني انا لما نقول الدميطه نقول ابو غزل، ما احلى بحبيبي حبيبي ابو غزل، ابو غزل في القلب. ولسه اوه هو في زحام شديد مره، على ال ال ايه والله بس حصل خير في زحام شديد شديد يعني على الواتساب. يعني لو ما سمعتش رسالتك او ما سمعتيش رسالتك اعذرونا، هتسمعوها كده كده يعني، احنا لسه سهرانين ولسه قاعدين لحد 12، فكده كده الرسائل كده كده هتتقال. ماشي ماشي، لكن هنعمل ايه؟ نروح لفارس سكر بقى عشان ايه؟ ابعد ما تجيش طبعا. يلا بينا يلا بينا.

عاش مسعد الهرم من اسكندرية من قوم الدك ولي خلف الحضرة الإبلية أعكده يا ناس لبية ولا علي قالي وقت صغير قال لي يا هوى قلت له عنين الهوى يا قال لي زازة هيضربك زازة ده بتوى زي بس صغير شوية أنا خدت الموتوسيكل بتاعي وعملت واحد أمبالي اداني اتنين برقعة بالشكمان ورا ورحت راية على القهوة اللي قاعد عليها زازة أول بطرمان بضربه

غير صاحب القهوة. أنا صعب علي كتير صاحب القهوة، زازا جاي علي بجيب الغدار. أنا رحت فاتحها قال لي عيب يا هوا، عيب يا هوا، ده احنا بتواد زي بعض يا هوا، وهنخسر بعض يا هوا. انا اعمل ايه؟ انا حالف طالما الغدارة اتفتحت ما تتقفلش اما تتزفر. زفرتها بكعب رجلي قفلتها حطيتها بجيبي كل ده، وخطيبتي بص عليا من فوق عملت لها كده راحت نازلة، خدتها برضو ورايا على الموتوسيكل عملت واحد امبالين، اداني اتنين فرقعة بالشكمان ورا وانا ماشي. تروح فين يا هوا، تيجي منين يا هوا؟ انا قلت اوريها لامي، امي شافتها قالت مش عيب عليك يا هوا، قلت لها عيب يا امه، عيب يا امه.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع الموقف مع ايهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام والبوب طبعا لسه مكمل معاكو. ايوه عندنا بقى عريس، فعايزين نبعت تحيه للعريس من العبد لله ومن الزميل كريم فهمي الشهير بكيم فهمي او ابن النادي. العريس تحيه للعريس الاستاذ هادي وحرمه الاستاذه يارا. مساء العسل، يا رب يجعل ايامكم كلها عسل في عسل يا رب ان شاء الله وكلكم يعني انتوا الاثنين تبقوا فاهم انت يعني يبقى سمنه على العسل، رغم ان انا ما بفهمهاش يعني. لما بتيجي تفكر فيها كده كلمه سمنه على العسل دي يعني انا عايش بقالي كتير ما جربتهاش وفي نفس الوقت ما شفتهاش. انا شفت حاجات كتير في حياتي يعني بس ما شفتش قصه السمنه على العسل دي ما شفتهاش وما اعرفش ايه ليه اتقالت وازاي وايه اصلها، بس هي مش راكبه كده بس تمام بنمشيها برضو. يلا اهداء الاخي وحبيبي الغالي محمود حلمي، ربنا ما يحرمني منك ابدا، اسماعيل فايد، ربنا يخليكوا لبعض يا سمعه. كمان مسا الشوكولاته وبونبون على اعظم بوب في الكون. الله حبيبي ده سلام سيد، والله انت وحشني والنت حيشني، ده اولا. رابعا معلش اعصرني على الاختفاء غير المبرر مني، وعشان انا بحبك يا بوب انا بسمعك وفي نفس ذات المومنتو بشوف ماتش مان سيتي اللي غلبكو ومطرود منه فودن ونوريتش سيتي في الكرباو. وبمناسبه يا بوب وخدها من اخوك الصغير، اول واحد هيتم اقالته في الدوري هو مايكل كارك عشان ده في الفيلم الهندي اللي تعود عليه الجمهور اليونايتد. المهم بعمل مكرونة وستريبس وانت مش محتاج عزومة، البيت بيتك طبعا حبيبي. والله حبيبي اسلام يا سيد، اولا لم يتم اقالة مايكل كارك ومش هيبقى اول واحد هيقيل، لا في قبله واحد كمان اهم هيتم اقالته قريب قوي. تمام دي حاجة. تاني حاجة مكرونة وستريبس انا عايش عليها طول الاسبوع، فكل انت براحتك يا باشا واشبع وعيش حياتك تمام وتبسط يا عم بمان سيتي وحبيبي اسلم حبيبي دوس على الزراير انت. مين احمد السعدي حبيبي يا سعدي، سلامك وصل لينا وللمستمعين وكله حبيبي والله. مساء الفل يا بوب. ياسين حلمي ببعت اهداء للحاج حلمي وبقول له وحشني قوي قوي يا حبيبي مستنيك قريب ان شاء الله، الدنيا من غيرك ولا حاجه والله العظيم، ربنا يكمل لمتكم يا رب وان شاء الله تبقوا مع بعض عن اقرب من القريب كمان. بن لادن مساء الفل يا بن لادن، بن لادن بيمسي عليك من محافظه بني سويف وعايز ابعت مسا في الميكروفون. يلا تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا لبني سويف بني سوافيا، مساء الفل على اهل بني سويف، تحيه كبيره جدا لحمزه وحسين وعبد الله ووليد. يلا بينا. ايوه عم وليد ماشي والله مبسوطة جدا يا بوب انك مباشر، يا سلام شكرا جدا وشكرا مرة تانية لعطر الورود. مثلي على بن لادن وعبده ده عبده البلد مساء الفل. ايوه وحشني يا بوب والله، عامل ايه احلى مساء عليك، عايز ابعت سلام لامي ربنا يخليها لك يا احمد يا بدر ويديها الصحة دايما يا رب ان شاء الله. مساء الفل يا بوب، يوم الخميس جميل، عاوزك تبارك لاخويا ديفيد على الخطوبه وعاوزك تمثيل على روما ودونشا، ويومك حلو يا بوب. ماريو رفعت، يا ماريو رفعت حبيبي يا ماريو، انت اللي في القلب دايما، من الناس الكتيره اللي في القلب دايما. مبروك مبروك مبروك لاخوك ديفيد على خطوبته يا رب ان شاء الله، ونمسي على روما ودونشا. ماشي، ايه بقى اللي بيحصل هنا ده؟ اوه ده في زحمه. الويك اند ده مش عادي وخميسنا فلة ان شاء الله. التحية جاية من المنصورة بالقاص يا عمنا، وبنقول الحمد لله على السلامة للفريند محمود شرابي من ألمانيا، واحلى اجازة في اخر الصيف. والتحية للفريند حسام حسني في الكويت، والتحية للفريند الديسك ابو يوسف في الكويت، والتحية للفريند محمد مطاوع في اسكندرية، وتحية للقلب مصر الاولى لي وسط البلد عمي بدر الدين، والتحية لحلوان كوتسيجا طبعا يا عمنا المهندس عمرو جمال. ده التحية كده واضح دي بالسجل المدني كله. ده من اخويا الادارة مجدي الصالح الشومان، حبيبي يا مجدي الصالح حبيب، وقولنا دايما اي حد من عائلة صالح ينور. مساء الورد يا أجدع، شكرا جدا، بمسي عليك كتير. المعلم معتز السويدي تاجر أسماك في المنزلة، مسيلي على المايك يا أبو باس سلام. المعلم معلم السمك وكل اللي بيلعب في البحر. أيوة أيوة أيوة المعلم معتز السويدي وحش الأسماك في المنزلة حياتي. أيوة أيوة أيوة ماشي. إيه كمان بقى إيه؟ الله الله الله الله الله الله، مش هنلحق يا جماعة، في زحام عنيف عنيف عنيف عنيف. ماشي صبح يا بوب. ايه ثانية واحدة، صبح يا بوب، كلمني ضروري عشان عندي فكرة جامدة للبرنامج هتنقل الإذاعة لمرحلة الذكاء الاصطناعي. انت دايما كده، انت اصلا وجودك في حد ذاته يا عماد يا تدرس جامد، خسارة ان انت في نيويورك، انت تيجي تقعد هنا وتفكر لنا حبيبي. والله حبيبي تدرس حبيبي، طبعا انت مبسوط اليومين دول نتائج فرقتك والدوري والعملية ايه ماشية حلاوة حلاوة حبيبي يا عماد حبيبي حبيبي حبيبي. مين اللي زعل؟ انا زعلت ليه؟ مساء الخير انا نبيلة، اول مرة ابعد، بمسي على احمد حبيبي وعليك يا بوب. ممكن تمسيلي على احمد يا بوب؟ يا سلام، تحية كبيرة جدا جدا جدا لاحمد الشريف، تحية كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا كمان مرة لاحمد الشريف من نبيلة. ايوه ايلا ايلا ما خدش ال ماشي حلو قوي الكلام ده. ايه كمان؟ اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا، زحمه خالص خالص خالص. سيب بقى المصلحه دي كده، ايوه حطها على جنب كده وهات لي المصلحه دي كده. ايوه ايوه
2: الو
1: ايوه
2: يا ابو
1: مساء العسل.
2: مساء النور يا ابو.
1: مين؟ مروان.
2: ايوه انا مروان،
1: انا ببقى عارفك، عارف انا الصوت المزكم ده حافظه انا.
2: عامل ايه يا بوب؟
1: عامل ايه يا عم مروان؟
2: تمام الحمد لله. غيرت النظام ليه يا بوب؟ كنت بتاخد مكالمات على طول.
1: لا ما انا احب الغدر في المكالمه عشان ايه، بنحاول نلعبها بشكل تاني خالص.
2: ماشي يا عم، انا بقالي كتير ما اتصلش بيك، غيرت النظام وبتصل بيك بالصدفه والله.
1: اهو شفت بقى، رغم ان انت انا غيرت النظام انت لقطتني برضو. الكلام على ايه؟
2: عايز ابعت سلام وتحيه لمعاذ حبيبي واحمد اخوه والعب رحماني صاحبي وحبيبي.
1: ماشي.
2: وعلى أغالي شوف رخيمة كلهم كده
1: يا باشا. حصل حصل حبيبي حبيبي حبيبي ماشي. وعايزين كمان نستغل الفرصة بقى نبعت تحية كبيرة جدا بقى، اوبا بقى نبعت تحية كبيرة جدا للكابتن أسامة فتح الله. خميسك انت اللي بيضحك، انا مسيلك على نفسي. حاضر، بمسي على نفسي بمسي على نفسي، اي خدمة يا عم. وعايزين بقى ايه نبعت تحية ليك والكابتن كابتن عبدالله. ده الكابتن عبدالله ده حبيب القلب، ده الراجل المحترم بتاعنا ده. تحية للكابتن عبدالله والكابتن أسامة فتح الله على القافية. الله نلعبها كده، تحية لعبدالله الكابتن عبدالله وأسامة فتح الله حبيب قلبي حبيب قلبي. الله والله كلام جميل والله العظيم. عايز ايه يا كريم يا فهم؟ عايز ايه؟ ايوه ايوه انت اللي حبيبي والله، انت اللي حبيبي وستين حبيبي. ماشي يلا بينا. ايوه
3: البوب الصالح
1: ربنا حبيبي. يكرم اصلك. مين؟
3: انا علاء.
1: مساء الفل يا استاذ علاء،
3: عامل ايه يا حبيبي؟
1: اخبارك انت ايه؟
3: كله تمام الحمد لله يا حبيبي.
1: تحت المسطره
3: كله تمام الحمد لله.
1: بتكلمنا منين؟
3: عايز ابعت تحيه من لواحد من اكتر محبينك ومن اكتر مستمعينك، ابو عبد الله حبيبي اللي وحشني.
1: ابو عبد الله حصل، نبعت تحيه من علاء لابو عبد الله. بتتابعنا منين علاء؟
3: من حلوان يا حبيبي.
1: يا باشا حلوان كلها فوق راسنا. حصل حالا، تحيه كبيره جدا جدا جدا من عم علاء علاء لابو عبد الله. حبيبي ابو عبد الله انت اللي في القلب. بنحبك الضعف. ايوه ايه في المصلحه ايه في المصلحه ايه في ايه في ايوه.
4: مساء الفل يا بوب.
1: مساء العسل.
4: يا ترى فاكرني ولا نسيت؟
1: والله انا مبسوط ان انا الكماين بتاعتي ماشيه كويس جدا ومظبوطه وما بقتش بقى تاني مكالمه مش عارف ايه اصل انا مش عارف ايه. شكلك بقى وحش قوي. خلي عبد الرحمن شكلك بقى باد.
4: اقسم بالله كنت هبقى تاني مكالمه بس انت اللي اخرتني وما رضيتش ترد.
1: لا ما لا انا ما اخرتكش ولا حاجه. دي كماين قلنا
4: كماين.
1: عد الكماين تات تات تات. ايه الكلام؟
4: ما بقولك انت طولت في التحيه عشان ده عارف ان انا برن صح.
1: اه طبعا. عايز ايه يا عبد الرحمن؟ النكته ايه يا عبد الرحمن؟
4: اه خد بقى عشان انا بقالي اسبوعين ما جيتش.
1: ربنا يستر. ايوه
4: بيقول لك مره واحد فتهاني اتخانق مع عريس بنته قال له الجوازه دي اللي يمكن تتم.
1: يا رب اديني قناصه عبر الهاتف. اعطني قناصه عبر الهاتف. يعني رصاصه كده تعدي من السلك بس ما يعني تيجي جنبك بس تعدي من جنبك.
4: حبيبي يا بابا عايز تحيه
1: ليه يا باشا؟ حصل تحيه ليك انت صح.
4: اه
1: يلا بينا. تحيه لعبد الرحمن. تحيه لعبد الرحمن. ويا رحمن يا رحيم ارحمنا من عبد الرحمن. ايوه ماشي زي الفل زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ اوبا شعبولة. نرجع بقى ايه في آلة زمن الموقف وشعبولة ويانا يانتا. هيا بنا.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوا لي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيف.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايوه البوب معاكم، وتحيه كبيره جدا جدا جدا، تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لابراهيم صبرا. مساء الفل يا ابراهيم صبرا، منور الدنيا كلها حبيبي. ايوه ايوه، مين تاني؟ مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع حاجه على ذوقك وسمعنا في المايك مليك، يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا لعائله مسامير. ايوه ايوه، ياسمين مسامير مساء العسل، وتحيه من ياسمين مسامير لمليكه مسامير ومصطفى مسامير. ومش هقول الافيه بتاع الاسبوع اللي فات، هو بيتقال مره واحده. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اغنيه للليسي. حاضر. البوب حبيبي منور الدنيا كلها، معاك هشام من كاليفورنيا، سلامي ليك ولكل اسره البرنامج. ممكن ابعت تحيه لخطيبتي جنات وقول لها وحشتيني في الميكروفون. يا سلام. عبر القارات والمحيطات، الاستاذ هشام من كاليفورنيا. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه، من الساحل الغربي في الولايات المتحدة. تحية من أستاذ هشام، التحية رايحة لخطيبته الأستاذة جانيت، ويقول لها وحشتيني. سأل فول إتش حبيبي، إتش حبيبي حبيبي حبيبي. إيه بقى اللي بيحصل هنا؟ أوكي. أيوة أيوة أيوة، نشوف الموضوع ده بعدين. مساء الفل على الغالي، معاك محمد صلاح من كفر الدوار. ممكن اسمع حاجه لمحمد المرشدي؟ ومسيلي على نفسك حبيبي، وما بس ما تحلقليش. لا ما حلقتلكش يا محمد يا صلاح حبيبي، والله ما بحلقش والله لاي حد، لنفسي ماشي بس لاي حد لا. وحياه ربنا يا بوب، انت مصبرنا. يا سلام، شكرا على حاجات كتير في الدنيا دي بالساعتين بتوع كل خميس اللي انا بستناهم واسمع صوتك في يوم. يا سلام، ربنا يكبر بخاطرك. مين اللي باعت ابو غزل؟ والله ربنا يبارك لك يا راجل محترم يا جميل، شكرا. الله منور والله يا رد والنبي، تحيه. يا سلام، يلا بينا. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا للاستاذه منال. مساء الفل الاستاذه منال، ومنال عايزه تبعت تحيه لحبيبه صلاح. مساء الفل على الاستاذه منال، مساء الفل على حبيبه صلاح. كل مرة نتقمص شخصية في البتاع ده. أنا عايز أغنية إيه اليوم الحلو ده. أوكي أوكي أوكي ماشي. وإيه كمان؟ أيوة يا بوب، كنت في مصر في شهر 8 كله، وكان نفسي أقابلك قبل ما أرجع أمريكا. والنبي بهاء سلطان بقى، أنا من غيرك لأخوك في الغربة، وبرضو بتنسى تقول اسم أخوك. عم وليد، وليد وحش فلوريدا حبيبي يا عم وليد، منساش أبدا. وبعد كده أنت قعدت شهر 8 كله، طب ابعت رسالة على الواتس هنا قول لهم وصلوني بالبوب، أنا جاي من الولايات المتحدة، جاي بالآيفون اللي بيتفتح ده بالشيء الفلاني، هدية للبوب، رشوة للبوب، أي حاجة. لا طبعا الحمد لله نعمة وفضل، ربنا ما يودينا في السكة دي أبدا. بس يعني برضو إيه يعني، بلاش في اللي بيتفتح، طيب عادي العادي فاهم. ماشي. أحلى سلام. إيه إيه اللي بيحصل هنا؟ إيه أحمد عوف؟

لما كنت البوب الصالح وحشني مثلي على نفسك اولا وانا ثانيا واصحابي الاندال المحنيائين والمفروض مجتمعين وما حصلش انا وانت محنيائين اهم حاجه. تحيه كبيره جدا جدا لكل المحنيائين واي محنيا بيسمعنا, تحيه كبيره جدا لجميع المحنيائين. طبعا, ويعني ما فهمتش من زمان ايام لما كنت البوب الصالح, لسه على فكره البوب الصالح يعني ما فيش, ما حصلش ابديت, ما نزلش مثلا سوفت وير جديد بتاعه, هو لا هو زي ما انا على فكره. يا بوب ايه بقى ايه بوب قال, والله البوب قال زي ما انتوا عايزين. ايوه يا بوب انا بلدي سوهاج, امسك المايك وسمعني. يلا مسا صعيدي جامد من قلب القاهره لقلب الصعيد سوهاج, الدكتور احمد الخطيب والعمدة اسامة الخطيب من اخوهم اسلام الخطيب, شلجة مساء العسل. تحية طبعا كبيرة جدا لمحافظتي اللي افتخر وان انا انتمي ليها, محافظة سوهاج. ايه الله, انا بحب الحاجات المميزة دي. عيلة البصراتي والنوافلة يا بوب, عيلة البصراتي تحية كبيرة جدا للبصراتية والنوافلوية, كل بصراتي ونوافلي في مصر نبعت تحية ليهم كبيرة أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي. جميل جميل جميل اللي بيحصل ده. ايه ايه الله الله الله الله الله, ما مش يعني انا كان يعني حلم من احلامي ان انا اعرف انجز كل الرسائل دي, بحاول والله على قد ما اقدر, بزق على قد ما اقدر, فربك ييسرها كده. طب ايه بقى, بما ان الساعه الثانيه ساعه السميعه بقى والشغل ده, فتعالوا بقى نروح لرحمه محسن غول الاصول.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا لسه مكمل معكو. طيب مساء الخير يا بوب، يا رب دايما في صحة وسعادة، ربنا يبارك لك يا حبيبي. ممكن تمثيلي على مراتي ماريان فيكتور من نيو جيرسي البر الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. تحية كبيرة جدا جدا لعم فيكتور، مساء العسل فيكتور، حبيب قلبي فيكتور، وتحية كبيرة جدا ليك ولمراتك ماريان، تحية لكل المصريين اللي في بلد الأمريكان، تحية كبيرة أوي أوي أوي. وده دايما يعني بيبقى وقت طاغي كده، بيبقى إيه اللي بيحصل. أحلى مساء عليك يا بوب، مثلي في الميكروفون. يلا تحية كبيرة جدا جدا في الميكروفون. أيوة أيوة، تحية كبيرة في الميكروفون لميرنا نوفل وبابا الحاج حسنين نوفل وعائلة نوفل وكل النوافل مرة تانية. أيوة إيه بقى نغملها أغنية رحمة إيه؟ هلا انا ميار مساء الورد، اغنيه حب عمري ليس مشاكر، ممكن تقول احبك يا ماما وحشتيني قوي قوي، واغنيه رحمه حسن رحمه محسن يا استاذه ميار. ماشي مساء العسل. ايه بقى هنا، ايه بقى هنا كميه، الله الله الله الله الله، ايه كميه الفيديوهات دي كلها، ايه ده يا جماعه مالكم في ايه. تسلم يا بوب حبيبي، حبيبي احمد يا عوف حبيبي والله. في كمان ازيك يا بوب عامل ايه، ايش الاخبار، انا اسمي رودينا، عايزه احلى تحيه ليا طبعا، الاول اهم حاجه التواضع، والاختي ملك لان انا اول مره ابعت لك بس متابعك ده طبعا وبتفرج عليك من على التلفزيون. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا لرودينا رودي، مساء العسل يا رودينا منوره الدنيا كلها، ونبعت تحيه لاخت الاستاذه رودينا الاستاذه ملك، مساء العسل على الثنائي. اخر حاجه ايه، في ايه محمد حسنين نوفل، ماشي وكل كل ما احنا ما يعني ما استثناش نوفل واحد. يا بوب ايه يا غالي، شكرا دايما على بالي، الله السلام، عظيمه من حلوان، بمسي على المصراوي وبقول له سنه حلوه يا جميل، ورب دايما في ظهرنا ونفرح فرحه قريب بحوده وهو معانا يا رب، يا رب ان شاء الله على خير. ايه كمان، صباح الخير يا بوب، تحية لمودة وبقول له بقول له ولا بقول لها ولا دي مودة ولا، عشان اكتبيها تاني يا حبيبة، اكتبي الرسالة دي تاني، ماشي اكتبيها بتأني كده وانا هقراها ان شاء الله. مين تاني عايزين، يا سلام يا الله، بس كده يا سلام يا فوفا، الدكتورة فوفا، الدكتورة فوفا مساء العسل، بيقول ايه يا دكتورة فوفا، ام ضحكة جنان، واحلى سلام لصاحبتي الدكتورة ريم الشوادفي مساء العسل. انا قريتها زي ما هي كده اهو بالظبط يا دكتورة، اهو زي ما هي، شفت عايزاني اقول كده قلناها زي ما هي كده. يا بوب ازيك يا استاذ اياد، اياد الله، سمعت كل الحاجات اللي في الدنيا، كل الحاجات، اياد دي 26 بالنسبه لي جديده، حصلت اول مره، اياد شغال شغال، اياد صالح شغال، مفيش اي مشكله. مساءك لذيذ يا بوب، انا سلمى وعايزك تمثلي على ماما نجلاء مامتي واخويا بيسو عشان عيد ميلاده، يلا بينا. مساء الفل للاستاذه سلمى، مساء الفل لماما نجلاء، وتحية كبيرة جدا جدا لبيسو، كل السنة وانت طيب، عيد ميلاد سعيد عليك. وسمسيمو مساء العسل يا سمسيمو. ايوه ايوه ايوه كتير النهاردة، ماشي تمام تمام تمام، ده احنا يعني هانت هانت، بس احنا كل ما نقرا 20 رسالة يجي 200 زيهم، فبنحاول والله والله بنحاول، يعني محدش يزعل مني لو رسالتك فلتت مني، ما تزعلش، احنا بنحاول على قد ما نقدر، يعني احنا بنزق على قد ما نقدر، ماشي ماشي. ايوه كالو،
2: صباح الفل يا بابا،
1: صباح العسل،
2: عامل ايه يا حبيبي؟
1: والله الحمد لله تمام.
2: عارف مين معاك يا باشا؟
1: ايه؟
2: عارف مين بيكلمك؟
1: مين؟
2: حبيبك.
1: مين فيهم؟
2: انت عرفت عبد الرحمن؟
1: نعم؟
2: عرفت عبد الرحمن بيكلمك، انت عرفته؟
1: انا عرفته، انا بستنيك تكارك بس عشان لسه المكنه ما دارتش.
2: ماشي يا باشا.
1: المكنه دارت؟
2: احلى مساء عليك يا ريس.
1: حبيب قلبي، بس انت صوتك تعبان.
2: انا والله شويه برد كده
1: يا باشا. ألف ألف مليار سلام عليك.
2: خليك يا حبيب قلب، الله يخليك. عندك تمثيل على فارس العليمة.
1: ماشي.
2: اسلام الشقيان باسم عاطف العليمة أبو فارس.
1: ماشي يلا حصل. تحية كبيرة جدا جدا للعليمة، كل العليمة، وعاطف العليمة وفارس العليمة وكل العليمة، واسلام الشقيان الغلبان التعبان الهلكان. أيوة أيوة أيوة، يلا بينا. أيوة
2: بوب.
1: ايوه
2: بلادن يا بوب.
1: اه بلادن
2: حبيبي يا بوب،
1: اخبارك ايه؟ انت كمان عيان؟
2: مثل على محمد سعيد ومثل على حسين وحمزه ووليد وعبد الله والنبي يا بوب.
1: يلا بينا. اوكي نيكست، يلا الرقم اللي بعده. ايوه
3: حبيبي.
1: ايه يا برنس؟
3: عظيمه معاك من حلوان.
1: الله برضك.
3: ايوه
1: حبيبي عظيمه،
3: طالع بحبك من غير ما طالع.
1: يا عم ربنا يكرم اصلك، انت فوق راسنا عظيمه.
3: حبيبي يا بوب، عايز اعمل اهداء لاخويا المصراوي عشان عيد ميلاده، واقول له كل سنه وانت طيب وسنه حلوه يا جميل.
1: ايوه
3: ومسي على اخويا ابو عبد الله والدكتور، ويبقوا معانا قريب ان شاء الله. وهابي بيرثدي.
1: والله يلا بينا، ده عيد ميلاد مين مره تانية؟
3: مصراوي.
1: حصل يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا لمصراوي. يا مصراوي كل سنة وانت طيب يا مصراوي، كل أيامك عيد ميلاد يا رب، كل أيامك حلوة وعيد ميلاد يا رب. ده لو انت بتحب يوم عيد ميلادك يعني، عشان بيبقى في ناس يعني اللي هي الحزب بتاعنا يعني اللي هي من نفس الفكرة اللي هي ما لهمش في يوم عيد ميلادهم خالص، استنوش حتى. طب ايه، نروح للخطيرة، نروح للرهيبة، نروح للصوت الشعبي رقم واحد. نروح، ما نروحش ليه يا

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث. الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وصوتا من بعيد حلوة.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على النجوم اف ام كل خميس من 10 لحد اللحظه اللي احنا بنبقى موجودين فيها دي، وكعادتنا مع الختام. الختام دايما الشكر، والشكر دايما في المقام الاول لربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي احنا فيها. وطبعا شكر كبير جدا لكل اللي بيسمع وبيتابع نجوم اف ام وبياخد من وقته ويتواصل معانا. يا رب دايما نجوم اف ام على كيفك، ويا رب دايما في وجهه نظركم جميعا الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. كمان نبعت شكر عنيف لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي على رأسهم مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الاستاذ ابراهيم عزت، ويجي بعديه على طول نفس المواصفات بالظبط لكن هو ملك النعناع في مدينه الانتاج الاعلامي الاستاذ سامح نصيف، في الهندسه الصوتيه المتلفزه يبقى ميزو، يعني ميزو الشهير بميزو يول نيفر ووك الون سابقا، حاليا ميزو طرابزين. نبعت له تحيه عنيفه. اما اكيد التحيه في الفونت التلفازي بتاعنا، الفونت التلفازي يعني محمود باتمان الخفاش الحزين، محمود عتوان وحش شبين الكوم، طبعا نبعت له تحيه عنيفه. كمان الدي او بي بتاعنا الاستاذ شريف عماد الشهير به شريف عجرم الفيلسوف القبطان، وحاليا اللقب طبعا لسه جاي طازه الشيخ شريف، نبعت له تحيه عنيفه. كمان اللي منور علينا الحياه كلها ابن بلدي ابن سوهاج سيد ابو ضيف ابو الضيافه كلها، وعايزين نبعت تحيه كبيره جدا للثنائي، ايوه طبعا عوف وعجوه، عجوه وعوف، عوف وعجوه، عجوه وعوف، الله عملها عجوه عملها عوف. نبعت تحيه للاثنين، يعني الاثنين حبايب قلبي خالص، نبعت لهم تحيه. كمان نبعت تحيه اكيد لعمر كي مصطفى، كي مصطفى كي مصطفى وحش السوشيال ميديا، الله على عمرو عمرو كي مصطفى بتاعنا وهو السوشيال ميديا، يعني راجل يعني مالي مكانه ما شاء الله في الشغلانه، نبعت له تحيه. اما الام سي ار كينج الام سي ار طبعا اكيد سلام، وما ادراك ما سلام، وكميه الكلمات اللي تمشي مع سلام اللي تيجي في بالك واللي ما تجيش في بالك، نبعت له تحيه. بس كده مين تاني؟ لسه مخلصناش طبعا، في ابراهيم بكري الشهير بيه ابراهيم بكوي، نبعت له تحيه كبيره جدا. كمان مين فتحي اللي لقبه غير مسموح ان احنا نقوله على الهوا، بنقوله بيننا وبين بعض بس، نبعت تحيه لفتحي وحش التكنولوجي والام اي اس، ربنا يستر على اللي جاي بعديك في الشيفت يا فتحي، انا ما سالتكش بس انا قلبي حاسس، وانا قلبي عمره ما بيكدبني، انا عارف وحاسس بيه اللي جاي بعديك في الشيفت هو اكيد اللي في بالي. فتمام تمام. مين تاني؟ باتشو، نبعت تحية الباتشو اللي مأمن علينا الحياة كلها طبعا، ورفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع النهاردة فايق، ربنا يجعله فايق في الراجع يا رب ان شاء الله. وكده تمام. تمام قوي. في مين بقى اللي جاي؟ اللي جاي يوسف بركات. مياو يوسف بركات، وبرنامج مش عادي ده اسم البرنامج، وكل مرة اشرح لكم ووضح لكم انه برنامج طبيعي جدا عادي جدا، لكن هو اسمه مش عادي بس كده عادي، فاهم؟ زي لما يبقى عندك واحد صاحبك اسمه محمد تايسون، وتلاقي محمد تايسون ده عامل زي خلة الزيتون، فاهم؟ وخلة السنان وعليها زيتون، عارف ده؟ بس هو اسمه كده، هي جت معاه كده. ماشي ماشي تمام تمام. نتقابل يوم الخميس الجاي ان شاء الله، ربنا يدينا ويديكوا العمر والصحة ونتقابل ان شاء الله. اما نسيبكم مع اسلام شندي والقضية، ونقول لكم شهاد دينر، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بيني

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، ان شاء الله تبقى حلقة خفيفة ولطيفة على كل المستمعين، ولو انت في الطريق يا باشا اتمنى توصل بالسلامة ان شاء الله، وان شاء الله كده نعمل حلقة حلوة مع بعضينا. ليه؟ لان النهاردة يوم الخميس واول فقرة معانا هي فضفض معايا. فايا كان المواضيع اللي عايزين تكلموا فيها، ايا كان الافكار اللي عندك، عايز تعال نسير الجدل، تعال نفكر مع بعضينا في موضوع انت كنت فاكر ان انت بتفكر فيه لوحدك، ولكن خلينا نتناقش مع بعضينا. وهناك قاعدة مهمة جدا في كل الحلقات، ولكن بالأخص النهاردة، اي سؤال بيجي لي فهو سؤال لينا كلنا، لان ايا كان التساؤل هيكون عندي اكيد وجهة نظر فيه. وجهة النظر اللي هقولها دي مش اكيد صح 100%، ولكن هتلاقيها دايما متفاوتة كده. الموضوع بيبقى دايما حياة، طالما الحاجات اجتماعية فهتلاقيها نسبية جدا جدا جدا. ايا كان التساؤل، وعايزين نعمل برضو المقارنة بتاعت الاجيال دي اللي هي ليها علاقة بايه. لا، الجيل دلوقتي شايف حاجات معينة، شايف ان لا ما كانش زمان الدنيا تمشي كده، بس بتاع الراجل اللي في الجيل الكبير او الست او البنت اللي في الجيل الكبير تبدأ تتكلم في الموضوع، لا والله ده احنا زمان كنا بنعمل كذا. وهناك بعض من الاختلافات نظرا بقى من السوشيال ميديا ونظرا من حاجات كتيرة، ولكن خلينا بقى من

يلا بينا يا باشا نودي، عايزك تتبسط تفصل دماغك خالص خالص خالص، طاقة مختلفة ونظر للطاقة المختلفة. فأنا بصراحة حبيت أن أنا أبدأ هذه الحلقة ب يعني مغنية عبقرية جدا ومهمة جدا. نبدأ ونسمع فيروز ونرجع تاني. عايز أفكرك برقم الواتساب، هو 015 5955006.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن.

0: هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع مش عادي

ورجعنا من الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006, اما رقم التليفون هو 388-350-22. بما اننا في فقره الفضفضه فنبدا على طول ونقرا الرسائل ونصبح على الناس الجميله. مساء الخير, عامل ايه؟ دي اسمك ايه بقى يا جو الاسود عليك جنان؟ دي حلقه قديمه فمش قايله اسمها برضو. طب قولي لي اسمك. ايوه انا عمال اقرا الرساله وهي تايبنج. استنوا يا جماعه معلش نشوف اسمها ايه. قولي لي اسمك بعد اذنك, ده رقم اخره 455. مستني الاسم تايبنج. الحلقه بتروح مننا. طيب نخش على الرساله اللي بعدها وبعدين ايه نبقى نشوف. يا جماعه ابعتوا لي اسمائكم بما اننا في بدايه الحلقه كده وبادئين مع بعض بدايه جميله. استاذنكم يا جماعه كل واحد يبعت اسمه على في الرساله وجنبها هاشتاج مش عادي عشان نجمع كده مع بعض الرسائل. طيب صباح الفل يا جو, ده رقم اخره مش ظاهر كمان الرقم, اسمها حنان. حنان كانت بعتلي قبل كده, حنان غشيت الاسم. ماشي الرسالة اللي بعديها بقول للبوب, هو في الاول بيقول لي مش عادي مسا مسا يا جو وخميس رايق عليك صباح الفل عليك عم رامي. بيقول لي قول للبوب, بقول للبوب يا شبح, قال لي انت قديم في حاجة جديدة قول لي عليها لو سمحت. مش عارف ممكن تقول له انت قلت له يا شبح مثلا ما عجبتهوش, فممكن تقول له ايه مش عارف, حاسس انها هجمعها خلال الحلقة كده بس. طب ما تقول السياق عم رامي كنت بتقول له ايه يا شبح؟ طب ما نشوف الرسالة صح. وانا ليه بسألك؟ استنى انت قلت له ايه؟ ولعها يا شبح, قول له ولعها يا زميلي مثلا, قول له ولعها حبيب اخوك. يعني الحاجات دي تقريبا بتجيب دلوقتي يا عم رامي والله اعلم. برضه صباح خير يا جو, عايزين نسمع رامي صبري او توليت. دي تينا, صباح الفل يا تينا. حاضر انا جهزت غشيت الرسائل عشان ايه احط لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها. بس بصراحه في اغنيه بينهم كده انا بصراحه قلت ايه قلت اشارك بيها بما اني يعني قاعد معاكم. يعني انا اول مره اشارك في البرنامج ده بس انا عارفاه من زمان. ممكن توصل رساله لواحده صاحبتي وقول لها ان انا بحبها قوي, اسمها وفاء وانا اسمي منى. ربنا يخليكم لبعض وتفضلوا طول الوقت كده سند لبعض يا منى. هلو يا جو, عامل ايه؟ واخيرا لبست فاتحه يا اخي, انت كنت مغمقه علينا الكام يوم اللي فاتوا بس خميس سعيد ونهايه اسبوع جميله وكالعاده طبعا مستنيه القصه اللي مش عاديه. صباح الفل نعمه, والله قلت غير نعمه. صباح الجمال عليك يا يوسف, اثبات حضور من اول حلقه حماده المصري. صباح الفل عم حماده منور الدنيا. يا هلا يا جو جاي بدري اهو, دي نغوم. صباح الفل يا نغوم. صباح الخير يا يوسف, عايز اوصل سلامي لابو اسيل ولو سمحت يا يوسف اغنيه احمد بتشان حبيبي بعد غيابه, اهداء لابو اسيل وبتمنى تشغلها عشان كل مره بزعل ان انت ما بتشغليش الاغنيه اللي انا عايزها. حاضر والله حاضر, يعني انا بيبقى في ضغط كده رسائل ولكن طب والله ما انا مزعلك هجهزها قدامي اهو قدامك اهو لايف كل حاجه لايف. حبيبي بعد غيابه مش دي اللي كان, مش هينفع اغني برده انا صوتي هبوظ الاغنيه. حبيبي مش هعمل كده, لا خلاص كنت عايز اغني بصراحه. حاول اجمعها لك وايه ونشغلها على طول لان واضح ان الموضوع كبير قدامي. ده الاغاني كلها اسمها حبيبي مش عارف ايه, لا هجيبها لك هجيبها لك. نخش على الرساله اللي بعدها. انا اسمي كنزي, احلى مساء عليك يا جو. صباح الفل يا كنزي. مساء الخير يا يوسف, انا بحبك جدا وبحب البرنامج جدا. انا ياسمين من اسكندريه. صباح الفل يا ياسمين. قالت لي اسمي سوسو. اول رساله اللي فضلنا قاعدين معاها شويه دي. بصراحة النهاردة عيد ميلادي وكنت متوقع ان اهلي هيفتكروا بس طلعوا مش فاكرين فقلت احتفل معاك النهاردة. ممكن اغنية على التلفزيون واسمي سوسو. كل سنة وانت طيبة يا سوسو, هنخرب لك الدنيا. حاضر. وعلى فكرة في دايما معضلة كده باخد بالي منها بتاعت اعياد الميلاد دي, يعني بنلاقي نفسنا طول الوقت قاعدين كده شزرا مستنين نشوف قبل عيد الميلاد بيوم يومين الناس اللي حوالينا هتاخد بالها ولا لا. والله يا سوسو اقول لك على حاجة, يعني مش تقليلا منك ولا من اي حد بيستنى عيد ميلاده ولا بيستنى ان الناس يعني تحتفل بيه, دي حاجة كويسة ولكن الحياه مليانه ضغوطات ومليانه حاجات ومش عارف ايه وبتاع, فيعني عادي يعني خلينا نسامح بعض ونعدي وتبسطي. قولي لهم يا جماعه النهارده عيد ميلادي وحبيت ان انتوا احلى عيله في الدنيا وبتاع. هتقولي لي مش المفروض العكس, اقول لك يا ست المفروض الانبساط, فيعني ما تضايقيش نفسك. احلى مساء على ابني الغالي الجنرال جو ابو الصحابه صديق الغلابه واخصائي الحياه منور زعيم مها من الرياض. مها انت مديانه اكبر من حجمه والله العظيم. بس شكرا والله على الكلام الجميل ده كله. اسامه من امريكا, صباح الفل. صباح الفل يا عم قصقص منور الدنيا. صباح الخير يا جو, انا ايه ممكن اسمع جيت متاخر لرامي جمال؟ حاضر يا ايه احاول اعمل كده. معاك اخوك, استنى بقى برنامج مش عادي عماد. معاك اخوك عماد. صباح الفل يا جو, ايه رايك فيه؟ ماشي رد عليا يا جو, دي اول مره ليا. طب مس عليا والله. ردا على اللي انت قلته بحس ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه ودي حاجه مش هتمنع ان ده صح ولا غلط. يعني من الاخر الصح ثابت والغلط ثابت عم عماد, فلو انت شايف ان دي حاجه متوافقه معاك يا باشا اتبسط. مش متوافقه معاك يا باشا حقك. يعني
كله يتبسط يا عم عماد. والمهم ان احنا ايه نبقى في الاول وفي الاخر عارفين الصح ايه والغلط ايه. معلش يا جماعه ساعات بيبقى في رسائل كده مبهمه بس بصراحه ايه بيبقى فيها اثار الجدل زياده عن اللزوم، فما بحبش بصراحه اعمل الحوارات دي. خلينا ان ايه دايما حلقاتنا تبقى لطيفه كده وخفيفه ونسحل في المطلق كده بدل ما احنا كلنا ايه بنركز دماغنا كده في حاجه واحده. اخيرا الويك اند جاي عشان اسمع البرنامج يا ريت شغل اغنيه حلوه لتوليت. ساميه انت ليه بتعامليني ان انا باجي الخميس بس يا ساميه؟ انا باجي حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2، ولا انت ما بتعرفيش تسمعي البرنامج غير في الويك اند؟ دي حاجه ثانيه. طيب منى بتقول لي خلاص دي بقى قلناها ووصلنا الرساله ليها هي وصاحبتها وفاء، بتقول لي ممكن اغنيه رامي صبري واحكي لك عن الايام. حاضر. مساء الخير يا يوسف، ويك اند سعيد عليك، بنسمعك كلنا النهارده اخيرا حلقه امبارح والاحد سمعتك لوحدي، النهارده بقى سهرانه مع بنات الحلوين ساميه في البكالوريا ومنى اللي مسميها نفسها منى تامر عاشور. حاضر حاضر حاضر، عايزين برضو الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. طيب سوسو بقى ردت وقالت لي انا مش مستنيه حد يحتفل، انا بدات بالاحتفال بنفسي وبعمل الحاجات اللي بحبها من الاكل اصلا متعوده. والله جدع سوسو، اتبسطي اتبسطي اتبسطي اتبسطي ولا تحطي في دماغك. ونبدا نسمع اول اغنيه، مش عارف ابدا بالاغنيه اللي انا كنت جايبها لكم مفاجاه ولا ايه؟ طب عشان نخلص من طلبي نسمع الاغنيه دي الاول وبعدين نرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ثانيه واحده بس عشان ايه السيستم بيعمل ايه حركات معايا كده. ثانيه واحده، ايوه هي ظبطت كده معانا. نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته. ورقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

مثلي على صاحبي عمرو بالله عليك قاعد جنبي هو اللي سايق على الطريق. صباح الفل يا عم عمرو انت وعم عماد ويا رب توصلوا بالسلامه يا رجاله. واطلبوا لي يعني اطلبوا اغنيه خلينا نسلي الدنيا كده وانتوا على الطريق. طيب ساميه بقى بتقول لي لا عشان عندي مدرسه مش بعرف اسمعها غير يوم الخميس. يا ستي ماشي ربنا معاكي ويوفقك. فمامتها بقى بتقول لي لا ساميه عارفه موعدك طبعا ده هي اللي معرفاني عليك انا اللي بخليها تنام عشان المدرسه. خلاص قالت لي والله يا اسم حضرتك ايه طيب الموضوع ده بيلخبطني جدا. المهم يعني صباح الفل عليكم جميعا ولكن تمام مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه يا جو؟ يا رب تكون بخير. انا جمال عبد الناصر من الاقصر تحياتي من الصعيد الجواني. عايز اوجه تحياتي للكوتش احمد النسر والكوتش عبد النسر وعايز اغنيه صاحبي يا صاحبي لبهاء سلطان. حاضر وصباح الفل عليك كلكم واهالينا في الصعيد. صباح الفل يا عم جو حلقه موفقه ان شاء الله ويك اند سعيد عليك. عايز اسمع حاجه حزيني كده عشان المود بايظ خالص. النهارده كانت ام اسيل طلبتها لابو اسيل وقالت لي ان انت مش بتشغل لي الاغاني اللي انا عايزاها ونظرا لكده عشان الاتهامات الحقيقيه بصراحه هشغل الاغنيه عشان ابو اسيل يسمعها. ابو اسيل ام اسيل كل يوم بتبعت لي ان شاء الله تتجمعوا على خير يا اخي. ده كان ميكس كده حزيني عشان انت حزنتنا معاك. انت اسمك ايه بعد بقى ده كله؟ مصطفى. هي الحاجات دي بتيجي من عم مصطفى. لسه بتسمع يوسف بركات؟ ما تروحش في اي حته.

طيب نكمل ونقرا الرسائل. ثانية واحدة. مسيلي على ريم اختي وقول لها بحبها قوي، دي ياسمين مدحت. صباح الفل عليك يا ياسمين، انت وريم. ماشي، شغلنا صاحبي يا صاحبي، انت اللي لوحدك شبهي عشان هو الحب والبوب روق علينا. استنى، صاحبي يا صاحبي دي بهاء سلطان صح؟ طب والله كان في حد طلبها فوق بس مش عارف انا قريت الرساله ولا لا. بس عموما يلا يا باشا نسمع صاحبي يا صاحبي ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه اي كان الاغنيه اللي انت عايز تسمعها يلا بينا، بما اننا في حلقه الفضفضه او في فقره الفضفضه، فشوف انت عايز تتكلم في ايه وبعت لنا على الواتساب. ما تروحش في اي حته، لسه بسمع يوسف بركات بس كده.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

0: إف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم إف إم على نجوم إف إم تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. نكمل ونقرا الرسايل بما اننا في فقره الفضفضه. ازيك يا جو، عامل ايه؟ بسجل حضوره لو ينفع اغنيه الشامي يا دكتور او يا ليل ويا العين الموجوده فيهم، شغلها من فضلك. حاضر. دي مروه. صباح الفل يا مروه. مساء الفل يا جو. انا رشا وببعت اهدائي لمحمود جوزي، بقول له وحشتني قوي ويا ريت اي اغنيه لفضل شاكر. حاضر حاضر يا رشا، هحاول اعمل كده. طيب احنا كان دلوقتي طلب مننا كذا حد، طلب تامر عاشور، صح كده ولا انا غلطان؟ ودايما هو يعني بيطلب كتير، فاحنا نعمل حاجه جميله عشان نلحق نسمع اكتر قدر من الاغاني النهارده. نسمع تامر عاشور وبعديها نكمل بقيه الاغاني اللي انتوا طالبينها. لسه معاكم يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

يا جو انا عمرو صاحب عماد بنمسي عليك ووصلنا بالسلامه ولسه معاك يا باشا. الحمد لله على السلامه ومنورين الدنيا واتمنى الاغنيه تكون عجبتكم. رساله تانية اخر طلب، انا عايزه توصل رساله لاخويا الغالي اسمه محمد وتشغل اغنيه للاخوات دي منى صبري. وانا الاخوات نقطه ضعفي فنعمل ايه؟

كلام جميل جميل جميل. ابو اسيل اسمه احمد يا يوسف، ومعلش تعبينك معانا بس انت بتوصل للحبايب. شكرا جدا يوسف. العفو يا ام اسيل، والله منورين الدنيا. يا يوسف عامل ايه؟ انا مامي تنغوم، بعت لك امبارح ورنيت دلوقتي، كنت عايز اسلم عليك لكن ما خدتش بالك تقريبا، فيا ريت اغنيه تبعت لي نظره لانغام. صباح الفل وسلامي للاسره الكريمه دي طبعا. وحاضر هحاول اشوف الاغنيه. شاهد بتقول لي هاي جو عامل ايه، وحشتني قوي، بقالي كتير ما ببعتش بس كنت بتفرج عليك. طبعا عايز اخد رايك في حاجه. انا بنت خالتي بعتبرها زي اختي بالظبط، هي خلصت ثانوي فني وعايزه تكمل كليه، وباباها رافض عشان فكره السفر وكده. هي تقريبا الكليه جت لها يعني في محافظه تانية، وهي متضايقه قوي ان كل اصحابها قدموا وهي لا، وزعلانه عشان كان نفسها تكمل، وانا مش عارف اعمل لها ايه. طب انا عندي سؤال بس، هو مفيش كليه في البلد اللي فيها؟ يعني هي جالها عايزه تكمل وتخش كليه، ده الرساله بالظبط كده، خلصت ثانوي فني وعايزه تكمل في كليه وباباها رافض عشان فكره السفر. هل المكان اللي هم عايشين فيه ما فيهوش كليه تقدر تخشها؟ يعني هل هي حاجه باينه قوي وانا مش فاهم ولبست نفسي على الهواء، ولا بجد التساؤل ده منطقي؟ يعني حاولي برضه يا شهد تقولي لي تفاصيل اكتر. وكانت قايله عايزين نسمع حاجه لتامر عاشور، ولكن شغلنا تامر عاشور. وهي كانت رساله يعني من قبل الاغنيه. صباح الورد على عيونك وعلى اسره برنامج مش عادي، واحلى مستمعين. عايز اوصل مسج لماما من خلالك يا جو، عيد ميلادها النهارده، بقول لها كل سنه وانت طيبه يا ست الكل، وربنا يديمك نعمه في حياتي. وبعديها اغنيه ونفضل نرقص. والله كانت حساباتي مختلفه، بس طالما عيد ميلاد، لا انا نقطه ضعفي برضه العيد الميلاد. فثانية واحدة نشغل ونفضل نرقص نرقص، مع ساعات الجلالة بتاخدني يعني، بس هي بتفضل تعيد كده يعني في الكلام. طيب حالا خلاص يا باشا الأغنية جاهزة اهي، اسمعوا الراديو أو افتحوا نجوم في أفم أبليكيشن أو افتحوا الراديو كده هتلاقوا الأغنية شغالة دلوقتي. ونطلع فاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. ما تروحوش في أي حتة. ليه؟ لأن رقم الواتساب 015 59 55 1006.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 5955006 ونكمل

مساء الفل يا جو. انا زياد كنت عايز اسالك اتخلص ازاي من الحياه الروتينيه وابعت سلام لعمر صاحبي واحب اسمع اغنيه لامير عيد. مساء الفل مبدئيا عليك يا عم زياد. وتتخلص ازاي من الروتين او الحياه الروتينيه يعني؟ تعالى تعالى تعالى نعمل اللي عاملين فيها. بص هقول لك على حاجه جت في دماغي كده. حاول على قد ما تقدر تقسم الروتين بتاعك ده. شوف مثلا انت بتصحى الصبح كل يوم مثلا في ميعاد معين 9 الصبح، ولما بتصحى بشكل روتيني انت متعود بقى خلاص، بتشرب القهوه مثلا وبعديها بتقعد تذاكر او بتقرا حاجه مثلا، وبعدين بتاخد بعضك وتتغدى او مش عارف ايا كان، تلعب بقى بلاي ستيشن ولا ايا كان ايه، وبعديها بتبدا تاكل، وبعديها ممكن تنزل شويه تقعد مع اصحابك او ايا كان. كويس، تعال نقول ان الحاجات دي هي اللي بتعملها في يومك. قسم الحاجات دي، يعني وجهة نظري قسم الحاجات دي لجزئين. جزء منها الحاجات الأساسية، زي مثلا ان انت ظابط نومك، ودي حاجة مهمة جدا ان انت تنام بالليل وتستفيد وحاجات كده. فخلينا نثبت ان خلاص الروتين بتاعنا هنصحى بدري الساعة 9، دي حاجة أساسية. تاني حاجة أساسية ان انت مثلا بتحب تقرأ، فخلينا نثبت القراية برضو. بعدين بنلاقي ان انت مثلا بتلعب بلاي ستيشن، وبعدين ممكن تنزل تقعد مع اصحابك. لو بتعمل ده بشكل كل يوم شيلهم وبدل مكانهم حاجات تانية. فلو كنت بتقرأ كتاب ممكن تقرأ كتابين لو لسه دماغك جايب.

لك يعني لو كنت بتعمل مش عارف حاجة معينة ممكن تعمل كذا، وضيف بقى يعني حاول تحط الحاجات الأساسية. لو عندك مثلا جدول على الحيطة كده في الأيام مثلا يعني، أو كاتبها عندك في ورقة، حاول على قد ما تقدر تضيف كل يوم حاجة مختلفة مش هتثبت معانا. يعني مثلا يوم الخميس هتعمل لنفسك موفي نايت كده وتتفرج على فيلم على النت، فده كل خميس هيكون موجود بس مش موجود تاني طول الأسبوع، يعني مش حد ومش اتنين ومش تلات. ولو في فيلم عايز تتفرج عليه وفاضي يوم الاثنين، لا خليه اليوم الخميس ده سهرة يوم الخميس. وحاول بقى على قد ما تقدر تعمل حاجات دي. صحابك مثلا لو بتقابلهم كل يوم، حاول على قد ما تقدر تقابلهم مثلا جمعة وسبت أو خميس وجمعة، فحاول على قد ما تقدر تشيل حاجات وتحط حاجات كده، بس تقسم الأول إيه الأساسي وإيه اللي مش أساسي، ولعب بقى في الحتة اللي هي إيه مش أساسية دي بصراحة يعني حاسس كده. وبالنسبة لعمرو دياب، سوري أمير عيد حاضر، كان برضو الطلب عمرو دياب فهنشغل عمرو دياب. طيب يا جو ما فيش واحدة حبيبتي افتحي شباكك انا جيت عشان مستنيها من زمان. والله والله عم عماد يعني ما شغال شعبي، بوب هو اللي بقى متخصص حتى الشعبي دي، كان موجود معاكم من شويه، فخلينا في لا يعني فاهم قصدي. السلام عليكم، مساء الخير يا جو، منور الراديو منور التلفزيون، انا وماما بنمسي عليك وعايزين اغنيه مشاعر لشيرين. طيب حاضر، يعني هحاول اظبط الاغاني دي بحيث ان يبقى الوقت الجاي فيها الاغاني الجديده دي. ولكن كان الطلب الشامي يا ليل ويا العين، هو معلش بقى لو ما بقولش الاسامي بتاعت مين طلب ايه لان انا رتبتهم قدامي، فكده كده الاغنيه دي هتبقى انت اكيد عايزها وعايز تسمعها او انت عايزه تسمعيها. لسه بتسمعي يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته، احنا لسه مكملين مع بعض. ورقم الواتساب 015 5955006.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38 35 0 22. ولو انت اول مره تسمع هذا البرنامج هتبقى بالنسبه لك شايف ان انا عمال اشغل في اغاني وما بتكلمش, بس هتفهم كده عني فكره مش كويسه. لا, هنقعد نتكلم وبنرغي في مواضيع مهمه جدا على فكره, ولكن النهارده الشباب كلها والناس كلها جايه عماله تسمع في اغاني, فانا وراي 1200 اغنيه لازم اشغلهم. فخلينا على قد ما نقدر نقول ايه, حلقه خفيفه يا عم من غير ايه اي مواضيع وحركات, بس من يوم الحد والله العظيم ما حل يعني ايه هنتكلم تاريخ مواضيع. طيب نكمل ونقرا الرسائل ونبدا نشغل اغاني برده واحده واحده. بنمس عليك يا جو, شغل لنا اغنيه نمبر 1 بتاعت محمد رمضان عشان الجو رقم 1. عمرو حمدي حاضر, ابو عمار حاضر حاضر حاضر, بس كان في رساله اهي. شغل بعد الفاصل, شغل لنا عامر منيب, شغل بعد الفاصل عامر منيب. فده كان طلب ما بيطلبش كتير او بيطلب وانا اللي يعني بنساه, فحبيت بصراحه ان احنا نعمل كده ونسمع عامر منيب ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

مساء الخير، برنامج مش عادي من بغداد. ممكن عمرو دياب، ولو مفيش عمرو دياب ممكن نخليها إليسا. فحب أقول لك تحية لكل أهالينا في بغداد، وهنشغل عمرو دياب وإليسا. يعني إحنا نقدر نعمل اللي إحنا عايزينه، فنشغل عمرو دياب. وده طلب من أخونا عطوان، قال لي نسمع أغنية بحاول الجديدة، فتعالوا نسمعها ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في أي حتة.

0: أغنية جميلة عطوان، شكرا جدا على هذا يعني هذا التدخل وهذا الايه المشاركة دي كانت جميلة جدا عن عطوان. طيب نقرا رسالة وبعديها نطلع فاصل عشان نرجع ونرجع نلحق نشغل كم الأغاني اللي انتوا عايزينها. ازيك يا جو؟ بليز خلي كل المستمعين يدعوا لرهام أختي عشان عندها امتحان مهم جدا بكرة، ادعوا لها كلكم. ربنا يوفقها والله. ودي ديدي هي اللي بعتها، ربنا يوفقها في الامتحان بكرة يا ديدي، وكل الناس تدعي لرهام يا جماعة تعدي على خير. طيب ما خلاص دي قريناها دي. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نلحق على قد ما نقدر نشغل كل الأغاني اللي احنا عايزينها. فاصل سريع ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفهم. نجوم أفهم على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ورجعنا ولسه مكملين, واضح كده ان احنا لسه مكملين في الرسائل, كترت بصراحه, فعايزين نخلص على قد ما نقدر الرسائل ونقرا رساله. ازيك عامل ايه؟ انا بحب اتفرج عليك قوي, انا دي اول مره اشارك فيها, نفسي اقول لصاحبتي جانا ربنا يديمك في حياتي, دي مريم, ربنا يخليكم لبعض يا مريم ودايما كده تبقوا مبسوطين. طيب نكمل. شكرا بجد. طب بابا بيسلم عليك وحبيب يطلب عمرو دياب قدام مرايتها, معلش طلبات العيله بقى. والله الرساله دي انا قريتها اهو متاخر, انا غوم, ولكن شغلنا عمرو دياب, فحاولي على قد ما تقدري تشوفوا لي كده عايز اسمع اغنيه ايه تاني. طيب مساء الفل يا جو, اخبارك ايه؟ عايز اسمع عمرو دياب. وحصل ده فعلا. نختار حد تاني يا عم صالح, اختار حاجه تانية. طيب هلو بقى, احلى يوسف بركات براديو نجوم اف ام, انا بحب اتابعك من الكويت, من فضلك اغنيه لماح للفنان عايد لو تكرمت, الله يوفقك ويعطيك العافيه, وتحياتي ليك ولنجوم اف ام. ده ميدا, صباح الفل يا ميدا, وصباح الفل لكل اهالينا في الكويت, وهحاول على قد ما اقدر حاضر اشوف لك الاغنيه. نكمل ونقرا الرسائل. نكمل. من بغداد, ندعو لها بالنجاح في الامتحان. دي كانت رساله للرهام, عشان كنا بنقول عايزين ندعي لها. طب يا جماعه, كل الناس اللي بتقول عايزين نسمع عمرو دياب, تم بالفعل سماع عمرو دياب, استاذنكم اختاروا بقى حاجه تانية وبتاع, ولكن خلينا نكمل الاغاني اللي علينا. الطلب لعبه الايام لسه, ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات, ما تروحوش في اي حته.

طيب نكمل ونقرا بعض من الرسائل وبعدين نكمل الاغاني بتاعتنا. ثانيه واحده. مساء الفل يا جو، انا احمد بسمعك من اسيوط، وبقول لمراتي بحبك قوي، ربنا يخليها لك يا باشا، منور الدنيا. طيب رساله كمان، ممكن اغنيه لفرقه بي تي اس؟ لا مش هعمل كده، عشان مش بس بمزاجي. لا بصراحه هم قالوا لي عشان احنا ثالثه سنه وبتاع، فحبيت ارخم عليهم بصراحه، ولكن انتوا كنتوا طالبين قبلها توليت وشغلنا توليت بقى خلاص. انتوا اساميكوا ايه بقى انتوا الثلاثه قاعدين بتقول لي اول مره بعتوا بتاع؟ ماشي، هي لا هي حد واحد، مش عارف ليه جمعت ان انتوا كتير، بس ماشي، ورقم اخره 773. وشغلنا توليت اهو اللي انت كنت كاتباه. طيب ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ شغلنا اغاني رايقه كده ارجوك، وفكرتك قمر وتحب، وربنا يحفظك. شكرا جدا يا مريم. والله رد يا جوبا، اقرا رسالتي. قريت الرساله اهو. طيب عشان هنتسحل في الرسائل انا عارف، نكمل ونشغل الاغاني اللي انتوا عايزينها. كانت طلبت شيرين برضو كتير، نسمع شيرين ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

طيب الحلقه دي النهارده مشيت بصراحه بشكل انا ما كنتش متوقعه خالص، الا وهو ان مش هيبقى في قصه مش عاديه ومش هنحكي القصه اللي معانا، ولكن حاولت على قد ما اقدر الم كل اللي كان ورايا وسمعنا كل اللي كان تقريبا اللي انتوا عايزينها، ولسه في اغنيتين او اكتر اتطلبوا والحمد لله الرسائل عماله تيجي. انا مستمتع من اول حلقه بسبب الاغاني التحفه. كنت هطلب اغنيه بس انت مش حارمنا من حاجه، شغلت كل اللي احنا عايزينه اساسا. طيب ماشي، يعني انا بشكرك جدا مبدئيا. انت اسمك ايه بس الاول؟ ثانيه واحده، دي نعمه. صباح الفل يا نعمه. طيب خلينا نقول هنا يعني توقفت المحطه، او توقفت يعني رحلتنا، مش المحطه، المحطه مكمله، ولكن توقفت هذه الرحله اللي هي ايه، برنامج مش عادي كان معكم على الهواء مباشره يوسف بركات. حاولنا ماشي الحلقه كانت خفيفه كده ان شاء الله على قلوبكم، سمعنا الاغاني اللي انتوا عايزينها، ولكن عوده يعني رجوعا من يوم الاحد ان شاء الله يبقى ايه في موضوع، وهنقسم الفقرات وهنشوف هنتكلم عن ايه لسه. ولكن اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، سمعنا معظم الاغاني اللي انتوا عايزينها، لسه في اغاني كمان هتلاقوا رامي صبري دلوقتي، وبعديها في كم اغنيه تاني بعد البريك. اتمنى تكونوا اتبسطتوا مره اخيره، وان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
5: والمشوطة من بعيد حلوة. أبوكم
6: جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره، اوبا

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية، ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
4: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش